0: جدة اف ام على هواك. الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيف، يوميا 6 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: حتى لا نحمل كوكب الأرض فوق طاقته ولا نحرم الأجيال القادمة من الموارد الطبيعية، علينا المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة بالحفاظ على الموارد الطبيعية للأرض. معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.

0: قبس من نور. إعداد وتقديم ليلى محمد.
1: إخوتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في رحلة الإنسان على هذه الأرض، وبين أفراح الدنيا وأحزانها، وبين شدائدها وأوقاتها الهادئة، يبقى هناك مطلب عظيم تبحث عنه القلوب وتشتاق إليه الأرواح وتسعى إليه النفوس في أعماقها، ذلك هو الطمأنينة. فالإنسان قد يملك أشياء كثيرة، وقد تحيط به أسباب الراحة من كل جانب، لكنه إذا فقد طمأنينة النفس بقي في داخله شيء مضطرب وشيء ناقص وشيء يبحث عن السكون فلا يجده. من هنا تأتي عظمة التعبير القرآني حين يتحدث عن النفس المطمئنة، ذلك المقام الرفيع وذلك النداء الذي تهتز له القلوب شوقاً.

ما أعظمه من نداء، وما أكرمه من ختام، وما أرقه على القلب حين يتأمله المؤمن. إنه نداء ليس لأي نفس، بل للنفس التي عاشت في الدنيا على حال من السكون إلى الله والثقة به والرضا عنه والأنس بقربه، فاستحقت عند اللقاء هذا الخطاب الكريم. أيها الأحبة، ما هي النفس المطمئنة؟ إنها النفس التي وجدت سكونها في الله، النفس التي لم تعد تتقاذفها الدنيا كما تتقاذف الريح الورقة اليابسة، النفس التي تؤمن بربها وتثق بوعده وتهدأ عند ذكره وترضى بحكمه وتطمئن إلى تدبيره، هي النفس التي إذا فرحت لم تطغى، وإذا حزنت لم تيأس، وإذا ابتليت لم تنهر، وإذا أعطيت شكرت، وإذا منعت صبرت، وإذا أخطأت رجعت. فليست الطمأنينة أن تخلو الحياة من التعب، ولا أن تختفي المشكلات، ولا أن تأتي الدنيا كلها على هوى الإنسان، بل الطمأنينة الحقيقية أن يكون في القلب نور يثبته، وإيمان يسنده، وذكر ينعشه، ويقين يجعله أهدأ من العواصف التي تدور حوله.

إن النفس المطمئنة ليست نفساً بلا مشاعر، وليست نفساً جامدة لا تتألم، بل هي نفس تعرف الألم لكنها لا تضيع فيه، تعرف الحزن لكنها لا تسكن إليه، تعرف الخوف لكنها تتجاوزه إلى الثقة بالله، تعرف الضعف لكنها إذا ضعفت

إخوتي، لقد دلنا القرآن الكريم على طريق هذه الطمأنينة في آيات كثيرة، من أعظمها قوله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هنا يتبين لنا أن الطمأنينة ليست سرا غامضا بعيدا، بل لها باب واضح هو ذكر الله. فكلما كان القلب أكثر صلة بالله كان أقرب إلى الطمأنينة، وكلما ابتعد القلب عن الله وامتلأ بالدنيا كثر اضطرابه، ولو توفرت له أسباب كثيرة يظن الناس أنها تصنع السعادة. إن النفس المطمئنة هي نفس ذاقت أثر الذكر، ذاقت معنى أن تقول الحمد لله فيهدأ قلبها، وتقول حسبي الله فيخف خوفها، وتقول لا حول ولا قوة إلا بالله فتشعر أن هناك قوة تسند ضعفها. وهي نفس تقرأ القرآن فتنساب السكينة إلى داخلها في صمت عجيب لا تصنعه الكلمات البشرية. ولهذا فإن النفس المطمئنة لا تبنى في يوم واحد ولا تمنح بلا سعي، بل هي ثمرة رحلة مع الله، رحلة ذكر وصدق وتوبة وصبر ودعاء ومجاهدة للنفس وتعلق بالآخرة وفهم أعمق لمعنى الحياة. ليس معنى ذلك أنها لا تكسل أحياناً أو لا تمر بلحظات فتور، فهذه طبيعة البشر، لكن الفرق أنها إذا ابتعدت قليلاً اشتاقت، وإذا قصرت أحست بالحاجة إلى الرجوع، لأن أصلها متجه إلى الله وقلبها يعرف أين يجد راحته الحقيقية. ومن جميل ما نتأمله هنا أن النفس المطمئنة لا تقاس بكثرة الكلام عن الإيمان فقط، بل بآثاره العملية في هدوء التعامل، وفي الصبر عند البلاء، وفي التواضع عند النعمة، وفي الصدق، وفي الرضا، وفي كف الأذى، وفي حسن الظن، وفي لطف الروح مع الناس. فإذا رأيت إنسانا هادئ القلب طيب اللسان لا يحمل في داخله ضجيجا مؤذيا، يواجه الحياة بإيمان ويخفف عن الناس بدل أن يزيدهم تعبا، فاعلم أن في نفسه نصيبا من هذا الإطمئنان.

إخوتي، كيف نقترب من هذا المقام؟ كيف نصنع في أنفسنا شيئاً من الطمأنينة التي ذكرها القرآن؟ نقترب منها أولاً بصدق اللجوء إلى الله، أن تكون لنا خلوات صادقة ندعو فيها ونبكي فيها ونشكو ضعفنا فيها إلى الله لا إلى الخلق وحدهم. فالنفس لا تهدأ حتى تجد باباً تفرغ فيه أحمالها، وأكرم باب هو باب الله. نقترب منها بالمداومة على الذكر، فالقلب الذي يكثر من ذكر الله لا يبقى كما كان، شيئاً فشيئاً يرق ويهدأ ويتخفف من أثقال كثيرة. وليس المقصود ذكر اللسان وحده، بل ذكر القلب أيضاً، أن يعيش الإنسان بمعاني الأسماء الحسنى ومعاني القرب ومعاني الاعتماد على الله. ونقترب منها بصحبة القرآن، فالقرآن يصنع في النفس ما لا تصنعه أي وسيلة أخرى، يعيد ترتيب الداخل ويمنح الروح غذاءها، ويعلم القلب كيف يرى الدنيا وكيف يصبر وكيف يرجو وكيف يطمئن. نقترب منها بترك المعاصي ما استطعنا، لأن الذنب يورث قلقاً ولو لم يشعر الإنسان به في أول لحظة، أما الطاعة فإنها نور

وهذا النور إذا دخل القلب خفف من اضطرابه وأعانه على الثبات. ما أجمل أن يعيش الإنسان وهو يسعى إلى أن يكون من أهل هذا النداء الكريم: يا أيتها النفس المطمئنة. ليس مجرد أن يعجب بالآية أو يتأثر بها تأثرا عابرا، بل أن يجعلها مشروع عمره، أن يسأل نفسه: هل أنا أبني في داخلي نفسا مطمئنة؟ هل أنا أقترب من الله بما يكفي؟ هل أربي قلبي على الرضا؟ هل أعالج قلقي بالذكر؟ هل أواجه اضطرابي بالتوكل؟ هل أعود إلى القرآن كلما ضاق صدري؟ إخوتي، من صفات النفس المطمئنة أنها راضية عن الله، والرضا من أعظم أسرار الطمأنينة، لأن أكثر اضطراب النفوس يأتي من الصراع مع الأقدار ومن كثرة التساؤل المؤلم: لماذا حدث كذا؟ ولماذا تأخر هذا؟ ولماذا أخذ مني هذا؟ لكن النفس المطمئنة تصل مع الأيام والإيمان إلى مقام تقول فيه: يا رب، أنا لا أفهم كل شيء، لكني أثق بك، لا أحيط بالحكمة كلها، لكنني أعلم أنك أرحم بي من نفسي. فترضى، لا لأن الألم لا يؤلمها، بل لأنها عرفت من هو الله. الرضا لا يعني أن الإنسان لا يحزن، ولا أن الإنسان لا يبكي، ولا أنه لا يتوجع، بل يعني أن قلبه في عمقه لا يعترض على ربه، ولا يسخط على حكمه، ولا يسيء الظن بتدبيره. وهذا المقام إذا استقر في النفس ولدت منه طمأنينة عظيمة، لأن النفس لم تعد تصارع كل ما يجري، بل صارت تستقبل الحياة بقلب يعرف أن له ربا حكيما رحيما عليما. ومن صفات النفس المطمئنة أيضا أنها لا تتعلق بالدنيا تعلقا يستهلكها، تأخذ من الدنيا ما يعينها، وتفرح بما أباح الله فيها، وتسعى في مصالحها، لكنها لا تجعل قلبها معلقا بها تعلقا كاملا. تعرف أنها دار ممر لا دار مقر، وأن الفرح فيها مؤقت، والحزن فيها مؤقت، والمنع فيها مؤقت، والعطاء فيها مؤقت. فلذلك لا تنكسر تماما إذا فاتتها بعض حظوظها، ولا تتيه تماما إذا نالت بعض زينتها. من علامات النفس المطمئنة أنها تأنس بالطاعة، تجد في الصلاة راحة لا عبئا، وفي القرآن أنسا لا مجرد واجب، وفي الدعاء سلوى لا عادة عابرة، وفي الاستغفار تنفيسا لهمومها، وفي السجود قربا يعوضها عن كثير مما يفوتها في الدنيا. إن النفس المطمئنة ليست بعيدة عن الناس، وليست مقاما لا ينال، لكنها تحتاج صدقا وصبرا وتربية مستمرة، وكل خطوة إلى الله، وكل دمعة توبة، وكل مجاهدة صادقة، وكل ورد من القرآن، وكل ذكر في خلوة، وكل رضا بعد ابتلاء، كل ذلك يقرب النفس من هذا المقام. وفي نهاية المطاف، ما أعظم أن يختم الإنسان حياته على طمأنينة، أن يلقى الله بقلب عرفه وأحبه واطمأن إليه، أن يكون آخر العهد بالدنيا سكونا لا ضياعا، ورضا لا اعتراضا، وأملا لا وحشة. وهذا من أعظم ما ينبغي أن يسعى إليه المؤمن في عمره كله.

قبس من نور. إعداد وتقديم ليلى محمد.

0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، والحمد لله الكريم الوهاب المجيب دعوة الداعي إذا دعاه، والصلاة والسلام على أفضل من دعا ربه فاستجاب له سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: مستمعين الأعزاء، ننصت وإياكم إلى تلاوة عطرة مما تيسر من القرآن الكريم.

ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال

البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال

وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى

ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا

0: الكرام، أنصتنا وإياكم إلى تلاوة مباركة لما تيسر من القرآن الكريم.
1: جدة FM على هواك.
2: من فعل سلم. اختر كلمات مرور قوية لحساباتك لتعزيز أمنك السيبراني. لا تفتح مجال.
3: استهلاك الطاقة ليس أمراً عابراً بل مسؤولية بيئية. كل جهاز يعمل دون حاجة هو استنزاف لموارد الأرض. كن واعياً واطفئ ما لا تحتاجه واختر البدائل المستدامة. فترشيد الطاقة حفاظ على البيئة واستثمار في المستقبل.
4: حتى لا نحمل كوكب الأرض فوق طاقته ولا نحرم الأجيال القادمة من الموارد الطبيعية، علينا المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة بالحفاظ على الموارد الطبيعية للأرض. معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.

0: حتى لا نحمل كوكب الأرض فوق طاقته ولا نحرم الأجيال القادمة من الموارد الطبيعية، علينا المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة بالحفاظ على الموارد الطبيعية للأرض. معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
1: بيئتنا مسؤوليتنا، لنحافظ عليها لاستدامتها. مع تحيات القوات الخاصة للأمن البيئي.
2: جدة اف ام على هواك.
3: من فعل سلم، فعل خاصية التحقق الثنائي لرفع مستوى أمان حساباتك. لا تفتح مجال.
4: كأس العالم.
5: تتخذ الاتحادات الوطنية لكرة القدم بطولات كأس العالم وجهة أساسية لتقييم المنتخب سواء إيجابياً أو سلبياً، خاصة أن مردود الجوائز التي تنعكس على تلك الاتحادات تعد نقطة مميزة، حيث يحصل بطل اللقب على مبلغ 50 مليون دولار أمريكي، بينما يحصل كل منتخب يتأهل إلى الدور الثاني والثلاثين على 11 مليون دولار، و15 مليون دولار لكل منتخب يتأهل إلى دور 16، فيما ينال كل منتخب يتأهل إلى الدور ربع النهائي على مبلغ 19 مليون دولار، على أن يحصل صاحب المركز الرابع على 27 مليون دولار مقابل 29 مليون دولار لصاحب المركز الثالث، على أن يحصل الوصيف على مبلغ 33 مليون دولار أمريكي.
4: كأس العالم.
2: أنت تستمع إلى جدة اف ام.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
2: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
3: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزير، يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
0: أنت تستمع إلى جدة اف ام.

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
2: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
0: استدامة مع نهى الجديبي الخميس 1 ظهرا على جدة FM.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: الأرض التي نعيش عليها اليوم سنسلمها غدا لأجيال قادمة، فكيف نريد أن تكون؟ نظيفة خضراء نابضة بالحياة، أم مثقلة بالتلوث؟ القرار بأيدينا، فلنحافظ عليها لنمنح أبناءنا مستقبلا يستحقونه.
2: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير، حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما، معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM.

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sb

على بعد 20 مترا تقريبا من الكعبة المشرفة تقع بئر هي الأقدس عند المسلمين، لما تحمله من معاني دينية وقصص ارتبطت بجبريل الروح الأمين وبأبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل. إنها بئر زمزم، أطهر مياه على وجه الأرض وأقدسها. فما هي قصة بئر زمزم وكيف ظهرت للوجود؟

0: الجذور، يقدمها مؤيد عمر وياسين أبو الجدايل، يعدها ويخرجها عادل الزهراني. بئر زمزم.
1: العام 2000 قبل الميلاد تقريبا، الجزيرة العربية.

على أرض الجزيرة العربية وقبل حوالي 4000 عام، وعلى أرض جرداء لا زرع فيها ولا ماء ولا تسمع سوى صوت الرياح وهي تثير الرمال وتلفح وجه أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام وزوجه هاجر التي تحمل بين يديها طفلها الرضيع إسماعيل.

0: جاء سيدنا إبراهيم عليه السلام وزوجته هاجر من بلاد الشام لهذه الصحراء بأمر من الله سبحانه، وكان لله حكمة في هذا الموضوع. لكنهم لما وصلوا عند بيت الله العتيق وبدأوا يستريحوا ويستقروا، ذهلت هاجر لما شافت سيدنا إبراهيم عليه السلام وقف وبدأ يجهز نفسه عشان يخليهم ويمشي. وكان ماشي ولا بيتكلم ولا أي حاجة، فكانت تناديه وتسأله: إبراهيم، كيف تتركنا في هذا المكان الموحش وتمشي؟ قالت له آخر مرة: يا إبراهيم، هل الله أمرك بهذا؟ فقال لها نعم. فردت عليه وقالت له: إذن لن يضيعنا الله. شوفوا قوة الإيمان والثقة بالله اللي كانت عند السيدة هاجر.
1: وعندما سار إبراهيم وابتعد عن ابنه الوحيد وزوجته التي تركها في الصحراء، التفت إلى السماء ورفع كفيه ودعا بدعاء من قلبه المفعم بالإيمان والمحبة، فقال وعينه وفؤاده معلقان بالسماء: بسم الله الرحمن الرحيم. رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون
0: من الحكم والعبر العظيمة في هذه الآية نلاحظ أن سيدنا إبراهيم بيقول: إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، يعني شيء غير معتاد ولا منطقي أنه أحد يسكن في وادي ما فيه موية ولا زرع ولا منفع. حتى كلمة زرع هنا تعني زراعة وما يزرعه الإنسان، وهذا اللي يفرق عن النباتات والأشجار اللي ممكن تكون موجودة في الصحراء بس مش مزروعة. وأبونا إبراهيم كمل وقال: عند بيتك المحرم، يعني سكنتهم في مكان ما فيه شيء يجذب الناس ولكنه عند بيتك المحرم. فكأنه سيدنا إبراهيم يقصد أنه الناس لما تجي هنا ما بتجي عشان شيء، بتجي علشان بيت الله مش للمنفعة المادية. ولذلك قال سيدنا إبراهيم: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات. فاستجاب الله لدعوة سيدنا إبراهيم.

ثم يرحل إبراهيم عليه السلام، وتظل الأم ورضيعها وحيدين في هذه الصحراء حتى ينفد منهما الماء والزاد، ويبدأ الرضيع بالبكاء من الجوع الذي يكاد أن يقتله. فتجزع هاجر وتبدأ بالهرولة بين جبلي الصفا والمروة.

0: الصفا والمروة دول جبلين قبال بعض، بينهم حوالي 400 متر تقريبا. فكانت أمنا هاجر تطلع على قمة كل جبل منهم وتطالع يمين وتطالع شمال، تدور أي حاجة، أي شيء، بشر، حيوان، موية، أي شيء، علشان تنقذ رضيعها هذا من الهلاك. وفضلت تروح في المسافة هذه وتيجي بين الصفا والمروة 7 مرات، مع أنه تخيلوا هذه المسافة 400 متر، ولكنها لأنها أم كانت تروح جبل الصفا وتروح جبل المروة تبحث على رضيعها عن أكل أو عن موية بدون ما تشعر. وكانت ديك الأرض في ديك الأيام عبارة عن رمل وحجار وصخور، ما هو زي الوقت الحاضر، عبارة عن رخام وبلاط ومكيفات.
1: حتى إذا أكملت 7 أشواط بين الصفا والمروة توقفت لترى العجب وترى المعجزة الإلهية. الله أكبر، الماء يتفجر بين قدمي الرضيع.
0: أراد الله برحمة منه أنه ينزل رحمته عليهم، فأمر جبريل اللي همز الأرض بعقبه، فتفجرت ماء زمزم بين قدمي الرضيع إسماعيل. الموقف كان مهيب هنا جدا يا جماعة، والمعجزة حصلت، والرحمة اللي كانوا ينتظروها من الله حصلت ووضحت. رضيع يبكي له كم ساعة شوية ويموت، وأمه لم فطر قلبها عليه وهي تجري من جبل لجبل عشان تنقذ ولدها، فجأة تتفجر الموية من تحت رجول إسماعيل، وأمه تشوفه من بعيد وتفرح وتقوم وتجري مذهولة وفرحانة وشاكرة لله على نعمته ورحمته اللي أنعمها عليهم.
1: ومنذ تلك اللحظة كانت زمزم وكانت تاريخ، ويشرب الرضيع ويرتوي وتشرب أمه.

من فرحة سيدتنا هاجر ومن خوفها إنه الموية لا تضيع، بدأت هاجر تحوق الموية كده بيدها وتحاوطها وتقول زم زم، يعني تقصد الموية تتلم كده. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف المبهج والتاريخي: رحم الله هاجر أم إسماعيل، لو تركتها لكانت ماء معين، يعني كان صارت الموية باينة كده فوق الأرض مش جوة الأرض أو في وسط بير. وبكذا يجي دائما الفرج بعد الصبر والاستجابة بعد الدعاء والأخذ بالأسباب.

0: بعد ذلك التاريخ كان نفر من قبيلة جرهم تمر بالقرب من ذلك الوادي، فرأوا الغربان تحلق بالسماء فعرفوا أن هناك ماء، واستغربوا ذلك كثيرا لأن هذه المنطقة لا يوجد بها ماء، فاقتربوا لكي يعرفوا حقيقة الأمر. وجدوا بئر زمزم، ووجدوا عنده هاجر وابنها الرضيع إسماعيل.
1: لما قبيلة جرهم جو عند أمنا هاجر ولقوا عندها الموية، كان هذا الموقف جدا جميل ومهم، فالموية كانت في ذاك المكان تعني الحياة والاستقرار. لكن شوف قد إيش كانوا الناس هذول كريمين أخلاق وعندهم مروءة، رغم إنهم لما جو ما لقوا عند المكان هذا إلا امرأة ضعيفة وابنها الرضيع، إلا إنهم ما أخذوا البير بالقوة وصمموا إنهم يجلسوا بالعافية. لا أبدا، اللي صار إنهم اقتربوا بكل هدوء واستأذنوا من أمنا هاجر إنهم يشاركوها الموية، فأذنت لهم. ومن هنا تبدأ دعوة سيدنا إبراهيم في التحقيق، لما قال واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. لاحظ كلمة أفئدة، مش ناس وبس.
0: وتمضي السنون، ويأتي إبراهيم عليه السلام ليجد أهله في خير ونعمة، فيسجد شكرا لله ويبدأ مع ابنه إسماعيل في رفع قواعد البيت. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. صدق الله العظيم.
1: وتمر السنين وتتكاثر قبيلة جرهم، وبير زمزم تجمعهم وتفيض عليهم بالخير الوفير سنوات طويلة، وتستمر قرون من الزمن إلى أن شاء الله وتختفي زمزم.

0: ويقال إن سبب اختفاء بئر زمزم هو أن جرهم بدأت تستخف بقدسية البيت وترتكب أمورا عظاما وتأكل مال الكعبة، لذلك نضب ماء زمزم واختفى. ويروى أيضا أن من طمر البئر هو عمرو بن الحارث، يقال بسبب اعتراضه على أفعال أهل جرهم وذنوبهم والمعاصي التي يرتكبونها أمام الكعبة. ويقال أيضا أن عمرو بن الحارث عندما طمرها علمها، فدفن معها سيوفا قلعية وغزالين من الذهب.
1: وتمر السنين إلى أن تصل أمور الكعبة ومكة المكرمة والرفادة والسقاية لقبيلة قريش، وكانت قبيلة قريش يجمع الفلوس ويعملوا بها أكل للحجاج، إلى أن وصل أمر العناية بالحجاج إلى جد الرسول صلى الله عليه وسلم عبد المطلب، لأنهم كانوا في ذيك الأيام يجيبوا الموية من آبار بعيدة. كل هذا وزمزم لسه مختفية عن العيون، ولا حد عرف مكانها إلى هذا الوقت.
0: إلى أن يتدارك الله الناس برحمته ويري عبد المطلب رؤيا تدله على مكان البئر ويأمره بحفر البئر، بل ويصف له مكانها بدقة شديدة. فسبحان الله، يحفر عبد المطلب بئر زمزم لتستمر المياه بالتدفق إلى يومنا هذا وإلى أن يشاء الله.
1: معجزات، سبحان الله. حفر البئر للمرة الأولى معجزة وآية، آية من آيات الله سبحانه وتعالى.

0: على مر التاريخ أتسمت زمزم بالكثير من الأسماء، فسموها هزمة جبريل، وسموها بركة، وسموها السعيدة، وسموها بشرة، وسموها نافعة، وسموها مروية، وكمان صافية وبرة ومباركة وكافية وعافية، وغير كده من الأسماء اللي سمت بها ماء زمزم. ولكن زمزم في الأخير هي كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال طعام طعم وشفاء سقم.
1: وهكذا عزيزي المستمع عرفت قصة البئر المباركة وحكاية المعجزة التي ارتبطت ارتباطا وثيقا بالكعبة المشرفة ومكة المكرمة والتاريخ الإسلامي العظيم. فمن هنا، من مكة المكرمة، من بيت الله المعظم، بدأت الحكاية. الجذور، قدمها مؤيد عمر وياسين أبو الجدايل. الجذور، إعداد وإخراج عادل الزهراني.
2: جدة FM على هواك.

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالث مساءً على جدة FM.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: على هواك. من فعل سلم، فعل الرقابة الأبوية للحفاظ على أمان أطفالك من مخاطر الفضاء السبراني. لا تفتح مجال. البيئة هي من النعم التي وهبنا الله إياها، تنمو وتزدهر بحمايتها والمحافظة عليها، لنساهم في جعل بيئتنا أفضل. مع تحيات القوات الخاصة للأمن البيئي.
1: جدة FM على هواك.

0: على هواك.
1: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
2: نقاش الآن على جدة اف ام.
3: السلام عليكم. لا تعني أو لا يعني انتهاء مرحلة الثانوية إلا بداية مرحلة جديدة من البحث عن المستقبل والبحث أيضا عن الشغف. هناك طموحات تبنى ومستقبل ينتظر أن يتحقق، وفي هذه المرحلة تكون الحيرة كبيرة جدا سواء من الطالب أو من الأسرة، ففي عدة عوامل تتحكم في اختيارات الطالب لمسار حياته المهنية، من ضمنها فرص سوق العمل وأيضا الميول والشغف، بالإضافة إلى أيضا تأثير الأسرة

0: في هذه المرحلة، وهو موضوع هام جدا سواء للطلبة أو للأسر أو حتى لسوق العمل. اليوم الخيارات أصبحت أوسع، وبالتالي الحيرة تكون أكبر. اليوم هذا هو موضوعنا في نقاش بين الشغف وفرص سوق العمل، كيف يصنع الطالب مستقبله ما بعد الثانوية العامة. لكن قبل أن نبدأ في النقاش، يقدم لكم التحية زميلي محمد المرحبي في الإعداد، وهذه تحية لكم مني أنا عزام الخديدي في التقديم، ومن زميلي معتز سمير بخش في الإخراج.
1: نقاش على جدة FM.
0: حياكم الله مرة أخرى في نقاش. إذن بين الشغف وفرص سوق العمل، كيف يصنع الطالب مستقبله ما بعد الثانوية العامة، هو موضوعنا اليوم في نقاش. للحديث حول هذا الموضوع معنا على الهاتف الدكتور فايز معاجيني، وكيل عمادة القبول والتسجيل بجامعة جدة. دكتور فايز، بعد إعلان نتائج الثانوية، ما الخطوات اللي تنصح بها الطالب قبل اتخاذ قرار التخصص في الجامعة؟
2: طيب، أول شيء الله يعطيكم العافية جميعا ومساء الخير على جميع المستمعين. طبعا يعني هذه الفترة أبنائنا وبناتنا خلاص يعني بعد التخرج من الثانوية العامة الآن هي رحلة جديدة، أو نقول مرحلة انتقالية كل طالب وطالبة بيصنعوا فيها مستقبلهم.
0: نعم.
2: فبالتالي لابد أن يكون القرار والاختيار بناء على معطيات صحيحة. يمكن زمان كان الرغبة هي نقول المحرك الأساسي يعني للاتجاه، لكن الآن النصيحة لكل أبنائنا وبناتنا إنه اطلعوا على يعني نقول متطلبات سوق العمل، اطلعوا على إيش هي يعني رؤية المملكة 2030، إيش هي تخصصات المستقبل اللي لها في السنوات القادمة يعني مجال وفيها لها وظائف، وممكن إن هم يعني يكونوا فيها يعني مبدعين ويزيدوا أو يضيفوا لبلدهم يعني مخرجات مميزة. فبالتالي النصيحة والنقطة المهمة إنه لابد إن هم يطلعوا الاطلاع والقراءة عن كل تخصص، وبعد ذلك يحددوا التوجه بناء على كل هذه المعطيات، وليس فقط زي ما ذكرت الرغبة أو والله مثلا نصيحة مثلا من الوالدين على تخصص معين تكون هي الاتجاه. لابد أنه تكون دراسة متكاملة ما بين الرغبة والشغف زائد إيش المستقبل، إيش التخصصات اللي لها يعني توجه كبير ولها مستقبل. خلال طبعا إحنا ما نتكلم فقط عن 4 أو 5 سنوات قادمة، لا، إحنا نتكلم عن مستقبل حياة يعني إلى 20-30 سنة، أساس إنه هو يقدر إنه هو يطور نفسه ويلتحق يعني إن شاء الله بالمجال اللي يقدر يخدم فيه ويفيد نفسه ويفيد بلده ومجتمعه.
0: نعم. طيب دكتور فايز، من خلال خبرتك، وش أبرز الأخطاء اللي يرتكبها الطالب عند التقديم للجامعة واختيار التخصص؟
2: طبعا يمكن أغلب نقول أغلب الأخطاء اللي بيرتكبوها الطلاب أو الطالبات إن هم بيركزوا على مجال واحد. يعني خلينا ناخذها بطريقة ثانية، الحمد لله الآن المجالات نقول أو التعليم في مجالات جدا كثيرة، ما بين الجامعات، ما بين الكليات التقنية، ما بين أيضا الكليات العسكرية وإلى آخره. فأحيانا بعض الطلاب يركز نفسه في فقط يعني في نقطة واحدة اللي هي فقط الجامعات، لكن في المقابل في مجالات وفي أماكن كثيرة ممكن إن هو الطالب والطالبة تصنع فيها مستقبلها، اللي الحمد لله ولله الحمد يعني دولتنا وفرتها بحيث إنه لكل طالب وطالبة إن شاء الله تكون له فرصة سواء في الجامعات أو نقول الكليات المهنية، الكليات التقنية، الكليات العسكرية، الابتعاث، هذه كلها مجالات متاحة للجميع.
0: طيب كيف يقدر يوازن الطالب دكتور فايز بين شغفه وميوله، وهي طبعا تؤخذ في الحسبان وفي الاعتبار، وما بين متطلبات سوق العمل؟
2: طيب زي ما ذكرت يعني هي في الأخير هي معادلة، الشغف والرغبة هي لها دور أساسي. إذا كان الإنسان أو الشخص يحب هذا المجال أكيد أنه هو حيبدأ فيه، بالإضافة إلى دراسة سوق العمل بحيث أنه هو يستطيع أنه هو في حال

0: هو درس هذا التخصص اللي هو يحبه بناء على رغبته، يعني حيكون في فرصة كبيرة له في المستقبل، لأنه لو كان اختار تخصص هو يحبه، لكن خلينا نتكلم انه الآن سوق العمل او هذا التخصص اصبح من التخصصات خلاص اللي هي
1: ما
0: لا
1: هي
0: حاجة
1: مرغوبة.
0: لها، ما هي مرغوبة وصار فيها اكتفاء كبير، فبالتالي حتضيع منه الثلاثة والأربع سنوات من الدراسة من دون فائدة. فبالتالي هو ممكن يعيد، يعني في الأخير الإنسان أو الطالب ترى عنده أكثر من رغبة، عنده أكثر من ميول، فيحاول إنه هو يشوف فين نقاط القوة ويختار القوة ونقول الرغبة اللي تكون قريبة بشكل كبير من سوق العمل، من التوجهات، من المستقبل. يعني زي ما قلت الآن في دراسات حتى ليس فقط يعني في المملكة، لكن حتى دراسات عالمية عن يعني تخصصات المستقبل خلال 10 أو 20 أو 30 سنة القادمة، إيش اللي حيكون متاح بإذن الله لهم.
1: طيب دكتور، من خلال ملاحظاتك، هل ما زالت التخصصات التقليدية في الجامعات تحظى بإقبال كبير مقارنة بالتخصصات الجديدة اللي يتطلبها سوق العمل؟
0: يعني كده خلينا ناخذها بطريقة، يعني نقول بنظرة أخرى، ولله الحمد نقول الأجيال الجديدة مع يعني الحمد لله أصبح عندها وعي كبير. دور المدارس اللي بيعملوه جدا مهم، بيكون في توعية كبيرة لطلابنا وطالباتنا، إيش احتياج، إيش التخصصات المميزة. فالنتيجة إنه يعني من خلال يعني نقول ما لاحظناه خلال نقول الثلاثة والأربع سنوات الماضية، لا أصبح في وعي كبير ما بين الطلاب والطالبات لاختيارهم التخصصات، نقول التخصصات النوعية اللي لها تأثير كبير وبيستفيدوا منها وبيفيدوا البلد فيها، بدلا عن الدخول في التخصصات نقول اللي يعني أصبح فيها اكتفاء، أو ما نقول تخصصات تقليدية، ولكن اللي يقول لكل فترة أو لكل زمن تحتاج تخصصات معينة. فهذا الواضح للعيان، الرغبة الكبرى على التخصصات النوعية اللي طبعا متوائمة مع سوق العمل وحاجاتها.
1: نعم، طيب لو تعطينا دكتور أمثلة على هذه التخصصات اللي تتواءم مع سوق العمل وأيضا تتواءم مع رؤية المملكة 2030.
0: طبعا يعني نأخذها عندنا، طبعا التخصصات الصحية ما زالت يعني تواكب الرؤية، هناك حاجة كبيرة لها. الطب، التمريض، عندنا بعد ذلك ننتقل إلى التخصصات الهندسية والحاسوبية، الأمن السيبراني، الذكاء الاصطناعي، هندسة البرمجيات، علوم البيانات، كل هذه التخصصات يعني هناك حاجة لها والمستقبل كبير بالنسبة لها. عندنا أيضا تخصصات الأعمال اللي هي سلاسل الإمداد، المالية، التسويق، كل هذه من ضمن التخصصات اللي يعني هناك حاجة لها في سوق العمل، وأيضا متواكبة طبعا مع رؤية المملكة 2030 وكل الخطط الاستراتيجية اللي توضعها الدولة.
1: طيب وش الدور اللي يلعبه يا دكتور الإرشاد الأكاديمي والمهني في توجيه الطلاب، في أيضا قراءة سوق العمل، قراءة أيضا الشغف لدى الطالب، ومدى موائمة الجمع بين الأمرين بحيث أنه الطالب يصل إلى الاختيار السليم من خلال هذا الإرشاد الأكاديمي والمهني؟
0: طبعا يعني احنا الدور بيتوزع ما بين المدارس، لانه الان الطلاب نقول بيقضوا فتره كبيره في المدارس قبل تخرجهم، لكن ايضا دور الجامعات جدا كبير ان هم يكون يعني خدمه للمجتمع، وبيكون بالتنسيق وبالتعاون مع المدارس وادارات التعليم بتقديم التوعية المناسبة من خلال التقارير، من خلال نقول الإعلانات اللي بتقدمها الجامعة والمعلومات اللي بتقدمها على كل تخصص. والله مثلا تخصص الأمن السيبراني، تخصص الذكاء الاصطناعي، إيش هي نسبة التوظيف فيه بناء عليها، كمان نعطي معلومات أكبر عن التخصصات بحيث إنه الطالب يكون على اطلاع وعلى معرفة تامة إيش الأشياء اللي حيدرسها. هذه كلها طبعا دور كبير للجامعات والإرشاد الأكاديمي بتوعية أبنائنا وبناتنا طبعا الطلاب والطالبات قبل التحاقهم بالجامعة، وأيضا بعد ما يلتحقوا بالجامعة بيكون هناك طبعا دور أكبر لموضوع الإرشاد الأكاديمي في الجامعات.
1: بعد الالتحاق بالجامعة أيضا في فترة حرجة اللي هي البدايات، خصوصا الترم الأول، نشوف أنه بعض الطلاب يكتشف

0: يكتشف أنه والله هذا التخصص غير مناسب له، قدراته ما تتواءم معه، فيبدأ يغير مساره الأكاديمي. أحيانا نفقد سنة من عمره بسبب أنه ما أحسن الاختيار، أو أنه المرحلة الحرجة هذه ما أعرف كيف يديرها. فوش نصيحتك للطالب المستجد اللي خلاص اختار تخصص معين؟
1: والله يعني يمكن خلينا نقول هذه الحالات بتحدث، لكن من خلال زي ما ذكرت لك، ممكن من خلال الإرشاد الأكاديمي، في عندنا وحدات الإرشاد، ممكن الطالب يعني نوجه له ويكون التوجيه له سواء أكاديميا أو حتى نفسيا، بحيث أنه هو يستطيع أنه هو يعني يماشي هذا التخصص. خلينا نقول الحل الأخير أنه الطالب يحول مساره. في الأخير إحنا ما نبغى الطالب يفقد سنة ورا سنة من حياته في الأخير ما يستفيد منها. فضروري إنه الطالب من أول يوم في الجامعة، من أول أسبوع، من أول شهر، يحاول إنه هو يتعرف على كل نقول الخدمات المساندة اللي الجامعة ممكن تقدمها له، بحيث إنه هو يعني يكون في الطريق الصحيح من البداية، وما يكون في أي تعثرات مستقبلية اللي لا سمح الله ممكن تأثر عليه.
0: نعم، أنا أتقدم بالشكر الجزيل لك الدكتور فايز معاجيني، عميد أو وكيل عمادة القبول والتسجيل بجامعة جدة. شكرا جزيلا لك يا دكتور.
1: شكرا شكرا لك.
2: نقاش على جدة اف ام.
3: جدة اف ام على هواك. في كل بيت نعيش لحظات فرح، وأحياناً تحديات،
4: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
3: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة،
4: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
3: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
4: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار، ونشارككم حلول عملية
3: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
4: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
3: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة اف ام.
5: جدة اف ام على هواك.
2: نقاش على جدة اف ام.
0: بين الشغف وفرص سوق العمل، كيف يصنع الطالب مستقبله ما بعد الثانوية العامة؟ هو موضوعنا اليوم في نقاش. للحديث أيضا حول هذا الموضوع معنا على الهاتف الدكتورة دعاء زهران، وهي مستشارة أسرية واجتماعية. دكتورة دعاء، مرحلة ما بعد الثانوية مرحلة حرجة، كيف يمكن للأسرة أن تساعد أبنائها على تجاوز هذه المرحلة والوصول إلى الاختيار الصحيح؟
6: أوكي، بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع رائع، وإحنا فعلا في هذا الوقت إحنا محتاجين لتوعية أبنائنا توعية صحيحة ليكون اختيارهم مستقبلا طبعا أفضل. نجد كثير من الطلبة يدخل أول ترم تخصص ويرجع ثاني ترم يغير، وفي طلبة يتخرجوا بتخصص بعد 4-5 سنوات من الجامعة، وبعد ذلك أيضا يغيروا التخصص، وهذا كله يعود إلى عدم اختيارهم بالطريقة الصحيحة للتخصص المناسب لشخصيتهم أو طبيعتهم أو نمط حياتهم. فطبعا إحنا عندنا بالمقاييس العلمية في مقياس اللي هو مقياس هيرمان لمعرفة أنماط الشخصية ومعرفة التخصص أو المهارة أو الهواية أو المجال اللي يخص كل فرد، وإيش قدراته وإيش المجال المناسب لي، وأيضا في اختبار علمي آخر أيضا لاختيار التخصص الجامعي. فلابد إحنا نقول لكل الطلبة إنهم هم يلجأوا لهذه الاختبارات. وأيضا عندنا كثير اليوم من المدارس بصراحة عندنا وعي كامل إنه كيف الطلبة يروحوا ويختبروا ويطوروا من نفسهم عشان يفهموا أكثر عن شخصياتهم ويعرفوا التخصص المناسب ليهم وليس ما يناسب الأسرة. ولكن عندي نقطة بسيطة أحب أنوه عنها. أنا اليوم إذا أتكلم كمستشارة أو أتكلم كأم، اليوم أنا كأم لابد أن أكون مراقبة.

مراقبة لأبنائي، يعني أنا عارفة إيش التخصص المناسب ليهم، ليس من باب التسلط أو إنه إحنا أسرة كلها دكاترة لازم يكون دكاترة، إحنا أسرة محامين لازم يكون محامين، لا، نكون دور الأم أو الأب معرفة شخصية ابنهم. يعني اليوم إحنا عندنا تخصصات مختلفة عن 10 سنوات مضت، الآن في توجه إعلامي، في توجه ثقافي، في توجه لتخصصات جديدة في التكنولوجيا وغيرها، لابد إنه إحنا نوجه أبناءنا بطريقة صحيحة أو نوعيهم ونساعدهم على اختيار تخصصهم بدون تدخل مباشر، ولكن يحتاج هذا الجيل إلى معاونة فكرية، إلى معاونة إنه إحنا نخليهم مثلا يتعرفوا على أحد يدرس نفس التخصص حتى يبدأوا يكتشفوا ذاتهم، هل إحنا فعلا عندي الميول إني أنا أدرس هذا التخصص، عندي الميول إني أنا أدخل لهذا المجال. ولكن للأسف بعض الأسر تتجنب كثيرا، يعني إحنا عندنا لا يا إفراط يا تفريط، يعني يا تدخل كامل في اختيار التخصص

يشاركوهم أشخاص من تخصصات معينة أو دعمهم بعمل بحوث معينة، إن أنا طب إذا أبغى أدخل هذا التخصص إيش الاحتياج، إيش المتطلبات، الدور المهني بعد كده، توفر الوظائف، الرواتب، الاحتياج أيضا للتخصص، أنا فين أبغى أدرس، أنا إيش طبيعة العمل اللي أنا أبغى أشتغل فيه. فهذه كلها أمور لابد إنه إحنا نكون واعيين في توجيه أبنائنا وتوعيتهم لأبسط هذه النقاط من البداية. طبعا من بداية إحنا نشوف من دخولهم المتوسط نبدأ نتكلم معهم، غير إنه ما شاء الله في أطفال نبيهين نشوفهم من أولى ابتدائي وثاني ابتدائي، اللي يلبس مثلا بدلة المهندس، واللي يلبس الضابط، واللي يلبس الكابتن، واللي يبدأ عندهم ميول لتوجه معين خارج عن إطار البيت. يعني مو عشان يلبس زي بابته أو تلبس زي أمها، لا، هم عندهم هذه الرغبة. فدور الأسرة هنا تنميتها والعمل عليها وتطويرها، إذا وجدوا إنه ابنهم أو بنتهم فعلا عندهم شغف وحب هذا التخصص. أيضا الآن عندنا الفضاء الكثير ما شاء الله، يعني تخصصات رائعة مختلفة. في الماضي كان معظم الأهالي عندهم يا طب يا هندسة،

0: الشعور أيضا بالندم، خصوصا إذا كان ما حصل على النتائج المرغوبة. كيف يمكن للأسرة أن تساعد الطالب على اجتياز هذه الضغوطات اللي تسبق ما قبل اختيار التخصص؟
1: طيب، إحنا يمكن عندنا عقبة يمر فيها كثير الطلبة، اختبار التحصيلي والقدرات وإحباطهم في كثير من النسب اللي بتحصل، إغلاق الجامعات على عدد معين من القبول، ويجد إنه عدد كبير ما في. ولكن دور الأسرة هنا الدور المهم، إنه أنا ما وقف الحال على هذا الشيء، بالعكس أنا أدعم أبنائي. الآن في الجامعات يعني مختلفة، اليوم إذا أنا ما لقيت في نفس المنطقة اللي أنا فيها أروح منطقة تانية، ألجأ للجامعات الإلكترونية الأونلاين. يعني من مفترض أنه إحنا نكون أساس لإحباط أبنائنا؟ هذا نصيب دائما إحنا نقول اختيار الجامعة، اختيار التخصص، القبول. يعني أنا أحد الأمهات مرة كلمتني ولدها نسبته 99 ما شاء الله، ولم يقبل التخصص اللي هو يبغاه، فجاله إحباط. فما شاء الله تبارك الله كانت الأم نبيها، رشدته إنه مو لازم التخصص اللي أنت تبغاه، أدخل يا بابا أول ترم جرب شيء معين، المهم حط رجلك في الجامعة وبعد كده تقدر تنقل تخصص آخر، لأنه كان وضعهم ما يسمح إنه هم مثلا تدرس في جامعة خاصة أو إنه هو يبتعث من الخارج. فهنا دور الأهل عدم إحباطهم. يعني للأسف بعض الأهالي محبطين للأبناء أكثر من الأبناء. يعني تيجي تقول له ما انت ما انت فالح، انت ما دخلت، انت ما انقبلت، انت اصلا ما لك مستقبل. يعني احباط مميت، وهذا طبعا بدايه لدمار مستقبل الابن او الابنه. فلا بد من اولا توعيه الاسره والاهل في احتواء ابنائهم في هذه المرحله، انه احنا نبدا نكون محفزين وليس محبطين، نحن مشجعين وليس مدمرين. يعني حتى لو جاء مثلا جاء ابني وقال لي انا ابغى ادرس شيف، أبا أصير أطبخ، مو عيب ولا هو غلط. يمكن في السابق كانت هذه التخصصات غير مرغوب فيها، الآن هذه التخصصات مرغوب فيها، رواتبها كويسة، لها يعني لها وظائف معينة حلوة. فإحنا الآن ما المفترض إنه إحنا نحبط أبنائنا أو نوجههم توجه خاص إحنا نبغاه. وأيضا يمكن في نصيحة أنا دائما أقولها لبناتي، الآن أتيح المجال إنك أنت تدرس تخصصين في آن واحد، فممكن تدخل التخصص اللي أنت تحبه مثلا شيء فني، شيء طبخ، شيء جانبي كتخصص مهاري لي، وتدخل تخصص قوي رائع كشهادة وظيفية كويسة. فهذا الشيء كمان أتاح للطلبة للبنات والشباب إنهم هم ينموا مهاراتهم وينفذوا الشيء اللي هم يبغوه، وكمان تكون شهادتهم قوية بوظيفة قوية، وظيفة ممتازة، وظيفة مطلوبة في هذه الفترة. فطبعا هنا دور الأهل مهم، إن هم كمان يبحثوا ويدوروا مع أبنائهم الجهة المناسبة. إلا ما المراهق في هذه المرحلة بعض أحيان يبغى يتحدى نفسه أو يبغى يتحدى أصحابه إن أنا أقدر. فالأسرة سبحان الله المتقاربة مع أبنائها والعلاقاتهم كويسة، هم أدرى بشخصيات أبنائهم، هل أنا ولدي يقدر أو لا. مثلا من بعض الحالات اللي جاهم في مجال التعليم، جاهم تعيينهم خارج المنطقة اللي هم فيها، الأهل سلبيين، يعني كانت بس كلمتهم اللي أنتوا تبغوه سوي، اللي أنت تبغيه أعملي. راحت اللي هي كانت معلمة وفعلا جهزوا لها بيتها وقعدت، ما تجاوزت شهرين طلبت أنه هي تترك الوظيفة لعدم قدرتها على البعد عن بيت العيلة، وأنه ما أقدر على الغربة. ولكن هنا كان المفترض دور الأسرة مهم، أنه لا، أنه لازم تجلسي
0: الدعم النفسي. نعم،
1: يا بالعكس، إحنا لازم نكون ساند ليهم، لكن دائم ليهم. يا ماما الأيام تمر بس كده تثبتي ذاتك، تكوني الترم الثاني إن شاء الله تقدمي وتجيكي، أستني سنة. لابد في دعم واضح ملحوظ ملموس من الأسرة، ولكن الأسرة الغير مهتمة، الأسرة اللي تدور الأبناء يدوروا لحالهم وإحنا ما لنا دخل. لا، الأسرة لها دور مهم، ولكن الدور الإيجابي وليس الدور السلبي، الدور الداعم. دائما احنا نمسك يد ابنائنا، ندعمهم ونساعدهم اكثر من انه احنا يا تجي على كيفي يا انا مالي دخل. يعني بعض الاسر يا التخصص اللي احنا نبغاه يناسب عيلتنا واسرتنا، او ترى احنا ما حندعمك ولا حندفع ولا حنسفر ولا حنعمل. هذا ترى اكبر خطا. لذلك نشوف كثير من اليوم يمكن اللي ظهروا وبانوا متخصص دارس طب ولا دارس هندسه ولا الى ما ذلك من تخصصات رائعه، واشتغلوا في مجال ثاني مختلف.
0: صحيح،
1: وكان السبب الرئيسي هو إجبار الأسرة على تخصص معين وعدم الليونة والمرونة.

0: أثناء في اختيار التخصص المناسب المحب لهم.
1: طيب مو دائما يكون المسار التقليدي إنه الواحد يخلص ثانوي ويدخل جامعة وبعد كذا يتوظف، مو دائما يكون هذا هو الطريق للنجاح. في كثير من الحالات اللي وصل لقناعة أو حتى أهله وصلوا القناعة إنه ما ينفع يدخل جامعة، عنده مهارات ثانية، إما مهارات في السوق، مهارات مهنية بعيد عن الدراسة الأكاديمية. كيف ممكن الأسرة تتعامل مع ابنها اللي عنده هذه القناعة؟
0: طيب ممتاز. في السابق كانت هذه القناعات مرفوضة وغير مقبولة،
1: صحيح.
0: الآن بالعكس هي مقبولة ومحفزة ومشجعة، ولكن الأسرة لها دور كبير. أنا اليوم لو مثلا أنا أشوف ابني حب الشيء الصناعة، أنا لابد أدعمه أنه هو يكمل في هذا المجال، ولا يعني ذلك أن الشهادة غير مهمة، لا الشهادة مهمة ولكن لها طرق أخرى، بمعنى أنه هو يدخل الدور اللي هو التخصص أو المجال اللي هو يبغاه كممارسة مهنية، وبعد كده يطور نفسه في هذا المجال بدراسات، بدبلومات، بدورات تؤهله أنه هو يكون مبدع ومعطاء وصاحب مكانة ممتازة في المجال اللي هو اختاره. ولكن مو أنه هو يدخل مجال معين ويعتمد فقط على مهارة هو يحتاجها بدون تطويرها وتنميتها بطريقة صح. فإحنا نوضح هذه الصورة، التخصص أنه هو يقدر لازم يدخل جامعة معينة أو بكالوريوس معين هو ما عنده الرغبة، لا ما هي ضروري، ولكن دخوله الجانب الآخر لابد من المحفزات العلمية التطويرية أنه هو يشتغل عليها على نفسه بشكل كبير حتى فعلا يطور نفسه بطريقة صح، وما يكون اختياره عشوائي أو غير مقنن أو تجيله بعض العرقلات لعدم معرفته أو إلمامه الكافي بمداخل أو عراقيل هذا التخصص وهو يكون ما عنده خبرة كافية فيه.
1: نعم، أنا أتقدم بالشكر الجزيل لك الدكتورة دعاء زهران المستشارة الأسرية والاجتماعية، شكرا جزيلا لك يا دكتورة.
0: الله يسلمك، شكرا لك.
2: نقاش على جدة FM.
3: جدة FM على هواك.
4: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة، من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
5: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10:00 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: نقاش على جدة اف ام
2: بين الشغف وفرص سوق العمل، كيف يصنع الطالب مستقبله ما بعد الثانوية العامة؟ هو موضوعنا اليوم في نقاش. للحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا أيضا المهندس سعيد العمودي، الخبير في دعم الباحثين عن عمل، مؤسس مبادرة سين وظائف لدعم الباحثين عن عمل. حياك الله مهندس سعيد، من خلال خبرتك في دعم الباحثين عن عمل، ما أول نصيحة تقدمونها لخريجي الثانوية العامة؟
3: أهلا عزام، أهلا وسهلا فيك وفي المستمعين الكرام.
2: يا أهلا وسهلا.
3: أول نصيحة أقدمها هي أن الطالب ما يبدأ بالسؤال وش التخصص المطلوب، وإنما يبدأ بالسؤال من أنا، لأن القرار المهني الصحيح يبدأ من معرفة الذات. يجب أن يتعرف الطالب على ميوله واهتمامه وما المجالات التي يستمتع بالتعلم والعمل فيها، بالإضافة إلى القيم اللي يبحث عنها في بيئة العمل، لأنه هناك اللي يبحث عن الاستقرار وآخر عن الإبداع

0: والثالث عن التأثير المجتمعي. بعد كذا ننتقل إلى تقييم القدرات، بمعنى معرفة المهارات ونقاط القوة والاستعداد الأكاديمي والمهني. يعني مو كل شخص متميز في الرياضيات مناسب للهندسة، وليس كل محب للحاسب مناسب للبرمجة. لذلك لابد من تقييم أعمق للقدرات والمهارات. ثم نأتي للمرحلة الثالثة وهي دراسة سوق العمل من خلال معرفة التخصصات المطلوبة والمهن المستقبلية والقطاعات التي تشهد نمو وفرص أكبر. وفي النهاية يتم الربط بين هذه العناصر الثلاث: ما أحبه وما أجيده وما يحتاجه السوق. وبعد ذلك أنصح دائما بالتحقق من القرار عبر البحث عن التخصص والحديث مع المختصين وزيارة جهات العمل أو تجربة فرص العمل التطوعية والتدريبية إن أمكن، لأن اختيار التخصص ليس قرارا لأربع سنوات جامعية بس، لا، هذا قرار لمسار مهني قد يمتد لعشرات السنين.
1: طيب، في بعض الأسر تدفع أبنائها إلى استراتيجية أنه أدخل الجامعة في أي تخصص، أهم شيء تجيب شهادة بكالوريوس، ما هو لازم يعني إذا ما أتيحت لك الكلية اللي تبغاها أدخل في أي تخصص ثاني. كيف تشوف هذه الاستراتيجية؟
0: في السابق في الماضي كانت الشهادات الجامعية تمثل ميزة تنافسية كبيرة، لكن اليوم يا عزام أصبحت في كثير من الأحيان الحد الأدنى للقبول. يعني اليوم لو ترجع كده تأخذ نفسك لسوق العمل ينظر لك إلى ثلاث محاور رئيسية. إيش هي؟ المعرفة الأكاديمية واحد، المهارات العملية اثنين، القدرة على التكيف والتعلم المستمر ثلاثة. صحيح أن الشهادات تأكد أن الشخص يمتلك أساس علمي، لكن يعني الـ HR أو صاحب المشروع أو صاحب العمل أصبحوا يهتمون أكثر بما يستطيع الخريج تقديمه فعليا. لذلك نرى تركيز كبير على مهارات التواصل والعمل الجماعي وحل المشكلات والتفكير النقدي وإدارة المشاريع والمهارات الرقمية. كما أن التغيرات المتسارعة دائما في سوق العمل تجعل من الضروري أن يمتلك الفرد عقلية المتعلم المستمر، لأن بعض الوظائف الحالية تتغير طبيعتها خلال السنوات القادمة وتظهر وظائف جديدة ما كانت موجودة قبل. لذلك أنصح الطلاب بأن يشوفون الجامعة على أنها بداية المسار المهني وليس نهايته، وأن يستثمروا سنوات الدراسة في التدريب العملي والعمل التطوعي والشهادات المهنية وبناء المهارات التي يحتاجها السوق.
1: طيب مهندس سعيد، من خلال قراءتك لسوق العمل، وش أبرز التخصصات اللي لها مستقبل وتنصح الطلاب أنه يعني يدخلون فيها؟
0: يشوف إذا نظرنا إلى التحولات الاقتصادية الحالية ومشاريع التنمية ورؤية المملكة 2030، نجد أن هناك عدة قطاعات مرشحة للنمو بشكل كبير. من أبرزها قطاع التقني بمختلف تخصصاته، مثلا الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني وعلوم البيانات والحوسبة السحابية وتطوير البرمجيات. كذلك القطاع الصحي سيستمر في النمو سواء في التخصصات الطبية أو الإدارية أو التقنية المرتبطة بالرعاية الصحية. أيضا هناك نمو ملحوظ في قطاعات السياحة والترفيه والضيافة، إضافة إلى الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد والطاقة المتجددة والاستدامة. لكن هنا أود التأكيد على نقطة مهمة جدا، وهي أن معرفة التخصصات المطلوبة لا تعني أن الجميع يجب أن يتجهون إليها، لأن نجاح الفرد في أي تخصص يعتمد على وجود توافق بين ميوله وقدراته وبين احتياج السوق. ولهذا فالمستشار المهني لا يوجه الجميع نحو تخصص واحد، بل يساعد كل طالب على اكتشاف المسار الأنسب له ضمن الفرص المتاحة في السوق.
1: طيب وش أبرز المهارات اللي تنصح الطالب أنه يحرص على اكتسابها، سواء في هذه المرحلة مرحلة ما قبل الجامعة أو حتى في الجامعة، بحيث أنه يكون مهيأ لأن يدخل سوق العمل ويكون منافس؟
0: شوف، أنا أشوف أنه هناك مجموعة من المهارات أصبحت ضرورية بغض النظر عن التخصص. في مقدمتها مهارة التواصل الفعال، لأن النجاح المهني لا يعتمد فقط على المعرفة، بل أيضا على القدرة على عرض الأفكار والعمل مع الآخرين. كذلك مهارات التفكير النقدي وحل المشكلات، لأن الشركات تبحث عن أشخاص قادرين على تحليل التحديات، عندهم تحديات تواجههم في عمل، واقتراح الحلول لهذه التحديات. وأيضا المهارات الرقمية واستخدام التقنية الحديثة وأدوات الذكاء الاصطناعي، لأنها أصبح الجزء لا يتجزأ من بيئات العمل في مختلف القطاعات. ولا ننسى اللغة الإنجليزية وإدارة الوقت والعمل الجماعي والقيادة والتعلم الذاتي. لكن الأهم من اكتساب المهارات هو القدرة على تطبيقها عمليا. لذلك ينصح الطلاب بالمشاركة في الأنشطة والمشاريع والتدريب التعاوني والعمل التطوعي زي ما ذكرت، لأن هذه التجارب بتساعد على تحويل المعرفة إلى خبرة حقيقية.
1: طيب من خلال مبادرة سين وظائف، وش أبرز الأخطاء أو الملاحظات اللي رصدتموها على خريجين الثانوية العامة واللي تأثر بشكل أو بآخر على مستقبله من خلال اختيار تخصص لا سمح الله ما يكون مناسب له؟
0: يعني من خلال تعاملنا مع الباحثين عن العمل، نلاحظ أن التحدي الأكبر غالبا ليس نقص الفرص، وإنما ضعف الاستعداد لها. يعني من أكثر الأخطاء شيوعا عدم وضوح الهدف المهني، فكثير من الخريجين يبحثون عن وظيفة دون أن يذكرون أنه لديهم تصور واضح للمسار اللي يرغبون في بنائه. أيضا نلاحظ أن ضعف معرفة الشخص بنفسه وبنقاط القوة ومجالات تميزه، وهذا يجعله يعني يجعل عملية التقديم للوظائف أقل فعالية، لأنه مو عارف القدرات حقه. أيضا من الأخطاء الاعتماد الكامل على الشهادات الجامعية زي ما ذكرت في سؤالك الأول، وعدم الاستثمار في تطوير المهارات واكتساب الخبرة العملية أثناء الدراسة، وعدم تطوير المهارات اللي ذكرناها ومنها وعلى رأسها اللغة الإنجليزية. ومن التحديات الأخرى أيضا ضعف الاطلاع على سوق العمل، يعني فقط يكون مغلق على نفسه في الدراسة، يعني ولا يطلع على سوق العمل والتغيرات المستقبلية، وعدم البحث الكافي على التخصصات والوظائف المطلوبة. لذلك نركز دائما على أن النجاح المهني يبدأ من معرفة الذات، ثم تقييم القدرات، ثم فهم احتياجات السوق، ثم الربط بين هذه العناصر قبل اتخاذ أي قرار.
1: نعم، بس في نقطة مهمة عشان بس نستثمر الوقت، ما بقي معنا وقت طويل. نقطة مهمة ذكرتها مهندس سعيد، أنه البعض يكون متفوق أكاديميا لكن ما عنده مهارات اجتماعية، ما عنده اطلاع على سوق العمل بعد ما يتخرج من الجامعة بتقدير ممتاز ومرتبة شرف، لكن يكتشف أنه ما هو قادر يتأقلم مع سوق العمل، ما عنده المهارات، مهارات التواصل، الذكاء الاجتماعي اللي يجعل فرصه أحسن بما يتواءم مع قدراته الأكاديمية. يمكن في ناس من زملائه تحصيلهم الأكاديمي أقل، لكن عندهم هذه الميزة بأنه عنده ذكاء اجتماعي، عنده قدرة على التواصل، فتلاقي الشخص هذا اللي الأقل أكاديميا حصل على وظائف وفرص أكثر من الشخص المتفوق أكاديميا.
0: ايوه يعني في الواقع هذا امر طبيعي جدا، نشوفه كثير لان الطالب او حتى بعض الخريجين يقضون سنوات طويله وهم مركزين على الدراسه والتحصيل الاكاديمي اكثر من متابعتهم لسوق العمل. احيانا ما تكون عندهم مصادر واضحه للمعلومات المهنيه وما يحصلون على التوجيه المهني الكافي في وقت مبكر، لذلك سرعه التغير في سوق العمل تخلي بعض المعلومات تتغير باستمرار، يعني لذلك يحتاج الشخص الى متابعه مستمره. وهنا تبرز اهميه احدى العناصر الاساسيه في اتخاذ القرار المهني وهي دراسه سوق العمل، بمعنى معرفه التخصصات المطلوبه والمهن المستقبليه وفرص النمو والتوظيف. كلما زاد اطلاع الطالب على هذه الجوانب اصبح قادر على اتخاذ قرار اكثر وعي وربطه بميوله وقدراته. لذلك دائما ننصح الطالب بالبحث وحضور اللقاءات المهنيه واستفاده من المختصين والتواصل مع العاملين في المجالات التي تهمهم قبل اتخاذ أي قرار يتعلق بمستقبلهم المهني.
1: وأحيانا من مقاعد الدراسة يقدر الطالب يكون علاقات تكون مفيدة له بعدين بعد التخرج.
0: أي صحيح هذا من خلال عندهم الأنشطة الطلابية أو من خلال أندية
1: التطوعية.
0: ايوه من خلال الانديه، واليوم الفرص اصبحت اكبر من اي وقت مضى، يعني الطالب ما يحتاج ينتظر التخرج عشان يتعرف على سوق العمل، من مقاعد الدراسه دي ما ذكرت يقدر يحضر الملتقيات المهنيه، يتابع المنصات المتخصصه، يشارك في البرامج والانشطه الطلابيه، يتحدث مع المختصين والعاملين في المجالات اللي مهتم فيها من خلال لينكدين مثلا، كذلك يقدر يستفيد من التدريب الصيفي والفرص التطوعيه والزيارات المهنية. يعني عنده مثلا نهاية كل سنة إجازة صيفية سنتين، يقدر من خلال هذه الإجازة يستفيد من هذه المعلومات، لأن هذه التجارب تعطي صورة واقعية عن طبيعة التخصصات والوظائف. كلما بدأ مبكر باكتشاف سوق العمل أصبح قراره مبني على معلومات أدق، وسهل عليه الربط بين ميوله وقدراته وبين الفرص المتاحة مستقبلا.
1: طيب أنا أتقدم بالشكر الجزيل لك المهندس سعيد العمودي، الخبير في دعم الباحثين عن عمل، مؤسس مبادرة سين وظائف لدعم الباحثين عن العمل. شكرا جزيلا لك

0: الشكر لكم أنتم أيضا مستمعي الكرام لمتابعة حلقة اليوم من نقاش. هذه تحية لكم من زميلي محمد المرحبي في الإعداد، ومني أنا عزام الخديدي في التقديم، ومن زميلي معتز سمير بخش في الإخراج. نلقاكم غدا إن شاء الله في نقاش جديد، نقاش أن نفكر أولا.
1: نقاش على جدة FM.

0: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيد، يوميا السادسة مساء على جدة FM.
2: هيئة الإذاعة والتلفزيون بالمملكة العربية السعودية تقدم اقتصاد المعرفة مع ضيف الله الزهراني وعبد الله الكعيد.
3: يقول العوام إذا دخل الفقر من الباب هرب الحب من الشباك. ربما لا نتفق مع هذه المقولة ونرى بأنها خاطئة، لكننا جميعا متفقون في سعينا للحصول على المال رهبة من الفقر ورغبة في الغنى. وهنا نقع في الخطأ الأول، فكثرة الدخل لا تعني الغنى وقلته لا تعني الفقر. لتتضح الصورة أكثر نستمع لمستشار الأعمال الأستاذ عماد منشي.
4: الفقر بكل اختصار أن يكون دخلك أقل بكثير من مصروفاتك الشهرية. هنا نطلق على الشخص أنه فقير، حتى لو كان لديه دخل بمبلغ جيد، ولكن الديون التي عليه والمصروف الذي عليه عالي. يعني مثلا بعض الأشخاص تلقى يكون دخله 5,000 ريال 7,000 ريال شهريا، ولكن التزاماته الشهرية 10,000 أو 15,000. هنا عمليا وعلميا يسمى أنه هو فقير، لا زال يحتاج إلى المزيد من المال ليسد مصاريفه واحتياجاته الشهرية. والحالة الثانية هي مرحلة الغنى، وهي أن تسعى جاهدا لرفع دخلك حتى تصل لمرحلة الكفاف، وهي تساوي الدخل مع المصروفات الشهرية. فهنا أنت في مرحلة الكفاف، ثم تسعى جاهدا لزيادة دخلك ووصولك وامتلاكاتك حتى تكون أعلى

0: من مصروفاتك او اعلى او ممتلكاتك تكون اعلى من التزاماتك والديون التي عليك. هنا تبدا تدخل في مرحله الغنى.
1: في مجتمعاتنا العربية هناك العديد من المفاهيم والسلوكيات الخاطئة المتعلقة بالمال. هذه الكلمة التي لا يذكرها المتخصصون إلا مقرونة بالأرقام والمصطلحات كالميزانية والإدخار والاستثمار، وهي مصطلحات أغلبنا لا يعمل بها في حياته إما لتهاونه أو جهله، ولعل فيما نذكره إشارة تدفعنا للعمل وتعلم المزيد، خاصة وأننا نعيش في مرحلة الاقتصاد المعرفي. هذه المرحلة التي أتت بعد مرحلتين للاقتصاد العالمي يتحدث عنها المهتم بالشأن الاقتصادي الأستاذ عبد الله العبد المنعم.
2: الإنتاج البشري من خلال التاريخ، من خلال تاريخ البشرية، مر بثلاث مراحل. أول فترة أو أول حقبة من حقب الإنتاج والاقتصاد يسمونها الإنتاج الزراعي أو الاقتصاد الزراعي. المجتمعات كانت بسيطة، كانت تزرع وتحصد وتبيع منتوجاتها، وهذا كانت في بداية البشرية اللي يسمونه الاقتصاد الزراعي. بعد فترة طويلة وبعد قرون، يمكن قبل ثلاث قرون تقريبا، تحول الاقتصاد من اقتصاد زراعي إلى اقتصاد صناعي يعتمد على المكنة، على الآلات. وهذا الاقتصاد الصناعي تطور سريع من خلال الثورة الصناعية الأولى والثانية وحتى الآن الثورة الصناعية الرابعة. في بداية الألفية دخل مفهوم جديد في الاقتصاد، وهو يعني اقتصاد العصر مثل ما يقولون، اللي هو اقتصاد المعرفة أو الاقتصاد المعرفي.
1: المعرفة الاقتصادية هي مفتاح الإدارة المالية الصحيحة التي تعتمد في المقام الأول على التخطيط السليم من خلال وضع ميزانية شهرية تتناسب مع راتب الفرد لتكون الإيرادات أكثر من المصروفات، وبالتالي يتحقق الادخار. والمقصود بالإيرادات هي راتب الموظف أو أرباح التاجر، أما المصروفات فهي إنفاق المال على الاحتياجات والالتزامات، والإدخار هو المال الفائض شهرياً. ولتحقيق ذلك نستمع لرائد الأعمال الأستاذ محمد النحيت في هذا المقترح العملي.
3: أول ما ينزل راتبك جاتك رسالة نزل الراتب عندك، قسم الورقة إلى أكثر من خانة. الخانة الأولى مهم عاجل، اللي هي مثلاً الأقساط اللي عليك والفواتير الشهرية، قسط السيارة، قسط البيت، فاتورة الكهرباء. خلصت قسمتها لكل واحدة، حط مبلغها واقسمها على جنب. الخانة الثانية هي مهم ولكن غير عاجل، هنحط بين قوسين المصاريف الدولية، مهمة غير عاجلة، أشياء ما تدفعها كل شهر ولكن تدفعها بشكل دولي. على سبيل المثال أجار البيت، أجار الشقة، تدفع كل سنة 20,000، قسمها على 12، كم يطلع لك مبلغ بالشهر؟ اقسم المبلغ وحطه على جنب. نجي للخانة الثالثة الادخار، مبلغ 500 ريال مثلا تاخذه حطه في محفظة أسهم، خلها لوقت طويل على حسب زنقتك. الخانة الرابعة مصروفك، هذا هو الشيء اللي انت بتستخدمه طوال الشهر في كل حاجة، مطاعم، كافيهات، طلعات، بنزين، روحات، جيات، وحاول توزنه خلال الشهر وحاول ترضى عن نفسك.
1: الآن وبعد تحديد الميزانية والتمكن من الادخار، ننتقل للهدف التالي، تنمية المال الفائض. ولا يتحقق هذا الهدف إلا بالاستثمار، وهناك قنوات استثمارية عديدة، ولكن أقربها وأشهرها سوق الأسهم المحلية، وذلك لأنها في متناول الجميع ومتاحة لأصحاب المبالغ البسيطة. وعملية تداول الأسهم في الجانب التقني أيضا بسيطة، ولكن صعوبتها تكمن في النتيجة، فالجميع يطمع في الربح ويخاف الخسارة. فيما يلي نحاول أن نتلمس طريق الربح والبعد عن الخسارة.
4: المتداولون في سوق الأسهم ينقسمون بالمجمل إلى فريقين. الفريق الأول يعتمد على المضاربة السريعة، ويتحقق الربح من خلال الحصول على فرق السعر بين قيمة شراء السهم وقيمة بيعه. وفي هذه الطريقة خطورة كبيرة، خاصة على المبتدئين، لهذا لا ننصح باستخدامها. الفريق الثاني يعتمد على الاستثمار من خلال شراء أسهم في شركة قوية مالياً بغرض التملك طويل المدى، ويمكن زيادة الاستثمار بإعادة الشراء على دفعات شهرية من أموال الادخار، ويتحقق الربح من التوزيعات النقدية الدورية، مما يؤدي إلى تنامي قيمة المحفظة على المدى الطويل، وينصح بهذه الطريقة للمبتدئين.
1: يبدو بعد هذا الشرح أن الهدف من دخولنا في سوق الأسهم لا يتحقق إلا بالابتعاد عن المضاربة والتوجه إلى الاستثمار، ولكن كيف نتعرف على القوة المالية للشركة حتى نحدد خياراتنا الاستثمارية الصحيحة؟
4: هناك العديد من المؤشرات المالية التي تساعدنا في اختيار الشركات الأمثل للاستثمار، من أبرزها القيمة الدفترية، ويمكن معرفتها من خلال قسمة إجمالي حقوق المساهمين على عدد الأسهم، والناتج هو قيمة السهم في حال تصفية الشركة، وبالتالي زيادة القيمة الدفترية يدل على قوة الشركة مالياً. ربحية السهم، ويمكن معرفته من خلال قسمة صافي الدخل على عدد الأسهم، والناتج هو ربح السهم الواحد، ومن الطبيعي أنه كلما زاد دل على تميز الشركة. مكرر الربح، ويمكن معرفته من خلال قسمة السعر السوقي للسهم على ربحية السهم، والناتج هو عدد السنوات التي تحتاجها لاسترجاع رأس المال من الأرباح الموزعة، وبالتالي كلما نقص هذا الرقم كان محفزاً للاستثمار في الشركة. مضاعف القيمة الدفترية، ويمكن الحصول عليه من خلال قسمة السعر السوقي على القيمة الدفترية، والناتج كلما كان أقل من 3 اعتبر مؤشراً جيداً، وهذا الرقم يدل على أن السعر السوقي للسهم ليس متضخماً، وبالتالي يستحق الشراء، والعكس صحيح.
1: الآن وقد وصلنا إلى المرحلة الأخيرة التي خططنا لها منذ البداية، علينا أن ندرك أن الهدف من الاستثمار طويل المدى ليس لجمع المال، بل لجعله يعمل من أجلنا استعداداً للتقاعد. في هذه المرحلة نستطيع أن نتفرغ لحياتنا الخاصة ونحن ننعم بحياة كريمة، بينما أموالنا التي استثمرناها في الأصول تعمل لتحقيق الدخل الدائم. هذه المرحلة تسمى بالحرية المالية، التي يصبح فيها الوقت والجهد ملكاً لك، تتصرف بها كيفما تشاء دون حاجة إلى صرفها من أجل الحصول على المال. وفي الختام نتمنى أن يكون فيما قدمنا إشارة تدفعنا لتعلم المزيد في زمان يعتمد اقتصاده على المعرفة، ولنتذكر أن المال وسيلة وليس غاية، وأن في حياتنا الكثير من المعاني الجميلة لا نحتاج إلى المال كي نشعر بها. لهذا قال ألبرت أينشتاين: أغلى شيء في حياتك هو ذلك الذي لا تستطيع شراءه بالمال. إلى اللقاء.
4: اقتصاد المعرفة، من إنتاج هيئة الإذاعة والتلفزيون بالمملكة العربية السعودية.

سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق سعودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق سعودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
2: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
1: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
2: مع خبراء ومختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
1: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
2: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
1: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
2: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
1: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.

0: على هواك. وقف خمس ثواني وتأكد من هوية المرسل قبل التفاعل معه. لا تفتح مجال.
1: بوعيكم وتعاونكم نحد من المخالفات البيئية ونحافظ على ثرواتنا الطبيعية مع تحيات القوات الخاصة للأمن البيئي.
0: جدة FM على هواك.

0: بيئتنا مسؤوليتنا لنحافظ عليها لاستدامتها، مع تحيات القوات الخاصة للأمن البيئي.
1: جدة اف ام على هواك.
2: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج. جدة اف ام.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم بكل خير. مستمعين رحب فيكم في حلقة جديدة من صحة ولياقة من جدة أف أم. أحييكم أنا محمد الزهراني، زميلي عبد اللطيف عبر، راح نتواصل إن شاء الله معكم على مدى الساعة القادمة. كثير منا يحتفظ في منزله بعدد من الفيتامينات والمكملات الغذائية وحتى الأعشاب، وبعضنا يتناولها بشكل يومي اعتقادا بأنها طريق مختصر إلى صحة أفضل، بينما قد لا يدرك أن بعض هذه المنتجات قد يتداخل مع الأدوية أو يسبب آثارا جانبية غير متوقعة، أو قد يكون ببساطة غير ضروري من الأساس. فهل نحتاج فعلا إلى كل هذه المكملات؟ وهل تعني كثرة الحبوب صحة أفضل؟ كيف نميز بين ما يفيدنا وما قد يضرنا أيضا؟ وما أشهر الأخطاء التي يقع فيها الناس عند الجمع بين الأدوية والفيتامينات وأيضا الأعشاب؟ للإجابة عن هذه الأسئلة مستمعينا وغيرها، يسعدنا نستضيف الدكتور إبراهيم سمران الحربي، الصيدلي الإكلينيكي والمتخصص أيضا في السموم السريرية ومدير إدارة الرعاية الصيدلانية في مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة. أهلا فيك دكتور إبراهيم، وصبحك الله بالخير.
1: حياك الله وبياك، يا أهلا وسهلا، صباح النور عليك وعلى مستمعينا.
0: يا أهلا، أول شيء رحب فيك في إطلالتك الأولى معنا في برنامج صحة ولياقة دكتور، يا أهلا وسهلا. طيب دكتور، ليش أصبح تناول المكملات الغذائية شائع بهذا الشكل في السنوات الأخيرة؟
1: صحيح صحيح، شوف يا أستاذ محمد الله يعطيك العافية، في خلال الفترة الأخيرة وخاصة بعد جائحة كورونا أصبح هناك يعني ترند قادم بقوة، وهو الفيتامينات والمكملات الغذائية، بحيث أنها تصبح هي الواقي والحماية للصحة وزيادة المناعة. وأيضا من الأسباب الأخرى أنه انفجار المحتوى الصحي حقيقة على وسائل التواصل. يعني كثير من الموجودين الآن غير المتخصصين وأيضا من المتخصصين في وسائل التواصل يقدمون نصائح وإعطاء فيتامينات وهي للعامة، وهي ممكن أن لا تناسب الكل.
0: بس ما تشوف انها سوت هوس شوي بالمكملات دكتور؟
1: صحيح صحيح. وهذه انها تكون يعني الفتره، يعني انا بعض احيان بمكملات غذائيه لا تناسب مرضى الضغط، لا تناسب الحوامل، لا تناسب الاطفال، لا تناسب فهو لابد ان يكون هناك في تخصص معين.
0: طيب
1: وكثير
0: تفضل دكتور.
1: في كثير من الناس برضو يعتقدون انه المكمل امن، يعني حتى يعني يشعر بتعب معين فياخذ ملتي فيتامين معين، وهو عنده مشكلة وظيفية عضوية تكون مثلا اضطرابات في الغدة، خلل في السكر، خلل، فما راجع الطبيب وأخذ بداية هذه المكملات.
0: طب وش أكثر المفاهيم دكتور اللي تشوفها، مفاهيم خاطئة أتكلم اللي تسمعها عن هذه المكملات من الناس تكلم؟
1: أول شيء خلينا نعرف إيش هي المكملات يا أستاذ محمد، وإيش الفيتامينات وإيش هذا.
0: يلا،
1: هي الفيتامينات والمكملات هي عبارة عن منتجات عضوية تأخذ عن طريق الغذاء، الجسم لا يصنعها، هي تكون ضرورية للحياة لوظائف الأعضاء اللي تكون في جسمك. حلو. وهي أستاذ محمد تنقسم يعني على حسب، زي الفيتامينات مثلا، في عندي فيتامينات تذوب في الدهون وفي فيتامينات تذوب في الماء. أنا اللي دائما أخشى منه الفيتامينات التي تذوب في الدهون وتخزن في الدهون، لأنها تخزن بكميات كبيرة في الجسم ممكن تؤدي إلى تسمم.
0: زي فيتامين دي مثلا،
1: مثلا فيتامين دي، فيتامين A، فيتامين A E برضو، فيتامين K اللي هو يسمى فيتامين H. أما الفيتامينات الأخرى مثل فيتامين C وفيتامين B هذه ممكن الجسم يطردها عن طريق الكلى والبول.
0: طب ليش الناس تعتقد أنه كل منتج طبيعي هو منتج آمن بالتالي ما منه ضرر؟
1: هو ما في، شوف في علم السموم برضه ما في شيء اسمه شيء آمن، حتى الماء ممكن يسبب تسمم. هي الجرعة هي الجرعة دائما تحدد لنا مدى التسمم، يعني في بعض الأدوية عندنا بالمايكرو وتعتبر يعني هذه الأدوية جدا دقيقة في الجرعة، لو زاد جرعة ونص حبة أو ربع حبة أثر على المريض ممكن يؤدي إلى الوفاة، وفي بعض الجرعات لا تكون مفتوحة بكميات، فما في أبدا هناك شيء آمن للكل، تختلف على حسب الجسم.
0: طيب تشوف دكتور أنه التسويق

0: المكملات أحيانا يكون أقوى من الأدلة العلمية ولا
1: صحيح
0: لا؟
1: صحيح، هي الأدلة العلمية موجودة ومثبتة، ولكن حتى أنه على الفيتامينات والمكملات الغذائية احتاجها للأبروف للإثبات العلمي، لا يحتاج بعض الأشياء اللي هي مثبتة على الأدوية الأخرى اللي تكون هي كيميكالز، المواد الكيميائية الأخرى. لأن هي مساحة القبول لهذه الأدوية لهذه المكملات الغذائية واسع،
0: طب ما انك
1: ولكن الخطر هي تدخلها مع الأدوية الأخرى.
0: ممتاز، ما انك جبت سيرة الأدوية دكتور، وش الفرق بين الدواء والمكمل الغذائي؟
1: هي المكمل الغذائي احنا ناخذه من الغذاء، اسمه مكمل غذائي. انت
0: والدواء؟
1: عندك يكون هي الدواء هو عباره عن ماده كيميائيه تستخلص اما من النباتات او يكون مصنع، فيستخدم الجسم لخلل معين في جسمه.
0: طب دكتور، بما انك انت متخصص في هذا المجال، احنا نسمع دائما انه هذه الأدوية تخضع لرقابة مشددة، لكن هل المكملات تخضع لنفس هذه الرقابة ايضا؟
1: نعم، نفس الرقابه، ولكن تختلف على حسب المدد التي تخضع لها، وعلى حسب برضه التجارب، يعني لا تؤخذ بكمية التجارب نفس الأدوية، تختلف فيها اختلافات بسيطة يعني.
0: طيب انت تعرف دكتور انه في احيانا من هوس بعض الناس بالمكملات، يعني تتجاوز العشر مكملات احيانا في اليوم، يتناول مجموعة حبوب كثيرة جدا في الصباح ولا في المساء. وش
1: صحيح
0: الرسالة الأساسية دكتور اللي تود إيصال؟ هل كل شخص يتناول هذا الكم الكبير من المكملات يوميا؟
1: خلينا نعطي السؤال استاذ محمد، متى يكون المكمل ضروري ومتى ما يكون
0: اي
1: ضروري؟
0: ممتاز.
1: اي انا لما ابدا باخذ مكمل معين لابد اني اقيسه في المختبر، اعمل تحليل بعد استشاره الطبيب، انا اشعر باعراض معينه، يقوم باختبار ويعمل تحليل لهذا الفيتامين او هذا العرض، ما اسبابه. يعني مثلا يكون انا عندي حالات معينه من فيتامين د ناقص او الحديد، عندي دوخه، عندي، فانا احتاج اني اقوم بتحاليل معينه فاخذ المكمل الغذائي، فلا بد ان يكون في هناك مثبت مخبريا. في حالات اخرى مثل حالات تسمى خاصه مثل الحامل، الرضاعه، كبار السن، او يكون مثلا هو عنده مشكله في امتصاص مثلا بعد عمليات التكميم وعمليات الجراحه،
0: اي نعم،
1: يصبح امتصاصا للغذاء اقل فيفقد العناصر المكمله الغذائيه، فانا في تلك الحاله احتاج الى مكملات غذائيه تكون موجوده مثل فيتامين بي 12، فيتامين د. وفي حالات اخرى ممكن نقول برضو اللي ياخذون نظام غذائي معين مثلا الفيجيتيريانز ميبو اللي هم الانظمه
0: النباتية.
1: النباتيون، يس النباتيون، هذا يعني اغلب الفيتامينات مثل فيتامين بي 12 يؤخذ عن طريق اللحم والحيوانيه، فهم لابد ان يتناولوا فيتامين بي 12
0: كمكمل. اي نعم،
1: مكمل غذائي. وايضا برضو اللي عندهم ادويه ضغط، ادويه سكر، ادويه هذه بتاثر على المعادن والعناصر اللي موجوده في الجسم فتقل، فيحتاج الجسم ان يعوضها.
0: طيب بما انك ايضا متخصص في هذا المجال دكتور، وش اكثر الفئات اللي تشوفها استخداما للمكملات؟ هل هم فئه الشباب، فئه الرياضيين، فئه النساء مثلا؟ مين؟
1: في الفترات الاخيره
0: أي.
1: يعني هو دائما احنا في المجمعات الصحيه وهذا بتعطى للحالات المرضيه، ولكن اصبح الهوس الان الموجود الرياضي بالمكملات الغذائيه، استخدام مجرعات كبيره بالنسبه للنساء في مساله الجمال والبشره في هذه الاشياء ممكن تؤدي الى يعني تسمم. مثلا النساء في فيتامين اي هو يعتبر مهم جدا للبشره ومهم جدا للشعر، ولكنه ممنوع منعا باتا اخذه في جرعات عاليه للحوامل اللي ممكن يسوي تشوهات للجنين.
0: اوكي. طيب خلينا نتوقف دكتور مع فاصل، نرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة اف ام.
2: جدة اف ام على هواك.
3: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
2: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة اف ام.
4: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل.

0: في عالم التجميل، نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
2: صحة ولياقة على جدة اف ام.
3: يا اهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعين، مكملين معكم في صحة ولياقة من جدة اف ام.

0: الصيدلانيه في مجمع الملك عبد الله الطبي بجده. ونتكلم الان معك دكتور على محور ايضا، متى نحتاج المكملات فعلا؟ هل الشخص السليم دكتور يحتاج الى مكملات غذائيه ولا تشوف ان ما لها داعي؟
1: اهلا وسهلا فيك، حياك الله استاذ محمد. هو حقيقه الشخص الصحي الذي بياخذ غذائه بشكل صحيح ويمارس الحركه والرياضه وتغذيه متوازنه ونوم كافي وعنده اداره للتوتر والعمل والحياه، انا اعتقد انه لا يحتاج الى مكملات صحيه. ولكن الاغلب في نمط الحياه السريع الان اصبحنا فيها خلل في النوم، في الرياضه، في التغذيه، فلا بد ان يكون هناك تعويض لبعض النقص الموجود.
0: بس هو دكتور بالامكان الاعتماد على الغذاء فقط للحصول على الاحتياجات اليوميه من الفيتامينز مثلا والاشياء اللي نحتاجها من المكملات احيانا؟
1: الغذاء المتوازن الصحي نعم، لانه هي انا ما احتاجها بكميات كبيره، الجرعات الفيتامينات احتاجها بجرعات جدا بسيطه، وهي موجوده في بعض الاكل، في بعض المشروبات استطيع ان اخذها فيه.
0: طيب بسألك دكتور على الفيتامين د، هل تناول هذا الفيتامين دون تحليل هو فكرة جيدة، وخاصة انه نسمع انه عندنا هذا النقص وارد لا محالة، فبالتالي يجب ان ياخذ الانسان جرعة يومية احترازية او وقائية؟ وش رايك؟
1: صحيح، وفي فكرة في هذا الخصوص وهي صحيحة للاسف، لانه اغلب حياتنا احنا لا نتعرض لاشعة الشمس سواء الفترات الصباحية او فترات المساء اللي تكون فيها الاشعة مائلة، تعرضاتنا لأن أغلب أعمالنا مكتبية وفي السيارة في البيت ما عندنا تعرض، فالجسم لا يستطيع أن يكون فيتامين د بعد التعرض لأشعة الشمس، فإحنا نحتاجه. هذا في مصدر أساسي، وبرضه في مصدر في الغذاء ولكن غير كافي.
0: أوكي.
1: غير كافي، فالأفضل إنه لما تبدأ فيتامين د تبدأ بتحليل معين اللي هو فيتامين د، وبعد 3 شهور تبدأ تعمل تحليل مرة ثانية، فهو حتى يأخذ لك الرينج اللي موجود.
0: طيب بالنسبة للفيتامين بي 12، هذا مين الفئات اللي يحتاجونه ويبدأ في نقص عندهم واضح بعد سن معينة مثلا أو فترة معينة؟
1: صحيح، فيتامين بي 12 هو موجود في اللحوم الحمراء بشكل كبير. الفيتامين بي 12 هو مهم جدا لمرضى السكري، خاصة إنه هو بيعمل تغذية للتروية العصبية في الأطراف العصبية وفي الجسم. نحتاجه ليش في الأمر السكر؟ لأنهم يتناولون بعض الأدوية مثل الميتفورمين. الميتفورمين هو عبارة عن منظم للسكر، ولكنه يفقد الفيتامين B12 من الامتصاص، فلا يستطيع الجسم أن يمتصه، يقل امتصاص فيتامين B12، فهو على المدى الطويل أنا أحتاج هذه الفيتامين B12 في الجسم.
0: طب إجمالا دكتور، كبار السن هم أكثر حاجة للمكملات من غيرهم؟
1: نعم، لأنه أنت كبار السن ما بيتناولوا كميات كبيرة من الأكل أو ما بيتناولوا كمياتهم جدا بسيطة، بعد عندهم مشاكل تكون إما مشاكل في الهضم، لأنه امتصاص إحنا عندنا الفيتامينات والغذاء عن طريق الجهاز الهضمي، الإنزيمات تكون قليلة، برضو عندهم مشاكل في مثلا أمراض الضغط، أمراض الكلى، فهم محتاجين لهذه الفيتامينات، لأنها بعض الأدوية اللي تناولونها زي ما قلنا سابقا أنها بتسبب فقداننا للفيتامينات والمعادن في الجسم.
0: طب وش من خلال مشاهداتك دكتور المكملات اللي يبالغ الناس في استخدامها عندنا دون داعي؟
1: في فيتامينات معينه، يعني مثلا زي الزنك، مثلا السيلينيوم، وخاصه الرياضيين يعني. وصحيح انها مضادات اكسده وتعطي قناعه، ولكنها بتاثر على بعض يعني في حياتك، يعني مثلا الزنك مشهور انه بيعطيني طاقه وبيعطيني نشاط، لكنه اذا استمر على مستوى على مستويات ومده طويله ممكن يؤدي إلى ضعف مناعة وتعب مبرر وفقر دم، ممكن يسبب اضطرابات عصبية لأنه بيقلل امتصاص عنصر آخر اللي هو الكبر اللي هو النحاس.
0: أوف، يعني أنت ما تنصح إنه يتناولونه حتى الرياضيين؟
1: أنصح يتناولونه بس مو بالجرعات العالية، يعني هو مطلوب إنه ما يأخذ ب40 ملي جرام وزيادة في اليوم، يعني هو بيكون من 25 وأقل، ويكون كل بعد فترة يعمل قياس الزنك، لأنه بيأثر على صحته على امتصاص النحاس اللي هو مهم جدا في الأطراف العصبية في الجسم.
0: هذا ينطبق على المغنيسيوم دكتور؟
1: على
0: المغنيسيوم.
1: اي
0: ينطبق عليه هذا الكلام ايضا، وانه ما في داعي ايضا لاستخدامه بشكل تكميلي؟
1: المغنيسيوم ممتاز جدا للعضلات، ممتاز جدا للجهاز الهضمي، بس أنا المقصد هو الإفراط.

0: انخفاض في الجرعات. اذا زادت الجرعات على الحد بتاثر على لانه المغنيسيوم برضه هو من العناصر اللي موجوده في الجسم زي الصوديوم زي الكالسيوم. فممكن هو اي معدن او اي فيتامين هو ما يدخل لوحده في الجسم، هو لابد ان يتصارع مع محتويات الجسم.
1: طيب لو جينا مثلا للمغنيسيوم دكتور، وش الجرعه الامنه في اليوم؟
0: هو من 200 الى 400 ملي جرام امنه هذه الجرعه.
1: ما تسوي زياده، ما يعتبر زياده يعني.
0: ما لا 200 الى 400 للرياضيين، انا 200 وتحت هو اللي انا اشوف امنه. في ناس يعني في دراسات بعضها تذكر ان 400 ملي جرام، ولكن تكون للرياضيين وتكون اللي عندهم سوفت اللي هو يسمونها تشدد العضله لما عشان يعمل العضله ارتخاء وترويه مره اخرى.
1: اوكي طب انت ما تشوف ان الرياضيين فعلا يحتاجون مكملات اكثر من غيرهم بحكم انهم يبذلون جهد يعني؟
0: انا اتفق مع هذا الشيء، هم يبذلون جهد عالي خاصه العاب كمال الاجسام، ولكن تكون مقننه ما تكون بكميات كبيره ممكن تؤثر على يعني انا ليش اقول لك الزنك مرت علي حاله مريض كان يستخدم الزنك لفترات طويله ادى الى هشاشه في العظام لأنه استبعد النحاس الكبر، وهذا مهم جدا في بناء العظم والكولاجين لأنه النحاس مصدر يعتبر لزيادة الكولاجين في الجسم.
1: طيب ما أنا فتحنا موضوع الرياضيين دكتور، يمكن الكرياتين أكثر مكمل عليه دراسات بأنه آمن
0: صحيح،
1: فما أبغى رأيك أنت دكتور ما أنك أنت أيضا مختص في هذا المجال، وش رأيك فيه؟
0: الكرياتين آمن جدا وممتاز، حتى غير الرياضي ممكن يستخدمه لأنه بيساعد إنه يعتبر من المركبات اللي يحتاجها الجسم، زي يعني موجودة في الغذاء، ولكن اللي موجودة في الغذاء لا تكفي حاجة الجسم.
1: يبغى لك 3 كيلو لحم عشان توصل 5 جرام كرياتين
0: أعتقد. صحيح. فالخمسة ما شاء الله عليك، فالخمسة بالجرام هذه أنا أحتاجها لو يوميا فترات.
1: ممتاز.
0: بس لابد من شرب سوائل عالية حتى ما يصير عندي مشاكل.
1: ممتاز جدا. طيب خلينا دكتور نتوقف مع فاصل ونرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة فهم.
2: جدة اف ام على هواك.
3: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
2: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي الجمعة 1 ظهراً على جدة اف ام. رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس 2 ظهراً على جدة اف ام.
3: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا، وعشان نبدأ صح بنكون معكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
2: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة اف ام.

0: جدة اف ام على هواك.
1: صحة ولياقة على جدة اف ام.
2: ومكملين معكم مستمعينا في صحة ولياقة من جدة اف ام، وللتذكير لكل اللي

0: المسؤول عنها الكبد للتخلص من أي سموم موجودة في هذه الأدوية والمواد. فيمر الجسم بعدة مراحل، ما بطول لأن شرحها كثير ومعقد، لكن احنا عندنا بعض كثير من التداخلات الدموية، مثلا في بعض الأدوية والأعشاب والفيتامينات تتداخل مع بعض في الامتصاص في الجهاز الهضمي، زي ما قلنا النحاس والكبر واللي هو الزنك، في بعض الأعشاب مع الفيتامين كي، مع أدوية المضادات تخثر الدم مثل الوارفارين والهيبارين اللي ممكن تتعاكس معها في عملية السيولة. مثلا مريض يجيني يعني يستخدم الوارفارين، هو مادة تستخدم لتنيع الدم لعدم وقوف النزيف، فأنا بأخذ فيتامين كي معه، فهذا بيتعارض معي في العمل.
1: أوكي.
0: مثلاً أيه، مثلاً أنا بستخدم في نباتات، مثلاً أنا أشوف المواد اللي أنا أخذها بكميات جداً بسيطة ممكن ما تأثر، لكن لما أجي أنا أخذها بكميات مركزة كدواء، مثلاً زي الزنجبيل أو الجينكو بيلوبا، فأخذها ككبسولة مركزة بكميات كبيرة.
1: هذه وش الجينكو بيلوبا؟ قرأت عنها يا دكتور، هذه وش هي؟
0: هذه الجينكو بيلوبا هي مادة تستخدم لزيادة النشاط و زيادة النشاط في الجسم بشكل عام،
1: زي مثلاً الكافيين، مثلاً
0: زي الكافيين وزي هذه ترفع معانا حتى مسيلات الدم. يعني أنا لما أخذها مع مرضى الوارفارين اللي هم اللي فبتزيد معايا نسبة ميوعة الدم، فبيصير ممكن يسبب إلى نزيف. يعني هي تستخدم ليش؟ تستخدم لتحسين الذاكرة التركيز، تستخدم لتحسين الدورة الدموية خاصة في الأطراف والأرجل اللي عندهم أعراض للدوخة. بس هي مشاكل انها ممكن تزيد خطر النزيف زي ما قلنا للناس اللي ياخذون الاسبرين والوارفارين.
1: هذه موجوده دكتور في المكملات البري وورك اوت اللي قبل التمرين؟
0: يس.
1: اها
0: ممكن تستخدم الجينكو بيلوبا. فهذه زي ما قلنا هذه ممكن تتعارض مع ادويه الوارفارين واللي هي مسويات الدم.
1: طيب يوم نقول نتعارض، معلش اسمح لي دكتور، يوم نقول نتعارض هي تبطل المفعول ولا تقلل من مفعوله فقط؟
0: لا، هو في بعض احيان زي ما قلنا تزيد من المفعول، بدل ما انا الجرعه عندي انا احتاج الى مقياس مثلا 5 أو 3، هي بتزيد من المفعول، كان ياخذ 3-4 حبات زياده، فبتزيد من النزيف عندي في الجسم. وبعض احيان لا، بتبطل المفعول، بتعمل عكس عمل الدواء زي الفيتامين كي قلنا مع الوارفارين مع الاسبرين. هذه بالنسبه لمثل التخثر. في عندنا مثلا نبتة تسمى نبتة القديس يوحنا، تسمى مشهورة هذه، ما أعتقد إذا موجود
1: اللي هي جونز وورتي.
0: يس يس. هذه بتزيد عندي إنزيم يسمى سايتوكروم B3-4A. هذا السايتوكروم اللي هو الإنزيم موجود في الكبد، مسؤول عن تكسير الأدوية وتكسير السموم. فلما أنا أزيد هذا الإنزيم إيش بيصير؟ بيفشل الدواء. يعني بيحوز انا اخذ دواء مثلا معين للضغط للقلب او للضغط او للسكري زين، وباخذ معاه سانتي جونز، بيزيد انزيم الهضم اللي في الكبد اللي يسوي العمليه، فبيقلل كميه الدواء كاني ما اخذت الدواء.
1: يا الله، وما نزل الضغط. هذه كارثه، معناته لازم الطبيب يكون على علم بالمكملات اللي ياخذها المريض.
0: هذه احنا انا لازم اقول للطبيب، يعني خصوصا مرضى الضغط ومرضى القلب ومرضى الكلى، الأمراض المزمنة، أنا لابد أن أشارك جميع الفيتامينات والمكملات، حتى الغذاء، يعني في أي حتى الأعشاب، يعني في كل شيء أنا بأخذه لا أتهاون في ذلك. من
1: تفضل تفضل كمل. لا ما بقى، أنا قاعد أستمتع بالحديث، كمل.
0: بعطيك أمثلة بس، يعني مثلا في الحوامل عندنا إحنا بيستخدمون الكالسيوم والحديد مع بعض، لكن استخدامهم مع بعض يبطل هذا الموضوع، لابد أن يكون يفرق بينهم 2 إلى 3 ساعات، لأنه بيعمل تكسر، ما بستفيد. الحديد لابد ان يكون على معده فارغه، والكالسيوم باخذه في الليل مثلا او قبل النوم.
1: الكالسيوم يؤثر على امتصاص بعض الادويه ايضا.
0: صحيح. صحيح، بيأثر على التتراسايكلين اللي هي الكينولات، المضادات الحيويه.
1: يعني ما ينفع حتى تاخذ بعض المضادات الحيويه مع كاسه حليب مثلا، صحيح؟
0: نعم. عندي بعض المضادات الحيويه بتاثر معي على الحديد
1: والكالسيوم.
0: طيب، عشان كذا لازم افصل بينها 2 إلى 3 ساعات.
1: طيب وش موضوع الثوم يا دكتور؟ يقولوا انه يتداخل ايضا مع بعض الادويه، هل هذا صحيح؟
0: الثوم بجرعات مركزه انا اتكلم،
1: ليس في الطعام يعني.
0: لكن اللي بيتناول الثوم او الزنجبيل مثلا يتناول بكميات جدا عاليه، ممكن ياثر على نسبه سيوله الدم في الجسم.

0: بتزيد من سيولة الدم.
1: أها.
0: أيوة،
1: طيب
0: ففي بعضها تيجي على كبسولات، على طريقة كبسولات.
1: طيب الناس اللي ياخذون مكمل الحديد بسبب نقص يعني عندهم في موضوع الحديد، هل يتداخل مع ادويه مثلا عندهم الغده الدرقيه اذا كانوا مصابين بنفس المرض؟ هل هذا صحيح فعلا؟
0: طيب. بالنسبه للحديد، الحديد في العاده يعني يصاب به اغلب شيء الاطفال الصغار، نقص الحديد بسبب سوء تغذيه او بسبب في خلل جيني او عند النساء الحوامل او النساء بشكل عام. فاحنا بنعطي الحديد لهم. تداخلاتها مع الغده الدرقيه لابد فيها استشاره الطبيب، يعني تختلف من حاله الى حاله لمعرفه السبب، ليست عامه.
1: طب دكتور بصراحه، هل فعلا في حالات سبق ودخلت المستشفى بسبب تداخلات بين دواء ومكمل غذائي مثلا؟
0: في كثير من الحالات، يعني في احد الحالات بسبب ترك المكمل الغذائي دخل المستشفى كان فاقد للذاكره.
1: يعني مو بسبب تداخل دواء،
0: بسبب تركه، وبعض الاحيان بسبب تداخل الدواء. يعني مثلا زي ما قلنا احنا الفيتامين كي او مع الورفرين والاسبرين هذه ممكن تدخل المستشفى كنزيف.
1: طب وش يسوي المريض دكتور عشان يتجنب التعرضات والتداخلات الدوائيه هذه؟ يعني
0: لابد من استشاره طبيبك، ولابد من اعطائه جميع والتحاليل كل بعد فتره. يعني طبيبك اذا بدا معك في مكمل غذائي، المكمل الغذائي لا تستمر على فتره طويله على سنوات الا اذا كان حالتك تستدعي امراض السكر ومرضى لكنه والضغط، لكنه تستخدمه بشكل كبير لابد فيها استشاره الطبيب والتحاليل المخبريه.
1: طيب هو في اعراض واضحه اللي قد تشير الى وجود تداخل دوائي، ولا كل مكمل ويتعارضوا مع دواء له اعراض معينه؟
0: كل مكمل مع دواء له اعراض
1: معينه،
0: يعني تختلف من دواء لدواء.
1: ممتاز. طيب خلينا نتوقف ايضا مع فاصل دكتور ونرجع نكمل حوارنا في صحه ولياقه من جد.
2: جدة اف ام على هواك.
3: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
2: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهرا على جدة اف ام. في كل بيت نعيش لحظات فرح واحيانا تحديات
3: واوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
2: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
3: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
2: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
3: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
2: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
3: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
2: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش، من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: صحة ولياقة على جدة اف ام.
2: ويا اهلا وسهلا فيكم من جديد ومكملين معكم مستمعينا ومع ضيفنا الدكتور ابراهيم الحربي مدير إدارة الرعاية الصيدلانية في مجمع الملك عبد الله الطبي بجدة. طبعا اي سؤال واستفسار يخص موضوع حلقتنا اليوم بامكانكم ارساله على واتساب البرنامج 800-244-28-28. طيب الان دكتور ابراهيم ودنا نتكلم على قراءة الملصقات واختيار المنتجات الخاصة بالمكملات، يعني المستهلك كيف يقرأ ملصق المكمل الغذائي بطريقة صحيحة؟
3: ممتاز، حياك الله أستاذ محمد.
2: يا أهلا فيك.
3: في البداية الأخوة الزملاء في هيئة الغذاء والدواء الله يعطيهم العافية في عندهم ضابط مشارك فيه في موقعهم على جميع المكملات الغذائية والغذائية والدوائية كذلك، يعني بتقرأ جميع الملصق وجميع البيانات اللي فيه. ولا بد إنه أي دواء أنت تستلمه سواء تأخذه من الصيدليات الموجودة، إذا موجود في المملكة والصيدليات فتكون موافق عليه، لكن إذا كان عملية

0: استيراد خارجي او استخدته من مكان اخر، لابد ان تتاكد من وجود تسجيل رسمي فيه، انه هيئه الغذاء الدواء تكون مسجل فيها. لابد اني ابحث عن برضو الشهادات الجوده اللي تكون فيها، يعني الشركات تكون ذات جوده عاليه. وبرضو اني لابد اني اقرا المكونات الكونتنت اللي موجود، ليس فقط الواجهه الاماميه. يعني انا ما اجي اقرا انه مكمل غذائي امن جدا خالي من السكريات والمواد الصناعيه، لكن لابد اني اقرا المكون كامل، انه هذا ايش موجود فيه، هل هو في فيتامين بي 12، قديش الجرعه، لازم انتبه الجرعه لكل فصل لكل التبسول قديش الجرعه، يعني ما اخذ الدواء بشكل كامل.
1: هو وش الفرق دكتور بين الجرعه اليوميه الموصى فيها والجرعه العلاجيه، في فرق بينهم؟
0: يس نعم، الجرعه اليوميه هذه اللي ممكن احنا ناخذها في زي ما قلت لك في البدايه انه من الغذاء، ولكن بسبب اخر بسبب عدم اخلالنا في الغذاء ممكن انا اخذ الجرعه اليوميه المنصح فيها. لكن الجرعه العلاجيه انا يكون عندي نقص معين او اضطراب عضوي معين فاحتاج الى اعاده تربون في هذا الفيتامين، فبزيد الجرعات حتى أصل لمرحلة معينة، ويتم بعد الفترة اللي سابقة اللي تالية إنه أوقف هذه الجرعات.
1: طيب في طريقة دكتور نعرف كمية المادة الفعالة الحقيقية داخل منتج معين مثلاً؟
0: هو لابد أن يكون مكتوب على المنشأ على العلبة. الملصق. أي لابد أن يكون تحتوي على الكبسولة، تحتوي على 400 ملغرام مثلاً من الزنك أو من الكبر أو من هذه. انا اعرف الكبسوله الواحده ماذا تحتوي.
1: طب بعيدا عن المدى الفعال دكتور، وش رايك في بعض المكملات اللي فيها موجود فيها عشرات المكونات؟ هذه تعتبر ميزه ولا علامه تستدعي الحذر، لازم نكون حذرين شوي في اختيارها؟
0: طبعا المكونات الموجوده في الكبسوله هي اما تكون مكونات يعني كجرعه علاجيه كفيتامين، أو كمكونات أنها مساعدة في التصنيع. يعني مثلا أنا يكون عندي كبسولة أو فيتامين موجود فيه فيتامين دال وفيتامين با وفيتامين ألف وفيتامين سي ومجموعة من الفيتامينات، هذه يعني هي كتسويق ولكنها لا تحتوي على الجرعة بطريقة صحيحة. يعني ما تكون بكامل الكميات، يعني كامل الكافية، يعني ما يكون كل حبة أو كل كبسولة ثابتة بنفس هذه الجرعات. فالأفضل أنه إذا بتناول أنا الجرعات المكملات الغذائية خاصة للشباب، يعني ما أتكلم كبار السن، أخذها بجرعات منفصلة.
1: طب دكتور يمكن أنت تعرف إن في بعض أو يعني بعض المواقع الشهيرة اللي شهيرة بالمكملات عندهم مراجعات وتقييمات الموجودة على كل منتج، هل بإمكاني أنا كمستهلك أثق بهذه المراجعات والتقييمات الموجودة على مواقع التسوق ولا ما هي كافية؟
0: لا أنا أثق بمراجعات وتسجيلات الغذاء والدواء. هي المسؤولة دائما، وأغلب الدراسات الأخيرة هي اللي مسجلة فيها. فأنا لما أبحث عن أي دواء مسجل في المواقع الأخرى أبحث عنه في هيئة الغذاء والدواء موقعهم الرسمي وأعرف مدى صلاحيته.
1: طب هو ما في شهادات دكتور والاعتمادات ينبغي البحث عنها قبل شراء هذا المكمل مثلا؟
0: في شهادات كثيرة، وفي شهادات مستقلة ومجاعات خارجية، شهادات جودة، ولكن على الإثبات الرسمي يكون عندي حتى في هذه الشهادات يكون في هيئة الغذاء والدواء. طيب لأنه ممكن تكون فيك أو مضروبة أو.
1: طب المنتج الدكتور إذا كان غالي هل معناته الأغلى سعرا يكون أفضل دائما ولا ليس بالضرورة؟
0: لا ليس بالضرورة.
1: ما له علاقة.
0: ليس بالضرورة، ولكن ممكن على حسب شركة التصنيع والبلد المنشأ يفرق من بلد إلى بلد.
1: طيب من خلال خبرتك أيضا في هذا المجال ما شاء الله عليك دكتور، وش أبرز الحيل اللي تشوفها حيل تسويقية يستخدمونها اللي يعني يبيعون في سوق المكملات؟
0: هذه أنا طبيت فيها بشخصية،
1: يعني أوف أعطينا. طيب خلينا نستفيد منك دكتور.
0: إنه تين مدعى مثلا يعالج جميع الأمراض، نتائج فورية خلال أيام، بديل للأدوية، بديل للإنسولين، هذا اللي بيعمل لك إنزال الوزن بشكل فعال. هذه فيها عبارات تسويقية يعني ما هي علمية أبدا. المنتجات يعني الجادة والموثوقة نادرة ما تستخدم هذه يعني الألفاظ.
1: أوكي. طب كلمة عشبي هذا تعني أنه آمن يا دكتور للجميع ولا برضو يجب توخي الحذر فيه؟
0: لا مو كل دواء عشبي يكون آمن، يعني الأعشاب نفسها لما أنا أخذ حاجة من العرض

0: أطار أو أخذ حاجة من ما يكون فيها المحتوى ممكن يكون سام بعض الأحيان، ممكن متلوث بالزئبق أو بالمعادن أخرى. لكن لما يكون عشبي أنا أخذ كبسولة معينة برضو ممكن يأثر عليه، زي ما قلنا قبل فترة أنه بعض الأحيان يأثر على زي نبتة سان جونز يعني
1: قد يسمح لنا. اي نعم صحيح. طيب دكتور، احنا نعرف انتم مثل ما ذكرت عندنا هيئه الغذاء والدواء ما شاء الله قائمه بعملها على اكمل وجه، لكن وش الحل اذا احنا مثلا اخذنا المكمل من مواقع اجنبيه؟ هل هذا معناته اني انا احمل نفسي مخاطر اضافيه لاستخدام هذا المكمل؟
0: لا، انا اتاكد في البدايه هل انا احتاج هذا المكمل في البدايه، هل تحت اشراف طبي انه طبيب قال لي خذ الدواء الفلاني او المكمل الغذائي الفلاني؟ الاحتياج زي ما قلنا في البدايه انه يحتاج الى تحليل مخبري او الى وظيفه عضويه معينه. بعد ذلك اذا انا عرفت انه هذا المكمل انا احتاجه في الجسم، انا ابحث عن الشركات المعتمده، ابحث عن تسجيلات رسميه موجود انه موثق حتى في هيئات الغذاء الدواء الامريكيه والاوروبيه. ما يكون يعني بتسجيلات غير رسميه.
1: طيب دكتور ابراهيم، هل سبق وتم اكتشاف مثلا مكملات محتوي على ادويه مخفيه بدون علم المستهلك، ولا هذه نادرا وجودها او حتى معدوم وجودها؟
0: هذه تكون موجوده في بعض الحالات، يعني يكون في كميات اللي هي تكون الخلطات اللي موجوده،
1: خلطات
0: هي الخلطات الموجوده تكون محتويه على بعض الادويه، مثلا بعض الكريمات وبعض الادويه تكون محتويه على الكورتيزون، بعض المخلوط بعسل مثلا معين يكون موجود فيه
1: مكملات جنسيه، يعني بعض الادويه اللي فيها جنسيا تتكلم عنها. صحيح. يعني
0: نعم، هذه تكون موجوده فيها فبيعطي الانسان بعض التاثير انها نافعه. لكن تكون بخلطات،
1: وهذا قد تسبب خطوره طبعا.
0: صحيح، لانه تاثر على مرضى الضغط ومرضى القلب.
1: طيب قبل ما نروح فاصل دكتور، اعطيني نصيحه تقدمها للمستمع قبل الضغط على زر شراء لاي مكمل غذائي.
0: طيب، هو مو كل طبيعي المصدر امن بلا حدود، يعني الفرق بينهم والفعاليه، ولا تشتري بناء على مثلا صفحه وجدتها في السوشيال ميديا او هذا، لازم انك تراجع المحتوى هل انا امن او غير امن، وبرضو شوف التخزين، تاكد من شروط التخزين، تاكد من تاريخ الانتهاء والانتاج، ونفس التأكيدات السابقة اللي هي التسجيلات الرسمية في هيئة الغذاء والدواء.
1: ممتاز جدا. طيب خلينا نروح الفاصل دكتور، فاصل أخير نرجع نكمل حوارنا في الجزء الأخير مع الدكتور إبراهيم الحربي مدير إدارة الرعاية الصيدلانية في مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة.
2: جدة اف ام على هواك. رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة اف ام. الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي الخميس الواحدة ظهرا على جدة اف ام.

0: جدة اف ام على هواك.
1: صحة ولياقة على جدة اف ام.
2: يا اهلا وسهلا فيكم مستمعينا من جديد ومكملين معكم في صحة ولياقة من جدة اف ام، وضيفنا الدكتور ابراهيم الحربي مدير إدارة الرعاية الصيدلانية في مجمع الملك عبد الله الطبي.

0: بشدة. واتساب البرنامج لاستفساراتكم وأسئلتكم 800-244-28-28. طيب دكتور، قبل ما ناخذ أسئلة المستمعين اللي وردت اليوم لبرنامجنا، أبغى أسألك أسئلة ختامية سريعة. وش أكثر مكمل مبالغ في شهرته وبتشوفه بين الناس؟
1: والله يختلف على حسب، هو بس أنه أغلب شيء يعني مكمل غذائي الآن موجود، مثلاً الأشواغندا أيوه هذه الأشياء يعني بتصير بعض أحيان لابد فيها زيارة طبيب قبل أخذها. هي عاملة نوعاً ما، ولكن الاستمرار بشكل كبير عليها يؤدي لضرر. زي ما قلنا إحنا ما في شيء آمن 100%، يختلف من شخص إلى آخر.
0: طيب وش أكثر مكمل أيضاً من واقع خبرتك في هذا المجال يساء استخدامه كثيراً؟
1: الفيتامين سي.
0: إيش المشاكل اللي فيه؟
1: الفيتامين سي من الأدوية، من الفيتامينات اللي جداً مهمة في الجسم. بيعمل كثير في الأشياء، الطاقة الحيوية في جسمنا، وبيحمينا من كثير من نزلات البرد، والعادة كحماية وليس بعد نزلات البرد. لكن إنه ممكن الإفراط في فيتامين سي يسبب لنا بعض الحصوات.
0: طيب وش أكثر فئة بتشوف أنها تقع ضحية للإعلانات المضللة في سوق المكملات؟
1: يزعلون علي كده أستاذ محمد.
0: مين أكثر فئة؟
1: أخواتنا الله يعطيهم العافية، هم
0: النساء يعني. تبغى تقول إيه؟ طيب
1: والشباب برضو اللي في الألعاب الرياضية
0: اللي يرتادون صالات رياضية فعلا يكونون أيضا عرضة وبشكل سهل صراحة، خاصة لما يروح مثلا المدرب ما يخاف الله ويقول له تعال أعطيك مثلا كذا وكذا
1: بعضهم يعني يستخدمون بمثال يستخدمون أدوية
0: صح،
1: يعني هرمونات معينة، هرمونات النمو هذه بتأثر
0: على الجروث هرمون والتستيرون. صحيح
1: ايه بتأثر على حياتهم.
0: طيب الآن ناخذ أسئلة المستمعين. خلينا ناخذ أول سؤال من أم خالد. تقول صباح الخير، شكرا على هذا الموضوع المهم. أسمع كثيرا عن الكولاجين، هل فعلا يحسن البشرة والمفاصل؟ لأني احترت، في ناس يمدحونه وناس يقولون أنه ما يسوي شيء. فضل دكتور.
1: الكولاجين هو أول شيء لا يمتص على في الجهاز الهضمي. الكولاجين إحنا صح أنه يحسن البشرة ويحسن ترطيب البشرة ويقلل التجاعيد، بيساعد في المفاصل وتقليل ألم الخشونة، لكن لازم استخدمه بشكل صحيح. يعني استخدمه في مثلا من 10 إلى من 2.5 إلى 10 جرام من الكولاجين الهيدرولايزد، يسموه هيدرولايزد كولاجين. ليش أنا اختار هيدرولايزد؟ لأنه يكون متحلل، الجسم يستفيد منه، ما يكون ينطحن في الجهاز الهضمي، لأن يعني الجهاز الهضمي ممكن يكسر الكولاجين ولا أستفيد منه. طبعا هو مو علاج سحري، الفائدة غالبا تكون جدا متواضعة بعد فترة. يفضل انه اخذه مع كمية بروتين وفيتامين سي.
0: طيب سعد الحربي يقول من المدينة، صباح الخير، بالله يسأل لي الدكتور عن مكمل البرقموت، هل هو آمن ولا في سبب مشاكل في الكلى والكبد؟
1: طيب مكمل البرقموت هو يعتبر بيزيد بيخف الLDL الكوليسترول والدهون الثلاثية، وبرضه بيحسن مقاومة الإنسولين، لكنه ما بينزل الوزن.
0: فهو بس هو يسأل عن أثاره جانبية، له أثار؟
1: أيه له أثار جانبية إذا استخدم بكميات عالية جدا، لأنه لابد إنه أنت تستخدمه مع أدوية الكوليسترول وأدوية الدهون الثلاثية.
0: هو شو الكمية الآمنة منه دكتور؟
1: هو ممكن أن أنا آخذ من مستخلص البرقموت من 500 إلى 800 إلى 1000 ملي جرام.
0: هذه آمنة جرعة؟
1: صحيح.
0: طيب في أبو أحمد يقول التناول دواء للسيولة، وأفكر استخدام الجنكة اللي ذكرتوها في سياق حديثكم وذكرها الدكتور لتحسين الذاكرة، هل هذا آمن ولا ممكن يتعارض مع الأدوية؟
1: إحنا قلنا في أدوية السيولة مع الجنكة بربة هي بتزيد من خطر النزيف، لأنه بيأثر على مضادات الصفح اللي موجودة، فلا بد أن يتجنب هذا الدواء مع الأدوية السيولة ويستشير طبيبه.
0: طيب هديل تسأل تقول وش رأي الدكتور في مكمل الـ NAC، يمكن تقصد الـ N ستيل سيستين، يمكن وش أشهر استخداماته؟
1: NAC اللي هو N ستيل سيستين.
0: أي نعم صحيح أعتقد
1: طبعا أيوة هو يعتبر دوائي، هو يستخدم ما يعرف إذا كان يستخدمه لدعم الجلوتاثين ويحس

0: جهاد التأهب السدي هذه هذه لابد أن فيها طبيب
1: يعني برضو يعتبر له أثار؟
0: لأنه هو هذا من الأدوية اللي احنا نستخدمها في علاج تسمم البنادول مع أطفال هنا ستايل سايستين وأيوة فإحنا نأخذ بجرعات عالية الأطفال اللي عندهم تسمم من البنادول وبعض الأحيان نستخدمه لمرضى اللي عندهم الربو أو المخاط يكون عندهم عالي فيقلل من في أمراض الصدر يقلل لي من نسبة البلغم أكرمكم الله لكن ممكن بعض الأحيان إحنا نستخدم كمضاد أكسدة لأنه يدعم الجلوتاثيون يحسن التوكسيكيشن.
1: ممتاز. طيب سحر أيضا تسأل تقول هل الكولاجين البحري أفضل من الكولاجين العادي ولا هي مجرد دعاية تسويقية؟ يا ريت الدكتور يفيدنا.
0: طيب البحري واللي هو الحيواني الطبيعي هو ما في فرق من ناحية إنه ولكن الفرق اللي يكون موجود فيها إنه المصدر هناك أفضل في الأسماك البحري أفضل للبشرة والمفاصل امتصاصه هو الفرق في الامتصاص في الكولاجين البحري يكون أعلى قليلا بنسبات جدا بسيطة في فرق هو الفرق المصدر ونوعه وسعره فقط.
1: طيب أبو أنس من جدة يقول وش رأي الدكتور في مكمل البربرين اللي كثير من مشاهير السوشيال ميديا يروجوا له بكثرة وخاصة في على منصة إكس؟
0: صحيح. طيب شوف مكمل البربرين هو هو يتوافق مع عمل الميتفورمين اللي هو الدواء اللي يحافظ على منظم سكر الدم. هو يخفض السكر بشكل كبير يشبه تأثير الجلوكوفاج اللي هو الميتفورمين عفوا. وبيقلل الكوليسترول عندي وبيقلل لي LDL والدهون الثلاثية وبينزل لي الوزن بيعمل لي للمقاومة الأنسولين جدا ممتاز. وبرضو على مستوى الأمعاء والامتصاص في ناحية التوازن البكتيريا جدا ممتاز. لكنه إذا أنا بأخذ الميتفورمين وأنا عندي مرض السكر فلا بد إني أخاف أدخل في حالات اللي هي هبوط في السكر فلازم استشير فيها طبيب.
1: لكن ما له أثر على في الكلى الكبد الأشياء هذه السمية من ما إلى ذلك؟
0: جرعات قلنا جرعات هي الجرعات المنتظمة أنا ما عندي مشكلة فيها وممكن أنا أخذ 500 ملي جرام من البربرين مرة إلى مرتين في اليوم إلى ثلاثة على حسب حالة المريض أو حالة الشخص.
1: في ناس ممكن يستخدمونه مع البرغموت أيضا ولا ممكن يتعارض مع بعض؟
0: هو ممكن استخدامه مع البرغموت لأنه هو بينزل لي الكوليسترول زي ما قلنا قبل شوية فلما وأنا هذا بينزل لي الكوليسترول فممكن إنه نستخدمه مع بعض.
1: يعني ما في مانع من استخدام المكملات بشكل عام دكتور؟ ما في إلا إذا كان وفق ضوابط معينة.
0: زي ما قلنا هو الخوف من الجرعات العالية. يعني أنا ممكن استخدم البرغموت مع البربري مع أدوية الكوليسترول مع أدوية
1: صحيح
0: الخطورة الاحتمالية.
1: بالضبط هذا اللي إحنا خايفين منه. طيب خلصنا كذا أسئلة دكتور، في شيء تبغى تضيفه ما سألناك عنه قبل ما نختم معك؟
0: والله الله يعطيكم العافية في البداية، أنا جدا موضوعكم جدا حساس والسعة فيها جدا عالية، ولكن دائما أقول المكملات ما تكمل نقص حقيقي موجود، اللي يكمله هو نمط حياة صحي، ولا بد أنك تمارس فيها رياضتك وأكلك يكون متوازن، وإذا بغيت تستخدم أي دواء أو مكمل غذائي استشير فيه طبيبك، حتى في حالات معينة إذا كنت تستخدم أدوية عندك مراجعة للطبيب، حاول أنك تأتي بجميع الأدوية والمكملات الغذائية والنمط الحياة ولا تبدأ مكمل قبل أن تعرف ليش تأخذه.
1: على صعيد الشخصي صراحة استفدت منك كثير دكتور، استمتعت جدا بالحديث معك، يعطيك العافية ما قصرت. دكتور إبراهيم الحربي الصيدلي والكلينيكي أيضا ومختص في السموم السريرية ومدير إدارة الرعاية الصيدلانية في مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة، شكرا جزيلا لك، يعطيك العافية، نلتقيك دائما على خير دكتور. إذن وصلنا معكم مستمعينا لنهاية مشوار حلقتنا اليوم في صحة ولياقة من جدة أفهم، تقبلوا تحيات زميلي عبداللطيف عمر وتحياتي أنا محمد الزهراني، ألقاكم على خير، إلى اللقاء.

0: في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سوالفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة، الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى، مساكم أحلى. معي أنا خالد مستور ولولو العبد الله، من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة اف ام.
1: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
2: صبح ومساء الآن على جدة اف ام.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم أصدقائي في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صبح ومساء. يا صباح الخير، صباح الجمال والسعادة على كل اللي بيسمعونا في السيارات أو عبر تطبيق سعودي راديو بلس. انطلق مشوارنا اليوم أصدقائي على مدار هذه الساعتين.
4: صبح عليكم مستمعينا بكل خير، نرحب فيكم أكيد في حلقة جديدة من برنامجنا صبح ومساء. في البداية هذه تحيات فريق العمل، من الإعداد والتقديم زميلي مصطفى بخش، أنا آلاء محمد، وأجمل تحية من مخرجنا وسام بحا.
3: زي ما تعودتوا أكيد أصدقائي على مدار ساعتين نكون معكم، نناقش مواضيع مختلفة حول الأسرة، نسمع أصواتكم، نسمع آرائكم في كل المواضيع اللي راح نطرحها اليوم. تقدروا تتابعونا كمان عبر تطبيق سعودي راديو بلس وتكونوا معنا بالصوت والصورة. كمان صديق اللي بتسمعني تقدر ترسل لي اسمك والمدينة على الواتساب، خلينا نصبح عليك على الرقم 800-244-28-28. واللي حاب يتواصل معنا طوال الساعتين على 012-64-77-154 و012-649-5154.
4: وأكيد مستمعينا في حلقتنا مجموعة من المواضيع وسؤالنا اللي حنطرحه عليكم بعد قليل، وننتظر تواصلكم الجميل والرائع. حنروح مستمعينا لهذا الفاصل ونرجع ونطرح عليكم سؤالنا.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء.

0: الأربعاء العاشرة مساء على جدة اف ام.
1: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
0: مونديال 26 مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد، يوميا 6 مساء على جدة اف ام.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: جدة اف ام على هواك.
2: صبح ومساء على جدة اف ام.
3: ومكملين المشوار معكم أصدقائي، أهلا وسهلا بكل اللي بسمعنا وكل اللي انضم لنا على هو جدة اف ام، واللي انضموا لنا كمان عبر تطبيق سعودي راديو بلس. مكملين في مشوارنا اليوم، ويمكن اليوم بنطرح يعني موضوع بيمر على كثير من العائلات بشكل أو بآخر. أحيانا يعني مكتشف بعد فترة أنه في أحد من العائلة أو من أفراد الأسرة كان بيمر بمشكلة كبيرة أو أزمة صعبة، سواء كانت مالية أو أزمة صحية أو أزمة نفسية أو حتى مشكلة في العمل أو الدراسة، لكن اختار يخفيها عن الجميع وما تكلم عنها إلا بعد ما انتهت أو بعد ما كبرت المشكلة، وتحمل الضغوطات لوحده بدون ما يشارك أفراد الأسرة.
4: أكيد، وهذا التصرف أحيانا يجي من الأبناء، الأزواج، الأخوان. يعني مو بالضرورة أنه نحن نتكلم عن أبناء فقط، ولكن برضو الأزواج بيمارسوا نفس الفكرة. يعني يكون الزوج أو الزوجة في مشكلة ويضطر أنه هو، أو مو يضطر يعني يقرر أنه هو يسكت وما يتكلم، زي ما قلت، إلين تتفاقم المشكلة أو حتى تنحل وتنتهي.
3: ممكن يكون بيخفي مرض معين عنده، أو عارف أنه مثلا أبوه أو أمه راح يعني يتأثروا بهذا الخبر أو هذا المرض، فقرر إن هو يخفي. وهذه مرت علي كثير يعني من أشخاص حولي، أخفى هذا الشيء عن أبائهم.
4: هم بيفكروا إنهم هم ما يبغوا يعني يضايقوهم أو يزعجوهم، بس في وقت من الأوقات يمكن حيضطروا يعرفوا في كل الأحوال.
3: بالضبط. فاليوم تشوفوا هذا التصرف سليم ولا تصرف يزعل
4: الشخص اللي حولك؟
3: يعني تشوف إنه هذا الشخص خاف على زعلي وخاف على مشاعري، إني أنا ما أضايق أو أنا أشيل هم، خصوصا إذا أنا ما في يدي شيء. يعني إذا كان حل المشكلة هذه عند الشخص القريب ممكن، لكن الشخص اللي ما في يده شيء أو ما يقدر يحل لي هذه المشكلة أو ما راح يعرف، مجرد أنه ممكن يكون معايا فقط يشجعني وغيره، ممكن هذا الشخص الواحد يخفي عنه. يعني
4: ماشي، يعني أنا معاك أنه الفكرة انه خوف على الشخص الثاني وعلى على نفسيته وعلى مشاعره، ممكن يكون يتوتر بسرعه. بس في ناس بتقول لك يعني هل انا اخر من يعلم؟ يعني انا اخر من يعرف عن خصوصياتك او عن حياتك؟ هل انت دائما مطلعني برا؟ ما انت حابب تشاركني في اي شيء؟ يعني ممكن كمان تفهم
3: بطريقه ثانيه فعلا. فهتشوف اليوم اصدقائي انه اخفاء هذه المشاكل احيانا عن افراد الاسره شيء عادي، وبالعكس يحافظ على الشعور الاخرين. لو اكتشفت مثلا انه احد افراد العائله كان بيخفي عنك مشكله كبيره عشان ما يقلقك او عشان هذا الهدف، يعني
4: ما ابغى احملك همي واحزاني.
3: بالضبط، تزعل ولا بالعكس تشوف انه هو شخص حافظ على مشاعرك وما كان يبغى شيء لك همه.
4: اكيد احنا حابين نعرف رايكم مستمعينا في هذا الموضوع. تقدروا تشاركونا بالتواصل على الارقام 012-647-7154، كمان على 012-649-5154، وعلى الواتساب على 800-244-28-28.

في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سوالفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة، الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى، مساكم أحلى. معي أنا خالد مستور ولولو العبدالله، من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة FM.

0: القصص قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10:00 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: صبح ومساء على جدة اف ام.
2: لو اكتشفت صديقي اللي بتسمعني انه احد من افراد العائلة بيخفي عنك مشكلة كبيرة عشان ما يقلقك او عشان ما يشغلك معه، هل تعتبر هذا التصرف صحيح ولا تصرف خطأ وممكن تزعل من هذا الشخص؟ راح نستقبل اتصالاتكم على 012-647-7154 و012-649-5154. معنا اتصال، ألو مرحبا. طيب اللي حب كمان يرسل لنا على الواتساب على رقم 800-244-28-28، وتقدر تشاركنا كمان عبر تطبيق سعودي راديو بلاس. خلينا نستقبل اتصالاتكم. معنا فهيدة، صباح الخير.
3: أهلا يا فهيدة.
4: هلا والله، صباحكم كل خير انتم والمخرج جميع من اسمعنا.
3: يا هلا ومرحبا فيك، وصباحك سعاده وسرور يا فايده، تفضلي.
4: الله يسعد صباحك. لا انا والله انا مع اللي يعني ما يتكلم، حمل هم وداخل ما اتكلم، حتى لو كانوا الوالدين موجودين، يعني ما دام اني انا كبيره وعارفه ليش علم يعني وتعبوا حمل اللي عندي وسكت.
3: طيب متى الواحد يتكلم؟
4: خلاص ما تكلم يعني
3: نهائي.
2: طب لو صار فيك هذا الشيء، يعني مثلا أختك أو أخوك أو ابنك أخفى عنك شيء مهم جدا في حياته أو مشكلة كبيرة في حياته، ما يزعلك هذا التصرف؟
4: ما يزعلني دام أنه كبير وعارف أن المشكلة، يعني عارف هو يتغلب عليه بدون ما أنه يعني
2: لا سمح الله. في ناس كثير يعني أعرفهم يخفوا مرض عن أبائهم، يخفي أنه هذا الشخص مريض، يقول لك عشان لا يتعب أو لا يزعل بزيادة عشان ممكن ما يتحمل هذا الخبر.
4: المرض لا، الضرار عليه كثير يعني ما أحس إنه يقدر لأنه يبين عليه يعني المرض صعبة يعني نخفيه مهما خفيناه، ولازم يضع على الشخص. بس هو أمور يعني الدنيا هذا غير المرض. أنا أتوقع لو أنا يعني أنا أخفي، أنا مع اللي يخفي.
3: طيب في هذا يعني لنفترض إنه الشخص أخفى الموضوع سواء كان مرض أو مشكلة أو أيا كانت أخفاها وانتهت، هل يرجع بعدين يتكلم يقول والله في اليوم الفلاني صار معايا 1-2-3، ولا خلاص ما دام انه سكت ما عاد يفتح الموضوع نهائي؟
4: لا ما يفتح الموضوع نهائي، يعني
2: دام انه
4: سكت يعني
2: خلاص. جميل. في ناس بعد ما تنتهي المشكله
3: بالضبط يحرق الدم اللي قدامه. ليه ما قلت لي لو تكلمت؟
2: جميل، يعطيك العافيه في هذا. شكرا لك.
3: شكرا لك،
2: اهلا وسهلا. طب معنا افراح، صباح الخير.
5: صباح الانوار. هلا والله، السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا.
5: كيف حالك استاذ مصطفى؟
2: الحمد لله، كيف حالك؟
5: الحمد لله الله يسلمك. كيف حالك استاذ علاء؟
3: الحمد لله تمام. يا هلا افراح، تفضلي.
5: طيب شوفوا، هذا تصرف ما هو سليم ابدا. لو غلط لا من زوج ولا من ابن ولا حتى احنا النساء برضو كمان ما يصير نخبي. طيب لو افترضنا يعني مثلا والدي ووالدتي تعبانين وخايف عليهم لا يشيلوا همي او شيء زي كذا، طب كلمي اي احد معاكي في البيت، كلمي اي اختك الكبيره اخوك الكبير، لا تخبي شيء زي كذا. انا بقول لكم صراحه يعني حاجه انا مره ما قدرت اني اخبيها. واحده من صاحباتي كانت تعبانه وقالوا لازم عمليه، هو الموضوع يعني بسيط ما اقول لكم انه معقد وصعب، بس انه قلت لها طيب يعني ليش خايفه على امك؟ ليش ما تكلمي اختك الكبيره اللي شايله همكم واحده واحده؟ قالت انا خايفه ما ابغى احد يعرف من ذا الكلام. فصراحه انا حاولت اجيب رقم اختها من هنا من هنا وزي كذا، ما كلمت اختي، قلت لها ما قلت لها شيء، قلت لها بكلم صاحبتي اعطيني رقم اختها، هي ما ترد زي ما الكلام. كلمتها قلت لها انا افرح صاحبه اختك فلانه وزي كذا، تراها هي تعبانه وحتسوي عمليه ومن ذا الشيء وما راضيه تقول لكم. قالت لي الله يجزاكي خير انك كلمتيني.
3: جميل.
5: مرة ما قدرت أخبي هذا الشيء وحاجة زي كذا.
2: وإيش ردت

0: فعلا هي
1: زعلت بعدها الربيق، بس انا والله يا استاذ مصطفى ما اقدر اخبي شيء زي كذا، ما اقدر اخبيه ابدا.
0: يعني تشوفي ان تصرف يزعل مو تصرف ممكن يكون صح.
1: مره يزعل. بس شوف حسن قالت لي مرض حاجه ما ابغى احد يعرف، انا هنا ما اقدر اسكت، انا حكلم اختها، اكلم احد قريب منها حكلم.
2: جميل،
0: يعطيك العافيه افراح، شكرا لك.
1: العفو يا هلا،
0: اهلا وسهلا. طيب ارقام التواصل اصدقائي على 012-647-7154 و 012-649-5154.

0: ويكند.
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي،
1: كل جمعة وسبت عند الثامنة وحتى العاشرة مساء على جدة أف أم.
3: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
4: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.

0: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد، يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: جدة اف ام على هواك.
1: صبح ومساء على جدة اف ام.
2: ومكملين مشوارنا معكم مستمعينا. اليوم نتكلم عن الأسرار اللي ممكن يخفيها بعض أفراد الأسرة عن الآخرين لما يكون في مشكلة أو في حاجة مقلقة، مرض، أزمة مالية، مشكلة معينة. كثير بيفضلوا أنهم هم يخبوا عن أهلهم، ممكن عن الوالد الوالدة، عن الزوجة، عن الأخوان، وبيعتقدوا أنه هذا شيء يحميهم أكثر، بما أنهم هم ما يقدروا يفيدوني في حاجة فليش أزعجهم بهذه المشكلة. في ناس يشوفوا أنه هذا التصرف إيجابي، وفي ناس يشوفوا لا، أنه هذا التصرف يعني في نوع من الأنانية وعدم المشاركة.
3: أكيد. خلينا نستقبل اتصالاتكم في هذا الموضوع. معنا محسن، حياك الله، صباح الخير.
4: هلا، مرحبا. هلا خويش،
3: يسعد صباحك. اهلا وسهلا.
4: اهلا فيك حبيبي.
3: تفضل يا محسن.
4: كيف حالكم؟ طيبين ان شاء الله؟
3: الحمد لله.
2: مرحبا فيك.
3: تسمعني محسن؟
4: ايوه اسمع.
3: طيب قل لي، لو احد من افراد اسرتك اخفى عليك موضوع او مشكله معينه تخصه هو، يعني مثلا مشكله ماليه يمر بيها، مشكله نفسيه، مرض معين، واخفى عليك عشان ما يقلقك، ما اخوك، ابنك، أيوة. هذا شيء زائلك ولا بالعكس تشوف انه هو حافظ على مشاعرك وما حب يعني يحطك تحت ضغط؟
4: والله شوف، اول شيء تفرق يعني الخبر هذا نفسه يفرق، اذا كان مثلا عن عمل مثلا او شيء يخص دراسه، شيء يخص امور ماليه، علاقات، هذا تفرق. اول شيء انا ضد انك تخبي عن شيء او احد يخبي علي شيء. انا ما راح اخبي نفسي، ما ابغى احد يخبي عني شيء، واشوف ان من باب الشفافيه احسن.
3: ايوه، لو انت مثلا لو هو شايف انه لو هو مقدر وضعك انه انت شخص مثلا مشغول، ما يبغى يشغلك اكثر وانت ما في يدك شيء يعني تساعده فيه،
4: عادي. ترى احيانا الكلام يكون يريح الشخص هذا، زي هو يبي يتكلم لي،
2: صح؟ لو ما عنده الدعم النفسي لحاله مساعده.
4: ايوه، بس الناس دائما تخبي عشان ردة الفعل او خوف انه تضر ناس او شيء.
2: طيب يعني هذا التصرف لو كان بين الازواج حيكون بنفس الطريقه، يعني ننظر له بنفس الطريقه ولا بشكل مختلف؟
4: لا انا اتكلم بشكل عام، انه المفروض ما في اي شيء يتخبى. يعني في اشياء مثلا التوقيت المناسب، يكون في وقت تتكلم فيه، في تعطي تلميحات في البدايه زي ما يقولون، يعني أساسية شوي كذا، يعني رؤوس كلام، تجي بطريقة أنك تسأل سؤال مثلا، تقدر تتكلم بس لا تخبي، لا تخبي مهما.
3: جميل. يعني شيء زعلك أنه الشخص خبي عليك؟
4: يزعلني ويزعل، حتى هو يبقى هو من داخله زعلان الشخص هذا، فما هي زينة له ولا لي أنا.
3: جميل يا محسن، يعطيك العافية، شكرا لمشاركتك.
4: شكرا لك.
3: أهلا وسهلا. طيب معنا محمود، حياك الله، صباح الخير.
5: أحب الله صباحكم علاء ومصطفى والأخ وسام والمستمعين
3: الكرام. أهلا وسهلا، حياك الله.
5: والله شوف، بعض الناس يعني ما يبغوا يزعجوا الغير، يقول لك أنا هذه مشكلتي وهذه قضيتي، إيش أنا دخل فلان وفلان في الموضوع وشعب الأمور وأنشر هالخبر اللي أنا أو الضائق اللي أنا فيها. لكن من أرى فيه النصح ورجاحة العقل وسدادة رأي شديد، وممكن يعني الناس تعرف
3: الشخص اللي يفيد، اللي ممكن يفيد في موضوعك.
5: إيه ممكن يعني إذا شفت يعني إذا غلبت الروم يعني ما في حل يعني. وأنا أنا شوف، الإنسان لابد يعيش مشكلته، يعيشها ويحاول كل ما يستطيع إنه إنهي إذا كان في ضائقة مالية أو قضية أو مشكلة مع أحد أو مع فلان، يعني يحاول يستخدم كل الأساليب اللي هو يقدر يستخدمها. يعني في الدنيا عشان ما يقول لك أنا هذه قربت لاني بهالقضية أو بهالمشكلة، أو أنا لا قدر الله كنت سبب في وقوع هذه المشكلة، فما أبغى أشارك أو فلان وعلان
2: بس
5: أزعج الناس.
2: بس محمود، إيه يعني محمود، في ناس يتكلموا بعد ما تتفاقم المشكلة، يعني يكون مثلا هو عنده مشكلة اتصرف فيها تصرف خاطئ، كبرت المشكلة وتعقدت أكتر. ذاك الوقت يروح يتكلم فيلومه ويقول ليه ما تكلمت من البداية، يعني كنا ساعدناك من بداية الموضوع.
5: وهذه نقطة إيجابية فعلاً، الواحد شوف يا أخي يسعى بكل ما يستطيع من قوة، هو يفكر يحاول إنه ينهي قضية ومشكلة، إذا شاف ما يخليها تكبر المشكلة وتتفاقم وبعدين يروح يعني تبقى الأمور يعني خارج أيدي الناس، يعني ما يقدروا يساعدوه. فإذا شفت أنت أنه تقدر تستطيع، أنت عندك فيك حكمة وفيك جلد وفيك صبر وعندك أساليب لحل هذه القضية، نعم أفضل وأحسن إن ما أوزع مشكلتي عند الناس كلها، لكن من أثق فيه ومن أرى فيه النصح والرأي السديد والحسن البصيرة فممكن أنجح، لكن ما خلي المشكلة تكبر وبعدين صحيح صعب لملمة الموضوع إذا كان صغير يتلم يعني حله يصير سهل، لكن أترك الأمور لين توسع يمين يسار وهذا كذا بعد كذا تصعب لملمة حل الأمر.
3: كلام جميل.
5: يعني أنت أعمل ما بوسعك، لكن إذا شفت إنه الأمر صعب لابد من هو أكبر منك، من هو أفهم منك، يعني يكون أفضل بدل ما
3: ممكن يكون عنده حل ما أنت ما تعرف.
5: نعم.
3: قديش خبينا أشياء ممكن على آبائنا وحلوها بكل بساطة بعدين.
2: بالضبط.
5: ما هو إذا الأمور وصلت مش توصل الحلقوم بعدين تعرضها على الناس، لا خليها في إذا أنت طرقت كل الأبواب وعملت كل ما بوسعك، لكن الله ما قدر ما صلح الحال، ممكن ألجأ لمن هو أفهم مني أكبر مني أعلم مني وأرى إنه في هذا الإنسان في رجاحة العقل وفي العقلية الناضجة وواسع الأفق وعنده استطاعة نقدر يمد لي مساعدة.
3: كلام جميل يا محمود، الله يعطيك العافية، شكرا لمشاركتك.
2: شكرا لك.
3: أهلا وسهلا.
5: الله يبارك فيك وشكرا.
3: يمكن على الموضوع عند بين الأزواج ممكن يكون مختلف شوي لسبب معين في التعامل مع، خلينا نقول انه رجل او زوج خبى مشكله كبيره عنده، فهذه المشكله مأثر عليه نفسيا بشكل او باخر. لا تطلب من الزوج ان هي تقدر ظروفك وانت ما حكيت او
2: صح.
3: او العكس
2: بالضبط.
3: في ناس قديش هي بتحمل ضغوط داخلها، لكن يحسب الناس عارفين انه هو في مشكله او في قلق، فلا تكلمني بهذه الطريقة أو لا تفتح معايا هذا الموضوع أو مو وقته هذا الموضوع. لا،
2: خصوصا كمان
3: ما حد راح يقدر وضعك إلا لما تتكلم، ما حد راح يعرف إيش اللي في داخلك، إيش الأشياء اللي أنت تحس فيها إلا لما تتكلم أو تعبر عنها. يعني
2: بالضبط، يعني على الأقل يلمح إنه أنا في عندي مشكلة لها علاقة بالموضوع الفلاني، بس ما بتكلم في التفاصيل الآن مثلا. يعني هذه الأمور فعلا تأثر على الطرف الثاني. إحنا الواحد يكون أناني لما يفكر بنفسه فقط، يقول أنا يعني هذه مشكلتي وأنا أحلها، وما يفكر في الطرف الثاني قد إيش ممكن حيتأثر كمان بهذه المشكلة.
3: أكيد. ونطلب من الطرف الثاني إنه يحتوي، إنه يقدر الظروف، إنه ما يفتح المواضيع إلا في وقتها الصحيح. يعني فأنا بطلب منه أشياء، عشان كده أحيانا بنلاقي إيش شخص انفجر مرة واحدة في الكلام على سبب تافه جدا. ليه؟ هو محمل بضغوطات وأشياء وأمور كثير وأفكار كثير، يحسب الناس كلها عارفة إنه هو عنده هذه المشكلة. يعني
2: فكرتني بقصة كده عدت علي قبل فترة طويلة، يمكن ماني فاكرة التفاصيل كلها، بس قصة إنه في زوج يعني جاله مرض وخبى عن أهله وسافر عشان يتعالج كمان، وهو مخبي عن أهله وتوفى في البلد اللي راحها، وعرفوا بعدين كل التفاصيل. فهنا كان الموقف جدا صعب عليهم، انه كان مريض وكان يعاني وسافر عشان يتعالج، وهذا كله هو ما بلغ اي احد.
3: بالعكس كده صارت، يعني شوفي هذه الاشياء مثلا لو كانوا هم عارفين خبر مرضه من اول وعاشوا معه، فممكن يكونوا مهيئين لشيء معين. يعني
2: صح،
3: يعني حتى نفسيا ما كان الموضوع مفاجئ، في الموضوع يحمل يعني جانبين في هذا
2: أكيد.
3: في هذا الموضوع. هنستقبل اتصالاتكم اصدقائي على 012-6477-154 و012-6495-4.

0: ويكند معايا أنا هبة شعبان
1: وأنا أسامة الغريبي
0: كل جمعة وسبت عند 8 وحتى 10 مساء على جدة FM.

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة FM.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: جدة اف ام على هواك.
1: صبح ومساء على جدة اف ام.
2: ومكملين المشوار معاكم مستمعينا، واليوم نتكلم عن موضوع الأسرار. لما الواحد يخبي سر كبير متعلق بالصحة أو متعلق بالحالة المادية أو متعلق بمشكلة ممكن يتمر عليه، وللأسف يقرر أنه هو يخبي، ممكن هذا الشيء يكون إيجابي ممكن يكون سلبي، يعني مو دائما للأسف، لكن حسب الظروف اللي ممكن تعدي على هذا الموقف. هل أنتم من الأشخاص اللي ممكن تخبوا ولا تقولوا؟ ولو أحد خبى عليكم إيش يكون موقفكم؟ هل هذا الشيء ضايق ولا تاخدوه عادي، يعني ما في أي مشكلة؟
3: أكيد. وكمان يعني فكرة إن الشخص يخبي عشان ما

0: يجرح شعورك، مو عشان خايف من ردة فعلك. ممكن يكون القلق انه خايف انه انت شخص تقلق عليه بشكل كبير، اذا ام او اب راح تتأثر حياتهم بخبر معين او بحدث معين صار لك، ممكن يعني يخبوا عليك لهذا الهدف. يعني حتى لو كان هذا الهدف الموضوع يزعل وممكن يعني تصير مشكلة بينك وبين هذا الشخص عشان خبى عليك، ولا بالعكس انت تراعي انه هذا شخص خبى عليك عشان شعورك، عشان ما يجرح مشاعرك، عشان ما تجلس في قلق طول الوقت، خاصة إذا ما عندك حلي.
1: بالضبط، يعني هنا نقطة مهمة، إذا الشخص هذا ما عنده حل، هل ممكن تتقبل فكرة إنه ما قال لي لأنه إيش كنت حفيده في الموضوع ده، ولا لا كنت بعرف بس عشان أعرف؟
0: أكيد شاركونا أصدقائي على 012-647-7154 و 012-649-5154 وعلى الواتساب على الرقم 800-244-28-28.

في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست.

0: دردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.
1: جدة FM على هواك. الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
2: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيد، يوميا 6 مساء على جدة FM.

0: ويكند معي أنا هبة شعبان
1: وأنا أسامة الغريبي
0: كل جمعة وسبت عند 8 وحتى 10 مساء على جدة أف أم.
2: صبح ومساء على جدة أف أم.
3: ومكملين المشوار معكم أصدقائي، أهلا وسهلا بكل اللي بسمعنا وكل اللي انضم لنا في ساعتنا الثانية من صبح ومساء. رحب بكم من جديد، فريق العمل من الإعداد والتقديم زميلتي آلاء محمد، وأنا أخوكم مصطفى بخش، ومن الإخراج معتز بخش.
4: خلينا ناخذ مستمعينا موضوع من مواضيعنا الأسرية، يتكلم عن كيف تجعل طفلك يثق بك ويحكي لك أسراره، وحنعرف 7 طرق ممكن الأهل يستخدموها عشان يبنوا هذه الثقة بينهم وبين الأبناء.
3: أكيد في عصر يعني صارت فيه الشاشات الإلكترونية منافس شرس يعني لكل أشكال التواصل الإنساني، بيجد كثير من الآباء والأمهات أنفسهم أمام تحدي يومي يعني يمثل في الحفاظ على علاقة قوية مع أبنائهم، ولكن يعتقد البعض أن توفير الاحتياجات المادية أو متابعة الدراسة يكفي لبناء يعني هذه العلاقة بشكل جيد. تؤكد الدراسات التربوية الحديثة أن الإنصات الحقيقي للطفل يظل أحد أهم مفاتيح التربية الناجحة.
4: كمان خلينا نقول الاستماع الجيد للطفل لا يقتصر على سماع الكلمات فحسب، ولكن يمثل جسر الثقة اللي يدفعه للجوء إلى والديه عند مواجهة أي مشكلة أو موقف صعب. الطفل اللي بيشعر بأنه صوته مسموع ومشاعره محل تقدير بيكون أكثر استعداد للحديث عن المخاوف والأزمات، سواء كانت مرتبطة بالتنمر في المدرسة أو الضغوط النفسية أو حتى التعرض لمواقف غير آمنة قبل ما تتفاقم المشكلة وتصير أكثر تعقيدا.
3: أكيد، ومع أنه كمان يعني ممارسة الإنصات يعني الفعال ممكن تكون يعني مهمة صعبة، ما هي مو شيء سهل مع ضغوط الحياة اليومية والانشغال المستمر، لكن خبراء التربية أشاروا أنه مجموعة من الخطوات البسيطة ممكن تساعد الآباء على بناء حوار أكثر دفء وعمق مع أبنائهم بشكل كبير.
4: خلينا ناخذ أول خطوة اللي هي الترحيب بوجود الطفل قبل الاستماع لكلماته. تبدأ عملية الإنصات الحقيقية قبل ما الطفل يبدأ يتكلم، لما يرجع مثلا من المدرسة أو يدخل غرفة احرص على استقباله بابتسامة صادقة ونظرة دافئة وناديه باسمه. هذه التفاصيل البسيطة تمنح الطفل شعور فوري بالاهتمام والتقدير، وتخبره بطريقة غير مباشرة أنه شخص مهم في يومك. لما تستخدم عبارات زي اشتقت لك أو كيف كان يومك ممكن تكون بداية مثالية لفتح أبواب الحوار.
3: أكيد، وخلي لغة جسدك دائما تتحدث باهتمام، ما بيقتصر الإنصات على الكلمات. الأطفال بيقرأوا لغة الجسد بمهارة كبيرة جدا، عشان كذا حاول توجه جسدك بالكامل نحو هذا الطفل أثناء الحديث، حافظ على التواصل البصري معه، خلي تفاعلك كمان من خلال يعني تعبيرات الوجه أو الإيماءات البسيطة. هذه الإشارات بتعطيه شعور بأنك حاضر معاه بكل انتباهك، مو مجرد مستمع عابر.
4: كمان أبعد التكنولوجيا عن لحظات الحوار، من الصعب أنه يشعر الطفل بأهميته إذا كان الحديث بيتنافس مع إشعارات الهاتف أو تصفح مواقع التواصل الاجتماعي. بينصح الخبراء بوضع الهاتف جانبا وإغلاق مصادر التشتيت خلال اللحظات المهمة، مثل العودة من المدرسة أو تناول الطعام أو قبل النوم. لما يشوف الطفل أنك خصصت وقت خالي من المشتتات بيدرك أنه أفكاره ومشاعره تستحق الاهتمام.
3: أكيد، ومارس التعاطف بدل من التقليل من مشاعره. يعني التعاطف في يعني أنك تنظر إلى الموقف من زاوية طفلك، مو من منظورك كشخص بالغ أو شخص كبير أو عندك المعلومة أكثر منه. عشان كده تجنب المقارنات أو العبارات اللي بتقلل من حجم الأشياء اللي يشعر بيها، أنه هذا موضوع بسيط أو مرت علينا أشياء أصعب من كذا. كل هذه الأشياء بتبين أنه هو بالنسبة له الشيء هذا كبير، فأنت كده بتقلل من الأشياء أو من شعوره اللي بيحس بيه.
4: كمان نقطة مهمة، استمع بهدف الاحتواء مو عشان البحث عن الحلول. كثير من الأباء يقعوا في خطأ شائع يتمثل في تقديم النصائح والحلول فور سماع المشكلة، لكن الطفل ما يحتاج دائما إلى الشخص اللي بيحل المشكلة بقدر حاجته إلى الشخص اللي يفهم مشاعره. في كثير من الأحيان بيساعده هذا الشيء، أو مجرد التعبير عن الشيء اللي بيشعر فيه بيساعده على التهدئة من التوتر والوصول إلى الحل. امنحه فرصة للحديث حتى النهاية قبل ما تبدأ في تقديم المقترحات أو التوجيهات.
3: كمان استخدم الأسئلة اللي تفتح الحوار، يعني الأسئلة الذكية بتساعد الطفل على التعبير عن نفسه بشكل أعمق. يعني أبدأ بأسئلة توضيحية بسيطة عشان تفهم الموقف بشكل أفضل، بعدين انتقل للأسئلة المفتوحة اللي بتبدأ بكيف وماذا، لأنها بتشجع على التفكير والتعبير عن مشاعره، و تجربته الشخصية. أما الأسئلة اللي ممكن تكون إجابتها نعم أو لا فعادة بتغلق أبواب الحوار بشكل سريع.
4: وآخر شيء تحاور معاه ولا تلقي عليه المحاضرات. الحوار الناجح بيقوم على المشاركة للتلقين. حاول أنك تجعل الحديث تبادلي وأنك تمدح الطفل مساحة أكبر للتعبير عن الأفكار والمشاعر. إذا وجدت أنه يتحدث بحرية وأنت بتكتفي بالاستماع والتوجيه عند الحاجة، هذه علامة جيدة وممتازة على أنك نجحت في بناء بيئة آمنة تشجعه على البوح وعلى الثقة.
3: أكيد، يعني هذه كانت أبرز 7 خطوات لطرق بناء الثقة مع الطفل. خلينا نروح لفاصل أصدقائي ومكملين المشوار معكم، لا تروحوا بعيد.

0: جدة اف ام على هواك. رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة اف ام. الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزير، يوميا 6 مساء على جدة اف ام.

0: اللهم ارزقني عينين هطالتين تبكيان بذروف الدموع وتملآني من خشيتك قبل أن تكون الدموع دما والأضراس جمرا. وارحم اللهم عبدا يسترحم يا أرحم الراحمين. اللهم هذه آثامي وهذه مدامعي وأنا عبدك وأنت العفو الغفور. سبحانك اللهم سبحانك. اللهم لا تعاجلني بعقوبتك وقد وهبتني الأمل في غفرانك. اللهم لا تمكر بي في حيلتي ولا تؤاخذني بتقصيري في طاعتك. اللهم وارحم نصبي وتعبي فيما دهاني من الخطايا ولا تحرمني أجر المصاب على مصيبته. وسبحانك يا أرحم الراحمين.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
3: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهراً على جدة اف ام.

0: جدة اف ام على هواك. الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي.

0: العزيز الزين يوميا السادسة مساء على جدة اف ام. في سيارتك، في بيتك او فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سواليفنا رهيبة واخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة، الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم احلى، اوقاتنا تحلى، مساكم احلى معي انا خالد مستور ولولو العبد الله من الاحد الى الخميس الثامنة مساء على جدة اف ام.
1: الحدث الاكبر والقصة الاجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد، نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
0: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزين يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
2: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولا.
0: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة اف ام.
3: صبح ومساء على جدة اف ام.
4: ومكملين المشوار معكم اصدقائي، اهلا وسهلا بكل اللي بيسمعنا وكل اللي انضم لنا على هوا جدة اف ام او عبر تطبيق سعودي راديو بلس. مكملين في موضوعنا لليوم عن كتمان المشاكل عن الناس القريبه. اذا مر علينا موقف معين او مشكله معينه او شيء معين، احيانا في بعض الاشخاص بتلجا لكتمان هذا الموضوع وتخفيه عن اقرب الناس عشان ما يتضايقوا او يجيهم شعور يعني يمكن أنه ما هو قادر يسوي لي شيء أو شعور بالعجز ممكن يكون، خاصة إذا كان كبير في العمر أو شيء. لكن خلينا نشوف الموضوع بشكل علمي، هل لي أساس علمي ونفسي عن كيفية إخفاء المشاعر أو ليش بيتم إخفاء المشاعر؟
5: خلينا نقول إنه كتمان المشاكل أو الأمور هذه داخل العائلة، في علم النفس في لهذا الأمر مفهوم مهم اسمه الدعم الاجتماعي. معناه إنه وجود أشخاص قريبين حول الإنسان وقت الأزمات بيساعد نفسيا وعاطفيا وأحيانا حتى عمليا. يعني خلينا نقول مو شرط أهلك يحلوا المشكلة بدلا عنك، ولكن مجرد إنك تحس إنك ما أنت لحالك بيخفف كثير من الضغط عنك.
4: أكيد، وبعض الناس لما يمروا بمشكلة كبيرة يختاروا السكوت، مو لأنهم ما يثقوا في أهلهم لكن لأنهم يحبهم أكثر، ما أبغى أقلقهم، أمي تتعب، أبوي عنده هموم معينة، زوجتي عندها مسؤوليات، ولا أولادي ما أبغى مثلا يشوفوني في موقف ضعف. هنا الشخص يعتقد أنه بيحمي عائلته لكن أحيانا بدون ما يشعر بيضغط على نفسه أكثر بشكل كبير.
5: المشكلة مو في الكتمان الطويل، والمشكلة إنه الكتمان الطويل له أثر نفسي. لما الإنسان يعيش أزمة لحاله ممكن يبدأ عقله يكبر المشكلة، يعيد التفكير فيها طول الوقت، يصير عنده قلق وتوتر، وممكن ينعكس هذا الشيء على نومه ومزاجه وعلاقته بالناس وحتى صحته الجسدية. أحيانا الشخص يكون بين أهله يضحك ويتكلم لكن من الداخل شايل حمل كبير ما حد بيعرف عنه.
4: أكيد، ولا أصعب كمان يمكن النقطة اللي تكلمنا فيها كثير إنه العائلة لما تعرف متأخر ممكن تزعل من المشكلة نفسها، ما تزعل من المشكلة نفسها بقدر ما تزعل من فكرة ليش ما قلت لنا، هل إحنا آخر من يعلم، ليه خليتنا آخر من يعلم. لأنهم يشعروا أنهم انحرموا من حقهم الطبيعي في دعم هذا الشخص، سواء بكلمة أو بدعوة أو بأي تصرف أو نصيحة أو حضور. حسوا أنهم انحرموا من هذا الشيء، من حقهم مع هذا الشخص.
5: صح، وكمان في المقابل لازم نفهم أنه مو كل كتمان معناه ضعف أو خطأ. أحيانا الشخص يحتاج وقت يرتب أفكاره ويتأكد من حجم المشكلة أو يختار الشخص المناسب داخل العائلة اللي يقدر يسمعه بدون لوم أو تهويل. لأنه بعض البيوت للأسف لما أحد يفتح قلبه بدل ما يلقى دعم بيلقى عتاب وأسئلة جارحة.
4: أكيد، وعشان كذا الحل مو إننا نقول يعني كل شيء أو نكشف كل شيء للعائلة أو أكتم كل شيء للعائلة وأتحمل الشيء لوحدي. الحل التوازن. أكيد الإنسان يحتاج يكون عنده شخص موثوق داخل العائلة أو خارجها يقدر يقول له إنه

هذا أمر شيء طبيعي أو عادي أو غير صعب وممكن يعدي. من الناحية العلمية كمان التعبير عن المشاعر بيقلل من شدة التوتر، لأنه الكلام بيساعد العقل يرتب المشكلة بدل ما تظل في دائرة داخل. وكثير يعني من الناس يكتشفوا بعد ما يتكلموا أن المشكلة مو بنفس الضخامة اللي كانوا شايفينها، وأنه في حلول ما كانت واضحة لهم وهم لوحدهم. وفي أسباب شائعة يعني لكتمان المشاكل، أولها الخوف من قلق الأهل، الخوف من اللوم والانتقاد، الإحساس بالمسؤولية الزائدة، الرغبة في الظهور قويا يعني. وفيه بعض الحلول أنه لا تضغط على الشخص أنه يقول كل التفاصيل مرة واحدة، خفف اللوم أكثر يعني بشكل، هذا بيساعد بشكل كبير. يمكن أجمل شيء في العائلة أنها تكون ملجأ مو مصدر خوف.

0: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيد، يوميا السادسة مساء على جدة FM.
2: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولا.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.

0: ويكند
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي
1: كل جمعة وسبت عند 8 وحتى 10 مساء على جدة FM.

0: ومكملين المشوار معكم أصدقائي. أهلا وسهلا بكل اللي بيسمعنا وكل اللي انضم لنا على هوا جدة FM. اليوم تكلمنا عن موضوع كتمان المشاكل داخل العائلة وسمعنا أراءكم في هذا الموضوع. في ناس قالت أنه إخفاء المشاكل عن الأسرة الأغلب قالوا لا أنه شيء غير صحي تماما، لازم الأهل يكونوا
1: أنه لازم يكون في مشاركة
0: مشاركة حتى لو ما في يدي حل. فالدعم النفسي واحد من أهم الأشياء.
1: يعني أنا أشوف أنه في حالة من الحالات ممكن الواحد يخبي فيها لما تكون المشكلة يعني فعلا الواحد متأكد أنه أنا أقدر أحلها، ما هي مشكلة مرة كبيرة أو مرة معقدة أو مشكلة صحية كبيرة. إذا خباها مثلا خلينا نقول عن الأم والأب، إذا هو عارف أنه مثلا حيقلقوا، حيفكر في الموضوع طول الليل، حيتأثر نفسيتهم وصحتهم بهذا الموضوع، أوكي هنا يخبي.
0: المشكلة أنه إحنا نعتقد أحيانا أنه أني أقول هذا الموضوع أنه هذا الشخص أو الأشخاص اللي حولي ما عندهم حلول، بس لكن الكلام لوحده ممكن يجيب حلول.
1: إذا كان
0: ممكن
1: احنا بديل.
0: نعتقد أنه الأخ ما عنده حل أو الأخت ما عندها حل، لكن تلاقي حتى من شخص أنت ما تتوقع أنه عنده حل حللك موضوعك بكل بساطة.
1: بالضبط، ممكن يكون طفل ويطلع لك حل. بس أنا اللي أقصده أنه إذا كان في عندك شخص بديل، مثلا الزوج عنده زوجته مثلا يشاركها المشكلة ويفكروا مع بعض، مو لازم أنه يروح يقول لأمه وأبوه ينكد عليهم أو يضايقهم
0: أو يقول لزوجته الثانية عادي.
1: انا مالي شغل بالموضوع ده. انت اللي بتقول. فعموما يعني اهم شيء انه الواحد ما يكون لحاله، تعرف لما الواحد يكون لحاله فعلا هو اللي بيفكر وهو اللي بيعاني، هو
0: اللي حياخذ قرارات غلط، اللي حيفكر في شيء غلط. ما في شخص يعني كده هيرو 100%، ما شخص عنده مشاعر، ما الضغوطات بتزيد عليه، كثرة الضغوطات هذه بتاثر على طريقه تفكيرنا، على الصواب وعلى الخطا في حياتنا
1: يعني. صح، والواحد لما بيكون داخل المشكله يعني ما بينظر لها من برا، هو يعني جوة الموضوع، طريقة تفكيره حتكون مختلفة عن شخص بيشوف الموضوع بصورة أكبر من الخارج، يعني يشوف الإطار كامل. هنا ممكن يكون عنده حكم مختلف أو تفكير مختلف. فالأمور جدا يعني اللي دائما بيحاول إنه يفكر لحاله ويتصرف لحاله ويعاني لحاله، ترى صدقني يعني حتلاقيه بيخطأ كتير.
0: أكيد. يعني هذا كان موضوعنا أصدقائي اليوم. شكرا لكل اللي تواصلوا معنا، اللي أرسلونا، يعطيكم ألف عافية. كذا وصلنا معاكم لختام حلقتنا اليوم من برنامجكم صبح ومساء.
1: لكم تحيات فريق العمل من الإعداد والتقديم، زميلي مصطفى بخش وأنا آلاء محمد، وهذه أجمل تحية من مخرجنا معتز بخش. إلى اللقاء،
0: في أمان الله.

جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعنا الكرام، أهلا وسهلا فيكم، مساء الخير لكل اللي تابعونا الآن عبر أثير إذاعة جدة FM. أهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي ريادة. في هذا البرنامج رح نبسط مفهوم ريادة الأعمال ونفتح أبواب الأفكار ونعرفكم على قصص النجاح السعودية اللي بدأت بفكرة بسيطة وتحولت لمشاريع حقيقية على أرض الواقع. إذا كان عندك حل مشروع أو عندك فكرة بتنتظر التنفيذ أو حتى سؤال عن كيف تبدأوا، فبرنامج ريادة هو أكيد المكان المناسب ليكم. أحييكم من خلف المايك من الإعداد والتقديم دلال محمد خياط، من الإخراج معتز سمير بخش. طبعا قبل ما نروح للفاصل أحب أذكركم بأرقام التواصل على 012-64-77-154 و012-64-95-154 وأخيرا 012-64-78-544. واللي عنده أي استفسار أو يحب يشارك معنا في البرنامج أكيد يقدر يعلق تحت تغريدة البرنامج في صفحة إذاعة جدة على منصة إكس تويتر سابقا @جدة_radio أو في صفحة الخاصة @دلالخياط. كمان ممكن تواصل معنا عبر واتساب إذاعة جدة على الرقم 800-244-28-28 وأكيد لا تنسوا تحملوا تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس لمزيد من البرامج ومتابعة ريادة ومختلف برامج إذاعة جدة.

0: جدة اف ام على هواك.
1: في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الاذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
0: جدة اف ام على هواك. ريادة.
2: ورجعنا لكم من جديد في برنامج ريادة على جدة اف ام. اليوم راح نتعرف على موضوع ريادة الأعمال في مجال الأزياء والنسيج في المملكة العربية السعودية. طبعا بتشهد ريادة الأعمال في قطاع الأزياء والنسيج في المملكة نمو استثنائي، إذ بتتوفر من الجهات الحكومية والخاصة حاضنات أعمال متخصصة وبرامج تمويلية ومبادرات للابتكار، كل هذا طبعا لدعم المصممين المحليين وتحويل أفكارهم إلى علامات تجارية.

0: تجارية عالمية. بالنسبة لأبرز فرص وبرامج الدعم في البداية، طبعا حاضنة الأزياء أطلقت وزارة الثقافة ممثلة في هيئة الأزياء حاضنة متخصصة لدعم المواهب السعودية وتوفير منصة لتسريع نمو مشاريعهم الريادية. 2، مسابقات الاستدامة، هي عبارة طبعا عن مبادرات مثل النسيج السعودية للابتكار المستدام، وهذا بالتعاون مع مدينة محمد بن سلمان غير الربحية، اللي بتشجع على دمج الممارسات الصديقة للبيئة في تصاميم المنسوجات. وأخيرا البرامج التأهيلية، الكثير من الجهات بتقدم الخدمات مثل أكاديمية منشآت، بتقدم دورات متخصصة في تأسيس وإدارة مشاريع الأزياء، كذلك بتطرح مؤسسة مسك برامج تطويرية لمهارات التجارة والتسويق في هذا القطاع. مستمعينا الكرام، طبعا الأزياء اليوم ما صارت مجرد ذوق وأناقة، لكنها صارت صناعة إبداعية واقتصادية بتفتح آفاق واسعة للاستثمار والابتكار. فحلقتنا اليوم من برنامج ريادة رح نسلط الضوء على فرص هذا القطاع الواعد في المملكة، ونناقش مع بعض مستقبل الأزياء السعودية وريادة الأعمال في هذا المجال مع ضيفة حلقتنا اليوم المتواجدة من داخل الاستوديو. أكيد الآن اللي بيتابعنا الآن احنا طالعين لايف ستريم صوت وصورة على اليوتيوب، مع ضيفتنا رح نتكلم بالتفصيل أكثر عن موضوع الأزياء والنسيج في المملكة من التخصص الأكاديمي إلى مشروع ريادي واعد. ضيفتنا هي رئيسة قسم الأزياء والنسيج بجامعة الملك عبد العزيز، مستشارة في إطلاق العلامات التجارية أو الستارت اب. نرحب بضيفتنا الدكتورة وجدان عدنان توفيق. أهلا وسهلا فيك دكتورة وجدان، نورتينا في استوديو إذاعة جدة.
1: أهلا وسهلا فيك أستاذ دلال. بداية أحب أشكر إذاعة جدة وأشكرك شخصيا أستاذ دلال على هذه الاستضافة وإتاحة الفرصة لينا نسلط الضوء على التكامل في الجهود بين الوزارات في المملكة والمؤسسات المختلفة اللي بتدعم ريادة الأعمال بشكل عام وريادة الأعمال في قطاع الأزياء بشكل خاص.
0: طبعا يعني دكتور احنا سبق وتلاقينا بس كان بالصوت مش بالصوت والصورة في برنامج تجوال، وشفت فعلا قد ايش كانت يعني فرحتك باينة على المايك، وانا ماني شايفتك قلت لك دكتور انا حاسة فيك فرحانة وابتسامتك باينة ما شاء الله، واليوم ما شاء الله يعني انتوا بتشوفوا الابتسامة والفرحة صوت وصورة. طيب في البداية دكتورة خلينا نتكلم شوية، كيف توصفي لنا واقع الازياء والتصاميم والنسيج في المملكة اليوم؟ هل فعلا صار مجال واعد لرواد الأعمال ورائدات الأعمال؟
1: نعم، يعني الإجابة المختصرة نعم. قطاع الأزياء والنسيج في المملكة نقدر نقول عليه أنه هو في عصره الذهبي، في الجولدن إيرا، طبعا بفضل الله وبفضل الجهود اللي ركزت عليها وزارة الثقافة بهيئاتها المختلفة، وحقول لك ليش هيئاتها المختلفة. ليس فقط هيئة الأزياء، هيئة الأزياء طبعا لها دور كبير في بجميع مبادراتها، نقدر نقول الدعم اللي يمكن افتتحت فيه الـ 100 سعودي براند وتمكين رواد الأعمال في قطاع الأزياء، كأس السعودية وارتباط الفعاليات بالأزياء، بالإضافة للصندوق الاستثماري اللي فتحوا برضو الأزياء لدعم المالي للستارت أب أو رواد الأعمال اللي دوبهم دخلوا المجال. لكن إحنا نقدر نقول إنه كل الهيئات برضو الثانية تحت وزارة الثقافة لها علاقة بالأزياء، هيئة الأفلام لها علاقة بتصميم أزياء الأفلام طبعا. الأفلام والتنسيق، هل هيئة التراث والهيئة المتاحف، هيئة المتاحف لها علاقة ب أو جزء الأزياء التراثية كبير في هيئة المتاحف، هيئة التراث بال المنتجات الحرفية اللي برضو داخلة في الأزياء. فكل هذه التحولات أو الجهود وجهت أو فتحت عين الشباب على فرص جديدة وفرص ذهبية خلينا نقول يقدروا يستثمروا فيها.
0: جميل. طيب لما نتكلم عن ريادة الأعمال في مجال الأزياء، كلمينا عن يعني الفرص المتاحة أمام الشباب والشابات اليوم.
1: طيب يمكن أكثر نقطة نحتاج نركز عليها لما نقول ريادة أعمال هو أننا نجد الفرصة المناسبة ونستثمرها. وعشان نجد الفرصة المناسبة لازم نفهم السوق، نفهم فين المنتج اللي أنا حقدمه وليش هذا المنتج يختلف عن المنافس. يعني يمكن لو نظرنا لواقع ريادة الأعمال في قطاع الأزياء بشكل خاص قبل فترة ونظرنا كده بعين تحليل، نجد إنه معظمهم كانوا في العبايات وملابس السهرة.
0: صح، أقول لك العبايات
1: وملابس السهرة، كذلك أفراح والملابس العرائس وكذا كانت أكثر شيء. لو نظرنا الآن

0: نجد تنوع كبير، نجد منتجات ثقافية حرفية، نجد مكملات، إكسسوارات، مجوهرات، نجد ملابس رياضية، مناشف، نجد ملابس رياضية. هذه يمكن كمان حيطلق لوزارة الرياضة، ممارسي الرياضة من الفتيات زاد، بتروحي الكورنيش وشوفي. هذه مجال قطاع جديد، هذه فرصة استثمارية ما هي موجودة، يعني ما حلاقي في أديدس وفي ليفايس ولا في نايك، رغم في بعض العبايات وكذا، بس ما حلاقي اللي أنا أبغاه. المنتجات الثقافية اللي فيها الحرفة أو الروح
1: اللي
0: الحرفة،
1: الهوية يمكن،
0: اللي فيها الهوية وفيها الحرفة كذلك، روح الحرفة. مو بس أنا أقدر ألاقي في شيء طباعة عليه علم السعودية أو عليه خريطة السعودية، بس ما في الحرفة. مو زي لما تيجي رائدة أعمال تطبعها، تطرزها، تحط فيها، تكون فاهمة ثقافتها، بتحكي قصة بالمنتج. نعم. فوزارة السياحة السوفونير، ويمكن برضو هذه أحد المبادرات اللي الآن صار تباع، هذه في المطارات، المنتجات الحرفية في المطارات وفي بعض الأماكن، أبرزها طبعا المطارات، لأنها سوفونير، السياح لما بيجوا يبغوا ياخذوا قصة معاهم، فكل ده يرتبط
1: يعني فعلا. أنا أفتكر شفت في واحد من المعارض في رمضان لأخت، وما شاء الله من ذوي الاحتياجات الخاصة، مبدعة وفنانة، بس يمكن أنا رسالتي لها أنه كان سعرها شوية أوفر للأمانة. أنا أقدر يعني شغل اليد أنه فعلا بياخد وقت ومكلف، ولكن أنا لو قللت نوعا ما شوية عشان أنا أقدر أوصل لشريحة أكبر. كانت المنتجات اللي عندها كلتشز، حقائب يدوية صغيرة مرة، وكمان يعني شنط عادية، بس كلها مطرز عليها
0: تطريز يدوي.
1: تطريز يدوي. فالفكرة مرة حلوة، يعني مثلا شيء كان ممكن أنه منظر سفرة، ممكن ورود، ممكن الموتيفز أو مثلا العلامات البارزة في المملكة عندنا. فالصراحة الفكرة مرة كانت حلوة، وشنط خشبية، فهي تحفة فنية لحالها. يعني أنا لو اشتريتها ما حلبسها أو حلبسها، يعني تعمل ستيتمنت، فاهمة؟ لكن فعلا الفكرة حلوة، أنه الآن السوفينيرز مرة اختلفت، أو الهدايا التذكارية. أول كنا مثلا يعني مغناطيس، يعني أشياء مرة بسيطة معروفة، مجسمات. الآن لا، ما شاء الله، حتى تصميم مثلا قوارير زيت الزيتون، لأنه إحنا الآن صارت الجوف بتصدر. نعم. زيت الزيتون، فالآن حتى الشابات ممكن في هذا يدخلوا بالمنتجات اللي موجودة من زيت الزيتون، بيعملوا أشياء يستفيدوا منها.
0: صحيح.
1: طيب، من خلال رئاستك دكتورة لقسم الأزياء والنسيج في جامعة الملك عبد العزيز، هل بتلاحظي في زيادة في اهتمام الطالبات بتحويل مشاريع التخرج الخاصة فيهم لمشاريع تجارية؟
0: نعم، ولله الحمد. يعني أنا من 2021 مكلفة برئيسة القسم،
1: ما شاء الله،
0: أو برئاسة القسم، لكن من قبلها أنا كنت أكاديمية وأدرس. ويعني الحمد لله درست مقررات تسويق. إحنا كان يمكن يعني يمكن لازم أتطرق لأنه كانت خطتنا قريبة تطورت، ولله الحمد. فلما أطلقنا الخطة المطورة تنوعت عندنا المقررات اللي بتعرض الطالبات لجميع هذه يمكن المجالات اللي دوبنا تكلمنا عنها في السؤال السابق، إنه قطاع الأزياء مو بس تصميم ويلا خلاص لازم أطلق براند عبايات أو ملابس سهرة. قطاع الأزياء متنوع متشبع، يعني أقدر فيه أقدم منتج وأقدر أقدم خدمة. لأنه لما نتكلم عن السلسلة، سلسلة طويلة من يوم ما يطلق المنتج أو يتصمم، بس نقدر نقول سكتشنج، مرورا بالإنتاج، بالتسويق، بالتواصل مع الموردين، بتوصيله للعميل، فهم العميل. أنت كنت يمكن بتقولي لي إنه كانت مبالغ في سعرها، معناته هي ما عرفت الفئة المستهدفة، هي لازم تسوق وتسعر بشكل مناسب. تقدر تدمج تطريز يدوي مع تطريز آلي عشان تقلل من السعر وتقدر تصل للمستهلك اللي هي أو الفئة اللي هي مستهدفتها وتسوق لهم بالطريقة الصحيحة. ففي قسمنا يعني من بعد يمكن ما أطلقنا الخطة المطورة لمسنا هذا الشيء، لمسنا لأنه إحنا بنمرر الطالبة على كل ده، بنمررها. لما نتكلم على تسويق الأزياء، إحنا عندنا يمكن مسارين، مسار تجارة الأزياء اللي بتكون merchandising أو يعني mass production أو ready to wear، وعندنا entrepreneurship أو ريادة الأعمال اللي بتعلم الطالبة كيف تقتنص الفرصة. يمكن الـ 5R، الـ right place، الـ right people، right price، right quantity، كلها يعني أنا عارفة فين
1: الـ 5Rs،
0: الـ 5Rs،
1: الخمسة الراءات بالإنجليزي.
0: أيوة بالضبط.
1: طب ناخد واحدة، إيش هم الـ
0: right people، أو شيء اللي هو المستهلك الصحيح أو الفئة الصحيحة. right price، السعر الصحيح للفئة اللي أنا اخترتها right place، يعني أنا مثلا
1: المكان.
0: أي المكان بازار رمضاني versus رحت أخذت لي في مشروع الدرعية ولا في العلا ولا في جدة التاريخية، المكان يعني فين أو أونلاين، فطبعا حتى أونلاين فين، إنستغرام ولا تيك توك ولا ما شاء الله كثرة
1: المنصات
0: أيوة. فأنا لازم أعرف مين الفئة اللي أنا بسوق لها عشان أروح ال right place كمان وال right quantity،
1: الكمية
0: بالضبط الكمية. يعني ممكن أدخل بازار رمضاني زي ما قلتي أو يعني مكان بكون أنا عندي 60 قطعة، أخرج أنا بس ما بعت إلا 20 مثلا. أنا ما سويت يعني ما سويت الفوركاست حقي صح، ما عرفت أنا الكمية المتوقع بيعها الصحيحة، ولازم هذه كلها يبغى لها دراسة، بنعرض الطالبات ليها، بنعرضهم للتصميم، لأنه أنا كمصممة ما ينفع أكون بس عندي شغف، أنا لازم أفهم أسس التصميم، التوازن، الانسجام، الألوان، الألوان علم وفن، يعني لازم الطالبة تكون عارفته، بعلمها التنفيذ، لأنه أنا بعدين ما هتعامل مع المشغل لازم أكون برضو عارف الأخطاء،
1: فاهم عشان الخياط لا يضحك علي مثلا،
0: ما يضحك علي، وأنا عارف أنه الرسمة دي حتتحول لمنتج فعلي، ما حيكون مثلا التطريز في الديل حيسوي لي unbalance تطريز heavy في الديل، أنا لازم عارفة أحط مواقع، ومو بس بالشكل أنا لازم أكون عارفة القماش المناسب اللي يتحمل الموديل هذا أو اللي حيعطيني الانسدال المناسب. بننتقل معهم حتى عندنا في الخطة المطورة تنسيق أو إدارة مظهر، لأنه في الآن هذا سوق الأندر اللي تسوي أندرتون أناليسيس، كم الجلسة دحين طالباتنا بيسووها
1: ما شاء الله،
0: يعني هي ممكن تدخل
1: عشان
0: بخدمة
1: عشان بس إيش اللون الأندرتون أناليسيس للمستمعين طبعا المهم عارفين أنه أنا بأخذ مثلا مجموعة من الألوان وأحطها عشان أشوف هل هذا اللون مناسب لبشرتي ولا لا،
0: بالضبط، وبيضيء البشرة ولا بيغمقها ولا كده. فهذه الجلسة بنعلمهم الجسم، هي مو بس على لون البشرة، على شكل الجسم، إيش الموديلات إيش، فهذه إدارة المظهر، يعني هذا برضو فن، وبنعلمه للطالبات، وعندنا الحمد لله طالبات أو يعني لسه ما زالوا طالبات بدأوا مشروع ريادي بس في الستايلينج أو إدارة المظهر أو التنسيق.
1: جميل. طب دكتورة إيش المهارات اللي تشوف إنها أساسية ويحتاجها يعني الشاب والشابة قبل إطلاق مشروع خاص في قطاع الأزياء والنسيج؟
0: سؤال مرة عميق ويحتاج جلسة، لكن أنا هحاول أختصر لك إياه في أربعة.
1: إحنا نختصرها ونختزلها اليوم في الحلقة، لأنه إحنا يعني برنامج ريادة نعتبره كبسولة، كل حلقة بتساعد يعني اللي داخل في المجال الجديد أو اللي عنده الفكرة وحابب يدخل في هذا المجال ولكن عنده تخوف أو عنده بعض الأفكار اللي ما هي واضحة، احنا نوضح الصورة اليوم بوجودكم انتم كخبراء.
0: ابشري يا ان شاء الله اني حاختصرها واختزلها في الكبسولة في اربعة مهارات اساسية انا اعتبرها جدا مهمة. فهم السوق، وارجع اقول فهم السوق فهم السوق فهم السوق، يعني فهم العميل، فهم الفرصة المناسبة والفايف ارز المنتج المناسب، هذه اهم مهارة. خلصنا منها حنيجي للادارة او مهارات الادارة. ادارة المشروع في كرائد اعمال يعني قد تكون من اصعب المهارات، لاني انت مو بس بتديري مشروع، بتديري وقت، بتديري تكاليف، بتسوي تخطيط مالي، بتسوي تخطيط زمني. رائد الأعمال هو self employed، يعني هو أنت في الوظيفة بتروحي من 8 مثلا لاثنين أو ثلاثة وبترجع البيت تعيش حياتك، رائد الأعمال بيرجع البيت يخطط لليوم اللي بعده، بيروح vacation بيشوف منتج يقول أوه أرجع أسويه، هذه خطة تسويق، هو طول الوقت 24/7 شغال. فإدارة الوقت جدا مهمة، وقد تكون هي أهم العوائق اللي بتخليهم ما بيستمروا في كثير مشاريع وعدم الاستمرارية. فإدارة المشروع جدا مهمة، مهارات الإدارة، مهارات التواصل والتسويق جدا مهمة، يعني يمكن أكون ثالث واحدة وإحنا بنحاول نلخصها. كيف أتواصل مع العميل، كيف أرد على العملاء، يعني العملاء بيجوك من فئات مختلفة، حيجي الراضي وحيجي المتذمر وحيجي كيف أرد، مهارة التواصل مع العميل والوصول للعميل هذه مهارة جدا مهمة. وأختم بمهارات حل المشكلات والتفكير الإبداعي أو التفكير النقدي، وهذه مهارات القرن 21، والمرونة، لأنه ما أقدر أدخل بخطة واحدة وإذا ما زبطت خلاص. أنا لازم يكون عندي كرائد أعمال بلان A و B و C و D وأمشي، يعني لازم يكون عندي خطط بديلة وعندي مرونة. As you go you're changing، أنا كل ما قابلني عائق أنا لازم أتكيف وأكمل، أتكيف وأكمل، أتكيف. ويعني إذا
1: يعني إن شاء الله لما تكلمتي على موضوع التسويق دكتورة، فعلا أواجه دائما في كثير من المنصات من غير ذكر أسماء معينة، أغلب اللي عندهم يعني بزنس السعر في الخاص، التواصل على الخاص. طب يعني هو السعر يعني صعب، حرام إنك تحطي سعرك تحت المنتج حقك، أنا لفتني أو ما لفتني، إذا يعني أنا أحس اللي بيعمل التواصل على الخاص أو تعالي على الخاص يعني أحيانا أحس إنه هي ما هي واثقة إنه سعرها ده حيناسب الكل. طب انت من البداية حط السعر اللي يكون صح. ممكن تقولي بعض القطع ما أعلن عن أسعارها لأنها مكلفة، أنا مدخلة فيها مثلا تطريز يدوي، أنا عاملة مثلا خامات بكريستال سواروفسكي مثلا. فهنا أوكي أقدر
0: ستوري تيلينج في الأدفر، يعني في الأدفرتايزنج ستوري تيلينج هي المفروض تحط السعر وتحكي القصة.
1: أنا للأمانة أي أكاونت يا جماعة أنا عن نفسي بقول لكم أي أكاونت أشوف السعر على الخاص على طول أعمل سكيب
0: أبطل.
1: أبطل
0: فعلا،
1: لأني ما أحس يعني معلش لو أنت واثقة من نفسك ومن شغلك وأنت حاطة التسعيرة الصح ما حتحتاج انه اتواصل على ليه هو في سر
0: احكي للعميل قصه المنتج. اذا انت شايفه سعره مبالغ فيه وما حيتقبله معناته ما سوقتي صح. حطيتي صورته زيه زي منتج ماس برودكشن. لكن لو كان منتجك حرفي مثلا او في قصه او حط في تفاصيل كثيره حطي لي القصه، حطي لي قصه صنع ووريني.
1: يعني انا فعلا لاحظت دكتوره يمكن وانتم كمان يعني بنات شفتوا في البازارات الرمضانيه في بتصير أسعار جنونية يعني معلش إحنا عارفين القماش ده حرير مغسول في الصيني وفي الياباني وفي التركي وفي الهندي وفي الأوروبي. يعني معلش الغالب ما حياخذ الحرير التوب كواليتي.

0: بازار، يعني أنا بدي أروح أشتري شيء حلو وسعره أحلى منه،
1: صحيح
0: صح ولا لا؟
1: صحيح.
0: وإحنا كلنا بنات وستات نعرف الكلام ده.
1: صحيح.
0: فأطالع فعلا في أجسام في البازارات تلاقي فاضية ما فيها أحد، يعني بالضبط العميلة تدخل تتفرج كده وتخرج وفي أماكن تانية في نفس البازار ما شاء الله الناس زي كأنها خليت ناحية في ذاك المكان،
1: لأنه
0: هي اختارت المكان الصح والتوقيت الصح
1: والسعر الصح.
0: أنا درست معاكم دحين.
1: برافو.
0: طيب بنسمع كثير عن مفهوم الأزياء المستدامة، إيش المقصود بهذا المفهوم دكتورة، وهل فعلا في فرص استثمارية حقيقية في هذا المجال في المملكة؟
1: نعم، يعني فكرة الأزياء المستدامة أو إيش أقدر أختصرها بكلمة إنه أفكر في أثر المنتج طوال دورة حياة المنتج. لما قلت دورة حياة المنتج يعني من يوم ما أنا اشتريت القماش أو الألياف اللي صنعت منها القماش دي إلى أن استهلك وخلص، مرورا طبعا بالتصنيع ومراحل الإنتاج سواء كانت يدوية حرفية أو ماس برودكشن، ثم الاستهلاك كيف وصلت للعميل، حتى الشيبمنت إنه أنا جبته من شيء محلي ولا، هذه برضو بتحسب لأنها كاربون فوتبرينت في الشيبمنت، إلى أن ترمى بعد الاستهلاك إيش حيصير فيها. ولو بنلخص الاستدامة نقدر نقول هي 4 أبعاد للاستدامة: بيئية، أثر الكوكب، اجتماعية، الرواتب وبيئة العمل للناس اللي أنتجوا المنتج هذا، اقتصادية إنه أنا مستمر ومستدام الربح عندي، يعني أنا ما بسوي سعر على حساب إني أنا خسرت أو أغلقت أو يعني بانكروبسي ما أقدر أكمل، أو ثقافية، وهذه اللي يمكن أبغى أركز عليها اليوم لأنها أضيفت حديثا لأبعاد الاستدامة، لأني لما أقول أبغى المنتج يكمل مع المستهلك أكبر وقت ممكن أنا لازم أسويه مرة يعني هاي كواليتي أو أسويه جودة عالية ويستمر، زائد يتعلق فيه عاطفيا، فأنا لازم أحكي قصته، لازم أخليه يعبر عن هويته، لازم يعني عشان أقدر أقول استدامة أنا فعلا لازم أشوف سلوك المستهلك كيف تغير في الفترة الأخيرة في الآونة الأخيرة على مستوى عالمي وعلى مستوى محلي. فالبعد الثقافي أو الاستدامة الثقافية مهمة جدا وتضاف لأنها بتأثر على الاستدامة البعد الآخر اللي هو الاستدامة البيئية والاجتماعي.
0: جميل. طيب دكتور عندنا كم سؤال ونبغاهم على السريع عشان كمان حندخل مع الطالبات الفائزات اليوم معنا. كيف تقدر الجامعة تساعد في إعداد طالبات بيقدروا يدخلوا سوق العمل كرائدات أعمال مو بس كباحثات عن وظيفة؟
1: طبعا دور الجامعة كمؤسسة أكاديمية جدا جدا مهم، يمكن أتكلمنا هو لا يقتصر على المهارات المعرفية، الآن إحنا في زمن طفرة في المعرفة، يعني كل نلاقيها في أي مكان المعرفة، فالجامعة مهم جدا إنها توائم برامجها مع وبرامجها الأكاديمية مع سوق العمل، ومهم جدا إنهم يشركوا جميع أصحاب المصلحة، جهات التوظيف وأرباب يعني رواد الأعمال أرباب العمل وغيرهم، والخريجات اللي هم تخرجوا وأخذوا شهادتنا دي وراحوا، طب إيش صار؟ ليش ما قدروا يلتحقوا بسوق العمل؟ ليش ما قدروا يفتحوا براند؟ فنشرك كل أصحاب المصلحة عشان نطور البرامج. مهم جدا التدريب الميداني، مهم جدا يعني إنه نخلي الطالبات يتكلموا ويواجهوا السوق زي فعالية درزة اللي يمكن استضفتيني فيها سابقا، لأنها بتيح للطالبات إنهم يتفاعلوا مع أرباب العمل ومع الجهات ومع المستثمرين، وبتيح لهم الفرصة اللي إن شاء الله تفتح لهم باب الريادة
0: بإذن الله تعالى. طيب سؤالنا الآن دكتورة حياخدنا لضيفاتنا الطالبات، إيش في قصص يعني نجاح لطالبات أو لخريجات قدروا يحولوا شغفهم بالأزياء لمشاريع ناجحة بتلهم غيرهم من الشباب والشابات؟
1: يعني سؤال المفضل اللي كنت بستناه من أول. إحنا نفخر في قسم الأزياء والنسيج في جامعة المؤسس بقصص نجاح رائعة، يعني يمكن لما كنت بأستقطب من رواد الأعمال ما شاء الله كمية الخريجات اللي تواصلوا معايا اللي بدأوا براندات مختلفة، منهم طالبة أو خريجة بدأت براند في تنسيق أزياء الأفلام وشاركت في مع هيئة الأفلام، عندنا خريجات
0: نحية
1: يعني
0: الطالبة أنا ما نعرف مين هي بس نحية
1: خريجة، أيوه خريجة خلاص
0: الخريجة ما شاء الله مبروك،
1: أيوه وإحنا بنقطف ثمار يعني الحمد لله والله الحمد يعني هذا الشيء. وأثناء الدراسة الطالبات في مشاريع تخرجهم كانت يعني لم ما صارت هي مجرد متطلب أكاديمي، هي سوت مشروعها هذا في سينيور لاين كولكشن أو في عشان بس تأخذ الدرجة، لا هي فعلا سوته بشغف، هي حطت روحها في كل تفصيلة وهي

0: جاهزة تاخد هذا البراند وتنزل فيه ببراند سوق العمل إن شاء الله.
1: إن شاء الله بحول الله تعالى. طبعاً إحنا يعني حناخد مداخلة مع الطالبات الفائزات ما شاء الله بالمركز الأول في جائزة السيدة هنيدة صيرفي للمصممة الناشئة، الطالبة تالا طارق بن عفيف والطالبة حوراء سعود جعيدان. طبعاً الطالبات موجودين خلف الكواليس هنا. أول شيء نقول لكم ألف مبروك الفوز بالمركز الأول. وحنسألك تالا، لحظة إعلان فوزكم بالمركز الأول في جائزة هنيدة صيرفي في للمصممة الناشئة، إيش كان أول شيء خطر على بالك؟
2: طبعاً أستاذة هنيدة صيرفي لما عرفت أو لما قدمت الفائز بالمركز الأول، هي في البداية ما أعلنت الاسم على طول. بدأت بوصف المشروع، ففي البداية كانت تقول إنه المشروع هذا أخذ قلوبنا بألوانه الناعمة، فأنا وحوراء طالعنا في بعض، تقصدنا ولا ما تقصدنا. بعدين قالت والإتقان في الخياطة وتطوير للأزياء التراثية، طبعاً اتذكرنا كل لحظة اشتغلنا فيها، طبعاً
1: دكتورة
2: كل لحظة اشتغلنا فيها، كل مرة تعبنا فيها على المشروع، اللهم لك الحمد.
1: الحمد لله. وأنت حوراء إيش كان إحساسك؟ إيش جاء على بالك؟ أبكلم ماما أفرحها؟
3: أكيد أكيد. أول ما نزلت قبل ما أنزل من المسرح على طول دقيت على ماما، أول ما قلت لها ماما أنا فزت على طول بكيت، وهي تقولي طب خلاص لا تبكي. أنا ماني قادر الصراحة أوصف شعوري هذاك اليوم، ما وقفت بكى، يعني كان شعور الحمد لله.
1: أنا شايفة دموعك الآن. شوف أنا أصفق لكم على الهواء وأقول فعلا يعني برافو عليكم، يعني هذا النجاح وهذا التميز. طيب حوراء، خلينا نسألك، نبغى كذا تاخذينا جولة سريعة في داخل التصميم الفائز، إيش كانت فكرة هذا التصميم وإيش اللمسة الخاصة اللي تشوفي أو تعتقدي أنها كانت السبب في أنها لفتت انتباه لجنة التحكيم وقالت هو هذا اللي يستاهل المركز الأول؟
3: بداية إحنا جاتنا فكرة استلهام من زي عروس المدينة، لأنه أنا أول شيء من المدينة
1: ما شاء الله،
3: وحبيت إنه أسلط الضوء على زي المدينة، إنه أبغى الناس تشوف زي عروس مدينتي، فما احترت بالتفكير، يعني هذا نبع من حب لمدينتي، فهذا سبب اختياري للزي هذا
1: الفكرة.
3: أيوة. فبحثت، أنا أريد أصلا أعرف عن زي عروس المدينة.
1: إيش اسمه زي حق العروس المدينة؟
3: تصميمنا اسمه غرة طيبة.
1: غرة طيبة.
3: ايوه
1: اوكي.
3: استنبطنا الاسم من الابيات الشعريه اللي احنا كتبناها للتصميم هذا. والابيات
1: انا كنت اتمنى تجيبوا المانيكان معاكم، لان انا شفت الصوره حقت التصميم فعلا، يعني الديل حق الثوب او الفستان كله عليه تطريز. أيوة. اشتغلتوا يدوي؟
3: لا، تطريز آلي.
1: اوكي.
3: الابيات الشعريه انا اول حاجه طلبت من اختي، هي كاتبه، قلت لها اكتبي لنا ابيات مخصوصه للتصميم حقنا. يعني
1: إيش كان مكتوب على الطرف؟
3: ما كان قلبي قد تخير والتفت إلا لغرة طيبة وتباها، فمررت حبا أو محبا بالتي أسرت وتيني جلة بهواها.
1: الله.
3: طبعا هذا غزل في المدينة يصف حب يعني للمدينة، وكيف إحنا جسدنا هذا الحب في هذا الزي.
1: جميل.
3: هذه الأبيات الشعرية هي اللي أضافت هذه اللمسة وهذه البصمة للكل، أشاد عليها أنه هذا اللي يميزكم فعلا. وأستاذة هنيدة كمان مرة حبته، اللي واو التصميم مرة،
1: يعني حتى الألوان، كلمينا عن الألوان لأنه قلتوا ألوان فاتحة أو زاهية. أنا عارف الألوان، بس أنا أبغى المستمع أو المستمع تتخيل تشوف الألوان كيف كانت
3: الألوان، لأنه هو زي تراثي مستحدث، فالألوان اخترناها نفس ما هي من زي العروس المدينة اللي هو اللون الوردي. أخذنا نفس عناصر الزي العروس، اللي هو أول شيء الزبون والقطعة الخارجية اللي هي الثوب. هذه استحدثناها، طورناها بطريقة مستحدثة يسهل لبسها. وغطاء الرأس اللي هو المحرم والمدورة، احنا حبينا انه يكون يسهل لبسها، لانه المحرم والمدورة لبسها يعني
1: صعب شوية،
3: صعب شوية ياخذ وقت، فخليناها قطعة واحدة اللي هي التاج، وشبكناها بالطرحة اللي طرزنا على اطرافها، فصار كده ينلبس زي الهيد بيس كده، سهولة ارتدائه.
1: جميل جميل. طيب لو رجع فيكم الوقت لأول يوم بدأتوا فيه التصميم، إيش النصيحة اللي راح تعطوها لنفسكم أو لأي شابة داخل هذا المجال؟
2: بكل بساطة trust the process، كوني واثقة من نفسك، وفي النهاية كل شيء حيكون زي ما أنت تبغي وأحسن كمان إن شاء الله.
1: إن شاء الله. طيب بعد هذا الإنجاز الجميل إيش الخطوة الجاية؟ هل إن شاء الله حنشوف في المستقبل القريب مثلا براند خاص فيكم بأسماءكم؟
2: إن شاء الله.
3: إن شاء الله.
2: إن شاء الله بإذن الله أكيد.
1: الله يعطيكم العافية، وأنا أقول لكم ألف مبروك مرة ثانية الطالب.

0: بعت الفائزات بالمركز الأول في جائزة سيدة هنيدة صرفي للمصممة الناشئة الطالبة تالا طارق بن عفيف والطالبة حوراء سعود جعدان. دكتورة، سؤالنا الأخير في الختام، إيش الرسالة اللي تحب توجهيها لكل شاب أو شابة عندهم الشغف بحب الأزياء والتصاميم والنسيج ولكن هم خايفين أو مترددين من خوض تجربة ريادة الأعمال؟
1: الرسالة حختصرها بابدأوا بخطوات صغيرة، لا تجعل الخوف يعني يقف من تقدمك. أبدأي بخطوات صغيرة مدروسة، استشيري، تعلمي من أخطائك، طيحي وقومي تاني. الطريق ما هو سلس، الطريق وعر، لكن في كثير الآن يعني جهات داعمة بالإضافة اللي ذكرناها في الجامعة بالذات. عندنا صنع بيدي، عندنا مركز ريادة الأعمال اللي بيدعم الطالبات، ونحن موجودين يعني إحنا ككادر أكاديمي في خدمة طالباتنا. لا تخافوا، أبدأوا، حولي شغفك اليوم إلى علامة تجارية.
0: الله يسعدك، بنشكرك دكتورة وبنشكركم بنات لوجودكم معنا اليوم. نشكر ضيفة حلقتنا رئيسة قسم الأزياء والنسيج بجامعة الملك عبد العزيز، مستشارة في إطلاق العلامات التجارية أو الستارت اب، الدكتورة وجدان عدنان توفيق. وأيضا الشكر للطالبات تالا وحوراء لوجودكم معنا، ونقول لكم ألف مبروك ومنا للأعلى بإذن الله تعالى.
2: الله يبارك فيك.
0: مستمعينا، فاصل سريع وحنرجع معاكم في برنامج ريادة.

0: جدة اف ام على هواك.
1: في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الاذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
2: موجات يملاها الشجن للحاضر الزاهي الجميل، وحنين يرجع بالزمن للماضي والفن الأصيل. خزامة اف ام، الحان تلامس الحاضر وغاني تعيدك للماضي. اسمعوها على الدا بلس وعلى ترددات اف ام. الرياض 101.5، جدة 95.3،
3: الدمام 90.5.
2: لمحبي الطرب، الموجة خزامة.
4: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحاً على جدة اف ام.

0: جدة اف ام على هواك.
1: ورجعنا لكم من جديد مستمعينا في برنامج ريادة على جدة اف ام. ضيفة حلقتنا اليوم هي قصة نجاح لإبداع من نوع خاص، قصة مصممة أزياء حولت شغفها بالتصميم لعلامة تحمل معنى الأنس والرفقة، لتنسج من التفاصيل الصغيرة ذكريات كبيرة بين الأم وطفلها. ضيفتنا هي رائدة أعمال، صاحبة ومؤسسة العلامة التجارية وليف. نرحب بضيفتنا الأستاذة ندى محمد الزيادي. أهلا وسهلا فيك يا ندى في برنامجنا الأسبوعي.
2: أهلا فيك، حابة أشكركم على الاستضافة الجميلة.
1: نبغى أول شيء ندى تعرفينا بنفسك وفكرة تأسيس مشروعك الخاص وليف. كيف بدأت الحكاية وليش اسم وليف؟
2: في البداية معاكم رائدة الأعمال

0: ندى محمد الزيادي. براند وليف له قصة مختلفة طبعا. بعد ما ربي رزقني بطفلي فيصل
1: ما شاء الله،
0: أنا أحب منذ الصغر أسوي ماتشينج أطقم كذا، فبعد ما ربي رزقني بطفلي حبيت أنه أنا أطقم معه ألبس معه نفس اللبس نفس التنسيق. فالمناسبات اللي كانت تجيني كنت أدور على براند أنه يجيب الشيء اللي أنا أبغاه فما حصلت.
1: ما كنت ملاقية في سوق، يعني في السوق الشيء اللي أنت تتمنيه.
0: أيوة طبعا كلهم أم وبنتها، ما كنت أحصل ماما وولدها يعني. فحبيت أسوي هذا البراند،
1: استغليت الفرصة.
0: أيوة أخذت الفئة المستهدفة.
1: طبقت كلام الدكتورة.
0: أيوة.
1: طيب متى اكتشفتي أنه شغفك الحقيقي هو تصميم الأزياء والنسيج؟ أيام الدراسة ولا قبل الدراسة؟
0: أنا من قبل الدراسة كنت أحب الستايلينج، صح أنه أنا ما عندي خبرة كافية في الرسم أو في الخياطة. بس أحب أنسق زي ما قلت لك، أحب أطقم كذا، فكنت أشوف نفسي فيه، بس ما كنت عارفة أساسا أنه في تخصص زي كذا. بعد ما خلصت التحضير وجيت أرتب الرغبات لقيت تصميم الأزياء، فحسيت أنه أوكي هذا التخصص اللي أنا ألاقي نفسي فيه. فأول ما حطيت الرغبة ودخلت التخصص كنت ما أجيد الخياطة ولا أجيد الرسم، وصرت بيرفكت
1: ما شاء الله. ما شاء الله. طيب كثير من الشباب ينادى عندهم يعني أفكار حلوة ولكن يعني مترددين في أنهم يبدأوا، إيش الشيء اللي شجعك على اتخاذ يعني الخطوة الأولى؟
0: صراحة شوفي، هو الدعم له دور كبير، يعني دعم الأهل دعم الصحبات، كانوا كل مرة يشوفوني يقولوا لي ندى ما شاء الله أنت، إحنا نشوفك كيف تنسقين الملابس، كيف مهتمة في الأزياء. فالدعم هو صراحة اللي خلاني أخذ هذه الخطوة.
1: ويمكن أنا أحس ولدك الله يحميه ويحفظه
0: أكيد حبيبي
1: كان أكبر يعني أكبر سبب في الدعم أنه أنا أتحرك لا وأسوي شيء خاص.
0: فعلا فعلا صح، هو
1: الله
0: كان
1: الله يحميه يا رب. طيب ليش اخترتي مجال الأزياء والنسيج يعني تحديدا ليكون مشروعك الريادي؟ يعني كان ممكن مثلا يكون أي مشروع تاني؟
0: ممكن، لأنه شوفي هو الشخص ما حيختار شيء يدخل فيه لو هو يحس انه انا حنجح في هذا المكان.
1: الله.
0: ايوه فانا كنت
1: يعني هنا نرجع لكلمه الشغف.
0: ايوه فعلا، اذا كان عندك
1: كان
0: شغف
1: كان موجود الشراره،
0: كان في اذا كان عندك شغف حتنجحين في الشيء اللي انت تبغيه، فهو سبب نجاحي الحمد لله.
1: يا رب ان شاء الله دائما. طيب ايش اكثر تحدي يعني واجهتيه في بدايه تاسيس مشروعك وكيف قدرتي تتجاوزي؟ اكيد حتى كل يوم والان بتشوفي فيه تحديات، كيف بتتجاوزي هذه التحديات؟
0: صح اكيد في صعوبات وفي تحديات. بالنسبه لي في البدايه واللي اخرني عن فتح البراند كان رحله البحث عن الخامه والموردين، جدا صعب بالذات انه زي ما قلت لك ام وطفلها، فتبغي الوان تكون مو بناتيه ولا الوان ولاديه او الوان كذا متناسقه وهو محايده يعني.
1: طب اعطينا لمحه عن الالوان المحايده مثلا زي ايش؟
0: زي الالوان البيجيات، الابيض، الاخضر، التفاحي، الوان كذا تكون مناسبه للاثنين
1: اللي هي لا بينك ولا ازرق.
0: ايوه لا بينك ولا ازرق. فكانت رحلة البحث عن الخامة جدا متعبة لدرجة أخذت مني يمكن تقريبا 3-4 شهور.
1: وكانت المنتجات من هنا، الخامات من هنا ولا
0: لا؟ تعاملت مع موردين يجيبوا لي خامات من برا. أيوة بطباعة خاصة. يعني كنت أنا أختار الرسومات وتوصلني الأقمشة من برا.
1: طب أول عميل كيف حصلتي عليه؟ وإيش تتوقعي الشروط أو المتطلبات اللي تحتاجيها أو يحتاجها مثلاً أي رائد أعمال عشان يقدر يبدأ شغله في هذا المجال كعمل حر؟
0: أول عميل حصلت عليه بالصدفة صراحة. أنا أول حاجة نزلت الصورة تبعي أنا وولدي، كنا لابسين الطقم، حطيتها بشكل عشوائي يعني أبغى أشوف إذا هي حتعجب الناس أو لا. ما شاء الله تبارك الله الفيد عندي ضرب وصار الكل يسأل من فين، كيف نطلب. أنا ما كنت مسوي ولا أي حاجة. بعدين لما شفت الأسئلة كثرت حطيت اللينك حق سلة، والكل يعني طبعا سلة شيء أساسي أنا أقول للناس تسويه لأنه حيعرفوا هنا وقتها أنه ثقة وخلاص عندك ثقة عمل.
1: لا كلمينا إيش سلة عشان أنا ما أعرف، أنا شخصيا ما أعرف سلة.
0: منصة سلة هي منصة تحطي فيها منتجاتك. طبعا هي موثقة، توثقيها بشهادتك وبوثيقة العمل الحر. فأنا لما حطيتها ما شاء الله أول طلب جاني واحدة هي وأختها طلبوا لهم ولأولادهم.
1: ما شاء الله. أيوة
0: فكانت صراحة مرة حلو، شعور مرة حلو أول طلع.
1: أنا أتوقع يمكن حتى يعني أول مبلغ استلمتيه تبروزي صح؟
0: فعلا كبشرت الشاشة عليه أصلا.
1: طيب إيش المتطلبات اللي يحتاجها الشخص عشان يقدر يكون رائد أعمال وبيشتغل يعني لنفسه بشكل خاص؟ يعني مثلا وثيقة عمل حر، هذا أول شيء بيحتاجه، ولا في متطلبات قبل لابد من توافرها؟
0: إذا كان في عالم الأزياء أكيد لازم يكون عنده خلفية ويكون عنده معرفة في الخياطة، في التصميم، في الرسم. بعد كذا يتخذ الخطوة الثانية اللي هي وثيقة العمل الحر، يوثق، يفتح حسابات على منصات التواصل الاجتماعي. يعني من هذا.
1: طيب إيش هي جهة الدعم اللي توجهتي ليها وساعدتك في شغلك الخاص، وكم خبرتك في هذا المجال؟
0: بعد التخرج أنا تقريبا خبرتي في فتح البراند 2 سنة. الجهات الدعم اللي توجهت لها للأمانة مو خارج محيط عائلتي، بس طبعا القسم والدكتورة وجدان حابة أشكرها وأوجه لها تحية، معانا أول بأول. أشياء كثير أنا ما كنت أعرفها عرفتها من القسم، والحمد لله. يعني أنا أشوف هم دعم كبير بعد الله، يعني لهم فضل علي.
1: الله يعني طبعا احنا نقول يعني الله يسعدها الدكتوره، فعلا انا شايفه كيف يعني دعمها وتشجيعها يعني. وحتى كمان يعني الاهل، نوجه تحيه لاختك نوره موجوده برضو كمان خلف الكواليس من جهه الاستديو.
0: اشكرها الجندي المجهول اختي نوره طبعا.
1: طيب كم كان راس المال اللي بداتي به المشروع، وكيف قدرتي تسعري مثلا شغلك بطريقه صحيحه؟ يعني احنا تكلمنا مع الدكتوره اول على موضوع the right price أو السعر الصح.
0: في البداية المبلغ اللي بدأت فيه كان 10,000. التسعيرة كانت في البداية مو مخطط لها للأمانة. بعد ما أخذت المبلغ صار عندي، صرت أدور على الباكيجينج، على الخامات. يعني حتى كنت أبغى خامة من هنا، طباعة من هنا، فكان السعر ما ناسبني أبدا. اضطريت أنه أنا أطلب من برا السعر ناسبني.
1: كان السعر يعني أقل؟
0: أيوة أقل.
1: أوه.
0: أيوة أقل من هنا ممكن السعر دبل. فحطيت التسعيرة بعد ما شفت أنا كم التكلفة. أيوة حطيت هامش الربح اللي يناسبني. شفت تسعيرة السوق كم مثلا أطقم الأم
1: والبنت
0: وكذا.
1: طيب هل تشوفي إنه الشباب اليوم صاروا مهتمين أكثر بموضوع الأزياء المحلية، وإنه يعني يكون في تصاميم بلمسة سعودية؟
0: أكيد صار ما شاء الله تبارك الله دحين كمان مع رؤيتنا، رؤية 2030 ودعم قيادتنا الرشيدة، صار في يعني الكثير حابين هذا المجال.
1: يعني أنا مثلا من الأشياء اللي أنا لاحظتها شوزات السباحة وانتو بكرامة، إن كان حقة الأطفال أو حتى الشباب الكبار أو الشابات، نفس شكل المداس الشرقي صار، مش في العلامة اللي هي الكروكس اللي الكل معروف بيلبسها، الآن صار في عندنا شيء شبه الكروكس ولكن بلمسة سعودية بشكل المداس الشرقي. فحسيت إنه فعلا يعني حتى المناشف، بعض البراندات بتعمل مناشف كأنها مشلح، بس هي منشفة في النهاية. ففعلا الفن واللمسات الإبداعية اللي صارت موجودة عند الشباب، وأنا أحييهم. يعني حتى التيشيرتات، يعني مش لازم أروح أشتري من براند فلاني عالمي أو أجنبي، شكل مثلا دبدوب تابع لماركة فلانية، ممكن مثلا أشوف أنا الأشياء اللي بتميز مملكتنا، مثلا الدلة والفنجان، الجمل، السفن والنخلة. يعني حتى بعض من الكلام اللي عندنا احنا، بعض الكلمات وتيجي التيشيرتات صراحة تكون مرة يعني حلوة
0: مميزة كمان،
1: وفيها كده لمسة انه شيء سبيشل. وحدا ممكن أروح أسألها لو سمحت من فين جبتي التيشيرت ده. ففعلا يعني تحية لكل شاب وشابة بيفكروا
0: محلية، صارت فعلا ما شاء الله مرة رائعة،
1: والتفكير صار خارج الصندوق. يعني الآن ما صار بس إنه يلا تيشيرت وخلاص، نطبع برينت وخلاص، لا
0: صار في فكرة،
1: في فكرة وفي قصة زي ما قالت الدكتورة. طيب كيف ممكن يعني تتحول الموهبة في الرسم والخياطة والتصميم لمشروع ناجح ويكون مصدر للدخل؟
0: كيف تتحول الموهبة لمشروع ناجح؟ طبعا الشخص لما يحط في باله إنه أنا هذه موهبتي ينجح فيها. ترى هو النجاح لما أنا أحط في بالي إنه موهبتي هذه أنا لازم أخليها يكون فيها شغف وكذا.
1: طيب هل تشوفي إن وسائل التواصل الاجتماعي بتلعب دور في نجاح المشاريع الناشئة؟
0: أكيد طبعا أكيد، يعني بذات بدون تكلفة دحين فمرة تلعب دور كبير.
1: جميل. طيب هل مثلا في خامات أو تقنيات حديثة في مجال النسيج أصبحت الآن مطلوبة بشكل أكبر في السوق؟
0: بالنسبة لي أيوة، التصنيع الرقمي اللي هي الطباعة الأقمشة جدا جدا مطلوبة الآن، وأنا لاحظتها كمان لما نزلت براندي. ليه الناس حبوه؟ ليه شافوه مختلف؟ لأنه طباعة الخامة مختلفة عن السوق.
1: يعني هل هي مثلا قطن؟ هل هي حرير؟ هل هي أورغانزا؟ هي إيش؟
0: هي قطن ولينن كمان.
1: قطن ولينن.
0: أيوه.
1: وبالنسبة للطباعة أنت بتقول إنك بتطبعي الآن، هل هي مثلا عندك جهاز الطباعة الآن ده موجود؟
0: لا أنا أوردها من برا.
1: بتجيبين من برا. جميل. طيب كيف توازني بين الجانب الإبداعي في التصميم والجانب التجاري وإدارة المشاريع؟
0: شوفي بالنسبة لي يعني الموضوع شوية صعب كان في البداية، بس الحمد لله دعم الأهل. كنت أخلي أختي كمان حبيبتي هي تمسك معايا، وقت ما أنا أصمم أو وقت ما أنا أنفذ القطعة هي تتعامل مع الناس العملاء وكذا، فأنا أشوف أنه يحتاج دعم قوي جدا.
1: طيب باقي لنا آخر سؤالين، إيش المهارات اللي تنصحي باكتسابها يا ندى لكل شخص يرغب في دخول مجال الأزياء؟
0: الأزياء لازم صراحة أنه يكون أول حاجة مهارة التواصل الاجتماعي، الخياطة مهمة جدا، الرسم،
1: تنسيق الألوان،
0: الاستمرارية كمان، تنسيق الألوان والاستمرارية.
1: الاستمرارية
0: هي سر النجاح
1: طبعا، يعني هذا كلام الدكتورة من البداية أنه كيف يكون المنتج مستمر ومستدام. أكيد. سؤالنا الأخير، إيش هي رسالتك للشباب والشابات اللي عندهم شغف بالأزياء لكن ما زالوا ينتظروا الفرصة أو اللحظة المناسبة للانطلاق؟
0: بالنسبة لي حابة أقول لكم ما في لحظة، لا تنتظروا اللحظة المناسبة، لأنه ما في لحظة مناسبة، أنت حتحط اللحظة المناسبة للانطلاق. هو في البداية الموضوع شوية صعب وشوية يوتر، بس توكلوا على الله وقهد إن شاء الله كل شيء تمام.
1: الله يسعدك، بنشكرك في نهاية اللقاء، نتمنى لك كل التوفيق. ندى محمد الزيادي، رائدة الأعمال، صاحبة ومؤسسة العلامة التجارية وليف، نقول لك شكرا ليكي ونتمنى لك مزيد من النجاح والتوفيق.
0: العفو، يعطيكم العافية.
1: شكرا، مع السلامة.
0: شكرا.
1: طبعا بنشكر ضيفات حلقتنا اليوم، يعني كانت الحلقة جدا ممتعة ما شاء الله وسريعة. احنا بكذا نكون وصلنا معاكم لنهاية حلقتنا من برنامج ريادة. اتذكروا دائما كل مشروع ناجح بدأ بفكرة صغيرة وبسيطة، والفكرة تبدأ منكم ومعاكم. في الختام نقدر نقول مستمعينا انه صناعة الازياء في المملكة العربية السعودية بتتميز بمزيج فريد يجمع بين الاصالة والتراث العريق مع الروح العصرية، روح الشباب طبعا. بتتمثل اليوم كركيزة ثقافية واقتصادية هامة بتدعم رؤية المملكة 2030. نختم بهذه المقولة العظيمة لوزير الثقافة السعودي الأمير، أنا ماني قادر أتكلم، شايف الدكتور وحماسة. نختم بهذه المقولة العظيمة لوزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، نعمل على بناء مستقبل زاهر لقطاع الأزياء في المملكة من خلال الاحتفاء بإرثنا الثقافي الغني ودعم المواهب الوطنية لتصل بإبداعاتها إلى العالمية، وإن شاء الله كل نجاحات طالباتنا وبناتنا وخريجاتنا وأبناءنا بإذن الله تعالى من المحلية إلى العالمية بإذن الله تعالى. تقبلوا تحيات فريق العمل، كنت معكم من خلف المايك ومن خلف الصوت والصورة، من الإعداد والتقديم دلال محمد خياط، من الإخراج معتز سمير بخش. شكرا لكم مستمعينا، نشوفكم بإذن الله ونسمعكم الأسبوع القادم في نفس الوقت ونفس اليوم في حلقة جديدة من برنامج ريادة. مع السلامة.

0: ويكند.
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي،
1: كل جمعة وسبت عند 8 وحتى 10 مساء على جدة FM.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغط الزر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك. بينك سبورت على جدة أف أم.
1: أهلا بكم. في خطوة تعكس التطور العالمي للتحكيم، أعلنت الفيفا تعيين الحكمة المكسيكية كاتيا جارسيا لقيادة المواجهة بين تونس وهولندا في كأس العالم 2026. وحيث وصلت الإثارة ذروتها، أكدت النجمة السعودية هتان السيف جاهزيتها الكاملة لانتقالها الاحترافي، وتستعد لنزال ناري ضد المقاتلة المصرية هايدي أحمد يوم 5 ديسمبر في مدينة الخبر. هايدي ردت بحماس مؤكدة أنها قادمة بخبرتها الكبيرة لتكون ليلة لا تنسى في دور المقاتلين المحترفين. في إنجاز نسائي سعودي جديد، بطلة المنتخب السعودي دنيا صابر تخطف الميدالية الذهبية في بطولة كأس الرئيس بأستراليا. أداء عالمي يعكس تطور الرياضة النسائية السعودية على الساحة الدولية. في الرياض، سيدات نادي القادسية أثبتن علو كعبهن في البطولة النسائية الثانية للجوجيستو بحصيلة 11 ميدالية، 5 ذهبيات فضيتان و4 برونزيات. أجواء الوداع تخيم على سيدات الزعيم، حيث أعلنت النجمة البرتغالية جيسيكا سيلفا رحيلها عن صفوف الهلال بعد موسم مليء بالذكريات، كما ودع النادي حارسة المرمى الإسبانية نويليا جيل. ودعت المخضرمة فينوس ويليامز بطلة ويمبلدون 5 مرات دورة باد هامبورغ الألمانية لكرة المضرب على الملاعب العشبية من الدور الأول، بينما تأهلت اليابانية ناومي أوساكا بسهولة. وأخيراً، حققت التشيكية ليندا نوسكوفا لقب بطولة برلين المفتوحة لتنس السيدات فئة 500 نقطة بالتغلب على الأمريكية جيسيكا بيغولا في المباراة النهائية.
0: بينك سبورت على جدة اف ام. في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الاذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغط الزر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك. الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: من مؤشرات الرؤيا. يوثق التقرير السنوي لرؤية المملكة 2030 لعام 2025 تحقيق 93% من مؤشرات الأداء السنوية لمستهدفاتها المعتمدة أو تجاوزتها، مع رصد دقيق لنسب الإنجاز في كافة المسارات الاستراتيجية التي تخضع لرقابة مكتب الإدارة الاستراتيجية لضمان جودة التنفيذ المرحلي.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالث مساءً على جدة FM.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيف، يوميا السادسة مساء على جدة FM.
2: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
1: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة FM.
3: بصحبتهم على جدة FM مع شذى الحربي وآلاء محمد، إخراج سعاد طنطاوي.
4: تبدأ قصة الدكتور ماجد بن جعفر الغامدي، مؤسس شركة ظهور المتخصصة في ظهور القيادات، من شغف عميق بصناعة التأثير، حيث اختار أن يكون المهندس الذي يصيغ كاريزما القادة ويصقل مهارات حضورهم أمام العالم. هذه الرحلة الطموحة تمتد جذورها إلى قيم إنسانية عميقة يتقدمها الوفاء لأخيه الأكبر رائد رحمه الله، الذي يصفه الدكتور ماجد بأنه كان منظومة قيم تمشي على الأرض وقدوة رسمت له معالم الطريق.
5: أما على صعيد القدوات، فالقدوات كثيرة، ولكن أكثرهم تأثيراً في حياتي هو أخي رايد رحمه الله. كان يكبرني بعامين، وكان في وجهة نظري أنه منظومة من القيم تمشي على الأرض، والعلاقة القريبة منه جعلت فعلاً التأثر والقدوة تراه بشكل يومي في حياتك. كان يؤمن أخوي رايد رحمه الله أن الأصل في الإنسان هي النية والعمل. النية لوحدها ما تنفع، العمل بدون نية أيضاً ما ينفع. فبدأت دائماً أتذكر النية التي يصاحبها أيضا عمل واجتهاد بدرجة كبيرة. وفي الأخير القيم كانت في حياة رايد يعني فعلا لافتة دائما يرفعها، وأن القيم في بعض الأحيان هي أثمن من الإنجازات.
4: انطلقت مسيرة الدكتور ماجد بطلب العلم متنقلا بين القارات، فحصل على درجة الماجستير في الإعلام والاتصال من الولايات المتحدة الأمريكية، ثم توجه طموحه بالدكتوراه في التخصص ذاته. ولم تكن هذه الشهادات بالنسبة له مجرد أوراق تعلق، بل كانت الوقود الذي أشعل رغبته في توطين الخبرات العالمية وتقديمها بروح محلية رصينة، متجاوزا الكثير من التحديات.
5: التحديات أثناء الدراسة في أمريكا كانت كثيرة ومتعددة، وخلينا نقول هناك تحديات اعتيادية، تحديات اللغة، المعيشة، الموازنة بين الدراسة والعائلة وغيرها. ولكن التحدي الرئيسي في يعني تجربتي هو أن تنتقل من ثقافة إلى ثقافة، وأن تنتقل من منطقة الراحة إلى منطقة المجهول، وإعادة التشكيل العلاقة مع نفسي من جديد كانت كذا مختلفة. أما من ناحية المهنية فالتحديات أيضا كثيرة، بس كان كيف أني أقدر أفهم فلسفة الإعلام في وجهة نظر قائد الإعلام في العالم اللي هي في أمريكا، لأنه كثير من الجهات التي قادت الإعلام في العالم بدأت من السيليكون فالي ومن أمريكا. يعني خلونا ننظر، جوجل ميد إن يو إس، منصة إكس ميد إن يو إس، يوتيوب ميد إن يو إس، سناب شات، إنستغرام، هذه كلها صنعت في أمريكا. طيب ما هي فلسفتهم؟ كيف، لماذا صنعت هذه المنصات واستطاعت أن تحصل على هذا التفوق العظيم عالميا؟ فكنت أقرأ بعناية وتفصيل وتحليل لماذا أمريكا قادت الإعلام في العالم، ثم بعد ذلك أحاول أن أقرأ مستقبل الإعلام، وبعد هذا كله أعود إلى وطني ويملأني الشغف كيف أخدم وطني من ناحية إعلامية واتصالية كبيرة. فالتحدي هو ماذا بعد، كيف أستطيع أن أقدم شيء وأعيد شيء من الجميل العظيم الذي قدموا لنا وطننا.
4: ومن مقاعد الدراسة إلى قلب الميدان، ساهم الدكتور ماجد في تطوير المنظومة الإعلامية السعودية من خلال منصبه سابقاً كمدير عام للتطوير الإداري والتخطيط في هيئة الإذاعة والتلفزيون، موازناً بين العمل الإداري والعمل الاستشاري لجهات حيوية ومبادرات إنسانية وتنموية بارزة، حتى برز كواحد من أهم المستشارين والمدربين في الظهور الإعلامي للقيادات، ليصبح المدرب الذي يقف خلف الكواليس يعلم المسؤولين كيف يتحدثون ببراعة وكيف توحي لغة جسدهم بالثقة والجاذبية. وبعد هذا الاستعراض للأدوار التي لعبها يبرز تساؤل فلسفي: ماذا لو لم يكن الدكتور ماجد هو الإنسان الذي نعرفه اليوم؟
5: حقيقة لو لم أكن مستشاراً إعلامياً لحرصت أن أكون مدرباً شخصياً في التدريب في عالم الكوتشنج، في طبعاً في مجال تخصصي الإعلام والاتصال. بالنسبة لي ممتع جداً أجلس مع شخص one to one، شخص أنا وياه بمفردنا، أسمع حكايات الألم ثم أقدم له الأمل، أسمع صعوبة يعني نموه في التواصل والتعامل مع الآخرين، أو صعوبة أن يقف أمام الكاميرا ويكون مرتبك في بعض الأحيان أو خائفاً، ثم بعد جلستين ثلاث ما شاء الله تبارك الله يكون صنع فارق كبير، يقول الحمد لله، فتلقى يرسل لي بودكاست يقول ها أنا خرجت في هذه الحلقة أعطيني رأيك. أنا هنا أشعر بمتعة عظيمة، كيف أني ساعدت وكنت صديقه في رحلة النجاح حتى استطاع أنه يقدم خبرات لديه ومعلومات، وأن يكون فعلا مميز اتصاليا ومؤثر جماهيريا.
4: رغم كل النجاحات ظل مؤمنا بأن الفشل ليس نهاية الطريق، بل هو جزء لا يتجزأ من رحلة النمو الشخصي.
5: الفشل والإخفاق مدرسة قاسية ولكنها صادقة، تعلمت منها الكثير، وأكثر شيء تعلمت من عالم الفشل هو أهمية التكرار والإصرار على الأهداف الكبرى. غير الأدوات ولكن لا تغير الاتجاه، ركز على الاتجاه وسوف تصل يوما من الأيام بإذن الله تعالى. أيضا تعلمت أن النجاح دائما يمنحك التصفيق تحت الأضواء، أما الإخفاق بعيدا عن الأضواء فيمنحك أن ترى نفسك كما هي، ثم بعد ذلك تعود إليها بصدق وتطورها حتى تصل إلى قمة عالية من النجاح، وأن لا تكتفي بقمة بل تصنع قمة أعلى وأعلى وأعلى، فالنجاح قمم كبرى متتالية لا تتوقف.
4: وفي خضم ضغوط العمل يجد سكينته في بر والدته الذي يرى في صوتها الملاذ الآمن الذي يخرجه من دائرة المهام اليومية المزدحمة.
5: والله طبيعة العمل عندي فيه كثير من الضغوطات، بالذات تعاملنا مع قيادات وظهورهم الإعلامي وبعض الأزمات الإعلامية. كيف أهرب من هذا الضجيج في عالم هذا العمل الذي لا يتوقف؟ حقيقة عندما تتراكم الظروف أهرع باتصال على والدتي حفظها الله. مجرد أني أسمع صوتها أهدى وأتأمل في درجات صوتها وسكون صوتها، هنا أنا أكون في حياة أخرى جميلة، وأستمتع كثيرا بسماع صوت والدتي الله يحفظها، واشعر أنها مأمن وملاذ لي من ضغوط الحياة.
4: لقد امتدت خبرته لتجعله مرجعاً دولياً، فمثل العرب في لجان تحكيم عالمية بماليزيا والصين، وعمل محكماً في مسابقات وطنية كبرى، ولأن المعرفة لديه أمانة يجب نشرها، خلد تجاربه في 5 مؤلفات أصبحت مراجع للمهتمين.
5: ألفت 5 كتب، أولها كان عام 2008، ثم بعد ذلك كتاب عن الظهور الإعلامي، وآخرها كتاب قبل سنتين عن التمرير الإعلامي.
4: وحين سئل عن أقرب مؤلفاته إلى قلبه، جمع في إجابته بين الدبلوماسية والواقعية.
5: فيما يتعلق في الكتب، الكتب والله غالباً هي مثل الأبناء، تقول واحد أي أبنائك أحب إلى قلبك، يقول لك والله جميعهم، يعني في مسافة متساوية وقريبين إلى قلبي كل شيء. أنا نفس القضية، والله الحمد 5 كتب جميعاً قريبة إلى قلبي محبة ومتعة وأفتخر وأعتز فيها. ولكن حتى أجيب على السؤال ولا تكون إجابة دبلوماسية، أقول الأقرب إلى قلبي كتاب كاريزما الظهور الإعلامي، لأنه أصبح هو ممارستي اليومية وعملي وشركة الظهور التي أعمل فيها. ومن كثر أيضا اهتمامي في مواضيع الظهور خاصة للقيادات، أفكر أن أكتب أيضا كتاب آخر وجزء جديد عن مواضيع الظهور القيادي، فهذا الكتاب هو الأقرب إلى قلبي.
4: توجت هذه المسيرة بنيله جائزة الأميرة صيطة بنت عبد العزيز للتوعية بالإعلام المجتمعي عام 2022 على سبيل المثال للحصر. وحين نبحث خلف الجوائز عن سر التوفيق والنجاح نجد إجابة تفيض بالخبرة.
5: إذا كان سر كيف تعلم فيها أحد، أو كيف حتى بعض الأحيان أنت تعلم ما هو هذا السر؟ ولكن لو كان هناك سر للنجاح لا يعرفه أحد، وقد أكون أنا أيضا واحد من الناس اللي ما أعرفه، ولكن هناك 3 أسرار أتوقعها والله أعلم. الأول وهو السر الحقيقي هو دعاء الوالدة الله يحفظها، دائما الله يجزاها بالخير تكرمنا بدعواتها، ودائما تقول أنت إنسان موفق، وأشعر بهذا التوفيق الرباني يصاحبني في كثير من الخطوات. غيري أراه من أصدقائي رائعين مميزين يبذلون ليس مثل جهدي ولكن أضعاف، ولكنهم قد لا يحققوا مثل ما أحقق، وأزعم بعد توفيق رب العالمين هو بركة دعاء الوالدة. السبب الثاني أنني رجل صباحي، أعشق الصباح، غالبا استيقظ الصباح الباكر وخصص

0: أول ساعتين لإنجاز أعمال استراتيجية وليست أعمال تشغيلية يومية، هذه تفرق معي كثيرا. فالصباح فيه بركة وتوفيق من رب العالمين. الثالثة من أسرار التي أتوقع بتوفيق رب العالمين أنها أعانتني على النجاح هو وجود رؤية كذا واضحة، أركز على صناعة أثر. رؤيتي وصار هدفي في الحياة هو التأثير في المؤثرين، من يؤثر في حياة الناس سواء كان مسؤولا حكوميا أو قائدا أو غيره، أنا أحرص أن أقدم التأثير له، لأنه إذا تأثر سوف يؤثر في عشرات أو مئات أو حتى آلاف.
1: كما يؤمن الدكتور ماجد بأن الهواية متنفس من ضغوط المسؤولية إلى ساحة الراحة النفسية.
0: أما عن الهوايات بعيدا عن أضواء وضوضاء الإعلام، فما أدري أقول هي هواية ولا غيرها. أحب أني أمشي في بعض الأحيان لمسافات طويلة من أجل الرياضة، نعم، ولكن من أجل التأمل العميق في فكرة معينة. يكون في بعض الأفكار تحتاج إلى محاولة دراسة، تأمل، قراءة من جميع النواحي، فأجد أنه أفضل طريقة بالنسبة لي لمعالجة هذه الفكرة هي المشي لمسافة طويلة بدون أي تركيز وين سوف ينتهي بي المطاف. غالباً بعد أن أنتهي من هذا المشي الطويل أجد نفسي مستمتع وأنجزت شيء كثير ولله الحمد.
1: ولأنه ملهم للكثيرين، كان لابد أن يواجه نفسه قبل سنوات ليوجه لها نصيحة ثمينة استفدنا منها جميعا.
0: ماذا سوف أقول لماجد الشاب؟ والله سؤال صعب، بس خلوني كذا أتخيل وأقول له: ابدأ بالتجارة مبكرا، لا تجعل الوظيفة سقفك. وأيضا سوف أقول لماجد الشاب: تعلم كل يوم، لأن العلم رحلة لا تتوقف، فيحتاج كل يوم الواحد يتعلم معلومة، مرة عن الذكاء الاصطناعي، مرة معلومة اقتصادية، قانونية، طبية. التعلم مهم. وسوف أقول أخيرا لماجد الشاب: اهدأ، كل شيء سوف يأتي إن شاء الله تعالى في وقته، وكل شيء يكون زين إذا جاء في وقته. فالطريق الذي يصنع ببطء هو الذي يدوم طويلا. تجارب الحياة علمتني أن ما يأتي سريعا في بعض الأحيان وكثير من الأحيان أيضا يذهب سريعا.
1: إن قصة ماجد الغامدي هي في جوهرها قصة انتقال ملهمة من ناقل للخبر إلى صانع للأثر، حيث استطاع أن يكون الجسر الذي يعبر عليه الطامحون حول منصات الضوء، متسلحين بالعلم والفن وفصاحة اللسان.
2: بصحبتهم على جدة اف ام مع شذى الحربي وآلاء محمد. إخراج سعاد طنطاوي.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الافكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
2: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
3: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
2: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
4: طريق الحق. طريق الحق مع ليلى محمد.
5: إخوتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هل يقف الإسلام حجر عثرة أمام الرقي والتقدم والحضارة؟ الإسلام ما كان ليقف يوماً أمام رقي أو تقدم، ولا يصادر إبداعاً أو يقتل نبوغاً، بل على العكس من ذلك، فقد رفع قدر العلم وأعلى مكانة العلماء. قال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقاً يبتغي به علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة. أول ما نزل من القرآن: اقرأ باسم ربك الذي خلق. أمر بالرجوع إلى أهل التخصص فيما نجهله، فقال سبحانه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولكن الإسلام يقف حارساً أميناً على حفظ القيم ومكارم الأخلاق، ويضرب بقبضة من حديد على يد من تسول له نفسه لإشاعة الفاحشة والرذيلة، فقال سبحانه في سورة النور:

يصادر الإسلام منها إلا ما يصطدم مع مبادئ الفضيلة، فهو دين يدعو إلى الحرية لا إلى الإباحية، ويدعو إلى المرونة لا إلى الفوضى الأخلاقية والانحلال. أما ما عدا ذلك من تقدم علمي وتكنولوجي فالإسلام يقبله، بل يأمرنا أن نجعل من ذلك طريقاً لتعبيد الناس لرب العالمين. يقول الشيخ محمد الغزالي رحمه الله: إن الحياة والعلم والنور والمتاع متلازمات في الحضارة الناضجة، وقد أشار إليها القرآن في قوله تعالى:

الحضارة الغربية قدمت للبشرية يقظة عقلية عارمة، ولكنها حياة جزئية، تعرف الخلق ولا تعرف الخالق، تعرف اليوم ولا تعرف الغد. إنها حضارة درست أسرار المادة جيداً، ولكنها وقفت عند هذا الحد، فلم ترفع بصيرتها إلى بديع السماوات والأرض، وظنت أن النسيم في التربة هو الذي ينبت الأزهار والورود وحب الحصيد، وأن النسيم رمز مجهول هو الذي ينظم في الكون مسار 300 مليون كوكب. أليس من حق القرآن أن يقول:

إن الحياة التي يقدمها الوحي الخاتم ارتقاء كامل بمشاعر الإنسان ومواهبه، ارتقاء كامل بحضارة الأمم وأهدافها. الوحي عندنا روح تسري في الجماعة فتنير بصرها وبصيرتها وتمكنها من علوم الأرض كما تمكنها من علوم السماء. وتدبر قوله تعالى في الوحي المحمدي.

إن مفاتيح الإيمان بالله لا يهتدي إليها إلا من عرف قوانين الأرض والسماء. ومحمد عليه الصلاة والسلام هو الإنسان الفذ الذي يستطيع بمنهاجه أن يقود العالم، ويستطيع بسيرته أن يحشد خلفه شتى الشعوب. والقاسم المشترك بينه وبين الناس هو العقل الصاحي والقلب السليم، واشتراك الأرض مع السماء في التسبيح بحمد الخالق والثناء عليه بما هو أهله، وإعلان السمع والطاعة له عز وجل. إن الإلحاد شيء قبيح، يقول الله عز وجل:

لابد أن نصارح بأن الضمير المعتل والفكر المختل ليس من الإسلام في شيء. إن البشر عندما يديرون ظهورهم للوحي ينحدرون من الآدمية إلى الحيوانية. قال تعالى:

إن الدين الذي لا عقل معه هو الوثنية والتجسيد والتعديد، أما المسلمون فقد ناداهم الله بقوله.

0: لقد بلغنا محمد الصادق الأمين هذه الآيات، ووعى أصحابه وتابعوه كيف عاش وكيف جاهد وكيف نصح للأمة وكيف حصنها ضد الوساوس والأوهام. وفي سننه المضيئة تراث نفيس وحكمة بالغة شرحت الطريق لمن أراد سلوكه، وما يستطيع ذلك من سرق وعيهم ونام عقلهم.
1: طريق الحق. طريق الحق مع ليلى محمد.

0: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب له. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: المشهد الثقافي على جدة FM.
2: من عمق التاريخ الذي يكتب فصول المجد إلى حاضر الوطن الذي يزدهر بالإبداع، أهلا بكم في المشهد الثقافي، حيث نروي حكايات الذاكرة ونرسم ملامح المستقبل. نبدأ مشهدنا من ذاكرتنا الوطنية، حيث تعد مكتبة الملك عبد العزيز العام اليوم مخزنا معرفيا ضخما يحتضن أكثر من 218 ألف من المقتنيات النادرة. المكتبة لا تحفظ التراث فحسب، بل تعمل على منظومة استراتيجية تهدف لإثراء المحتوى الحضاري ورقمنة التاريخ، لتظل مقصداً للباحثين والمؤرخين في رحلة بحثهم عن الحقيقة والإبداع. ومن الحفظ والتوثيق إلى التنظيم المؤسسي، أقر مجلس الوزراء تحويل الأرشيف الثقافي بوزارة الثقافة إلى مركز ذاكرة الثقافة السعودية. هذا المركز الذي سيعمل كمرجع وطني لإدارة المنصة الوطنية الموحدة للذاكرة الثقافية، واضعاً المعايير المهنية لحماية وتوثيق إرثنا الثقافي وضمان استدامته للأجيال القادمة. ومن رحاب التوثيق الرقمي، نعود بكم إلى أصالة الصحراء ورفيقة الإنسان عبر العصور، الإبل، التي لم تكن يوماً مجرد وسيلة نقل بل رمزاً للهوية، لنسلط الضوء على حرفة تطبيع الإبل، ذلك الفن المتوارث لترويض المطايا وبناء جسور الثقة بين الإنسان ورفيقته. هذا الارتباط الذي وثقته اللغة والشعر والقرآن الكريم يظل اليوم جزءاً حياً من موروثنا الذي نفخر به. وفي ختام المشهد الثقافي، ننتقل معكم إلى آفاق النغم الحديث، حيث أطلقت هيئة الموسيقى برنامج أثر بالشراكة مع أنغامي، برنامج لا يسعى فقط لتقديم الموسيقى بل لتوظيفها كأداة للتنمية الاجتماعية تحت شعار الموسيقى للجميع. المبادرة تهدف لتعزيز الاندماج الثقافي وتجسيد مستهدفات رؤية المملكة في جودة الحياة، جاعلة من الموسيقى لغة عالمية تقرب المسافات بين أفراد المجتمع.
1: المشهد الثقافي على جدة FM.
3: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: جدة اف ام على هواك. من فعل أدوات الحماية سلم من محاولات التصيد. لا تفتح مجال.
1: بيئتنا مسؤوليتنا، لنحافظ عليها لاستدامتها. مع تحيات القوات الخاصة للأمن البيئي،
0: جدة اف ام على هواك.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك. بينك سبورت على جدة أف أم.
3: أهلا بكم. في خطوة تعكس التطور العالمي للتحكيم، أعلنت الفيفا تعيين الحكمة المكسيكية كاتيا جارسيا لقيادة المواجهة بين تونس وهولندا في كأس العالم 2026. وحيث وصلت الإثارة ذروتها، أكدت النجمة السعودية هتان السيف جاهزيتها الكاملة لانتقالها الاحترافي، وتستعد لنزال ناري ضد المقاتلة المصرية هايدي أحمد يوم 5 ديسمبر في مدينة الخبر. هايدي ردت بحماس مؤكدة أنها قادمة بخبرتها الكبيرة لتكون ليلة لا تنسى في دور المقاتلين المحترفين. في إنجاز نسائي سعودي جديد، بطلة المنتخب السعودي دنيا صابر تخطف الميدالية الذهبية في بطولة كأس الرئيس بأستراليا. أداء عالمي يعكس تطور الرياضة النسائية السعودية على الساحة الدولية. في الرياض، سيدات نادي القادسية أثبتن علو كعبهن في البطولة النسائية الثانية للجوجيستو بحصيلة 11 ميدالية، 5 ذهبيات فضيتان و4 برونزيات. أجواء الوداع تخيم على سيدات الزعيم، حيث أعلنت النجمة البرتغالية جيسيكا سيلفا رحيلها عن صفوف الهلال بعد موسم مليء بالذكريات، كما ودع النادي حارسة المرمى الإسبانية نويليا جيل. ودعت المخضرمة فينوس ويليامز بطلة ويمبلدون 5 مرات دورة بعد هامبورغ الألمانية لكرة المضرب على الملاعب العشبية من الدور الأول، بينما تأهلت اليابانية ناومي أوساكا بسهولة. وأخيراً، حققت التشيكية ليندا نوسكوفا لقب بطولة برلين المفتوحة لتنس السيدات فئة 500 نقطة بالتغلب على الأمريكية جيسيكا بيغولا في المباراة النهائية.
4: بينك سبورت على جدة اف ام.

0: الحريه.
1: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سواليفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة. الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى. مساكم أحلى معي أنا خالد مستور ولولو العبدالله، من الأحد إلى الخميس 8:00 مساء على جدة FM.

0: على هواك.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك. الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: ريبورتاج مع نوال الردحة والمخرج خليل العيسى.
1: مستمعينا سعد الله اوقاتكم بالخير، واهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من روبرتاج. مستمعين الاعزاء، اليوم بنكون معاكم في ذكريات من العاب الماضي. خليكم ويانا في برنامجكم روبرتاج.

0: من منا لم ينزل إلى الشارع أو الحارة ليلعب مع رفاقه من أطفال الحي؟ من منا ليتذكر الغميضة، الطابة، والسبع بلاطات، والحريم، وغيرها من الألعاب الشعبية التي استبدلها أطفال اليوم بألعاب إلكترونية؟ بعض الألعاب تتعدد في العالم العربي والخليجي خاصة تتشابه، إلا أن تسميتها تختلف من بلد إلى آخر. تعالوا نتذكرها ونستعرض بعض منها مع ضيفنا من الزمن الجميل الأستاذ عبد العزيز الخميس.
1: من الأشياء الحلوة والأشياء اللطيفة أيام مضى وأيام الأولين، أيام الألعاب اللي عندنا، ما كان عندنا ألعاب الحديثة، ولا يمكن حتى الكرة ما نشوف، ولا يعني نادر في الملعب. توزع الألعاب لنوعين، لعبة بناتي ولعبة ولادي.
0: ألعاب بسيطة كانت لعبتنا المفضلة أيام الطفولة، أكثر ما لعبناها في الهواء الطلق، وهالنوع من الألعاب تنمي المهارات البدنية والذكاء وسرعة البديهة.
1: في لعبة من الألعاب الجميلة كان بين الحارات، اللي لعبة الحرب، اللي تجمعون مجموعة 10-15 واحد من الفريق والفريق الثاني، دائما تكون بين الفريق الجبلي والفريق الشرقي، وتجمعون يركبون على الخيل اللي هو عبارة عن السعف اللي مخلينه من الخيل، وعندنا عصي عبارة عن سيوف، ويصيحون حربنا حرب شديدة، واللي نطقه نطقه بالحديدة، ويتقابلون طبيعي في ميمنة وفي ميسرة وفي قائد لنا على فكرة، يعني أنا في الفكرة هذه، وتصير حرب أشواء إلى درجة اللي يمثلوا نفس اللي كنا نشوفها في بعض المسلسلات، ويطيحون ويجي مسعف ويشيل هذا ويسحب هذا، يعني مشهد لن ينسى في تاريخ أي شخص عاش في ذلك الفترة. ومن أجمل الأشياء اللي كان يعني يتوزعون فيها الغنائم اللي صارت، وشين الغنائم عبارة عن إيش؟ عن الخيل اللي هي التليل اللي طاحه والسعافة الكبيرة اللي طايحة، والعصي حقتهم السيوف، يجمعونها جهة وذلك يرجعون يعني مكسور خاطرهم، تكون فيها يعني بعد فترة احنا فزنا عليكم واحنا سوينا فيكم واحنا ضربناكم، ومن أحلى الأيام اللي كنا نعيشها.
0: في لعبة مستمعينا حافظت على اسمها ولا زالت لليوم تلعب، وهي لعبة الغميضة. ومن فينا ما لعب ولعب عياله لعبة الغميضة؟
2: من الألعاب الحلوة الجميلة والتي كانت تلعب بين الأولاد والبنات كانت لعبة الغميضة أو الغميمة، وهي واضحة من الاسم، يغمضون عيون الولد أو البنت وتحط رأسها على الجدار بحيث أنها يعني تستدل عليهم بالحسس وبالصوت، يعني يستخدمون اختبار ما يسمون اختبار السمع بحيث ان تسمع، والحركة الجميلة ان تطيح في الاثاث اللي داخل البيت بالمسند، تطيح يعني في الجدار، يعني وتكون عندها احساس قوي الين تمسك واحدة او واحد من الموجودين ويصير عليه الدور. كانت لعبة لطيفة جميلة بريئة، من احلى اللعبات اللي كانت موجودة.
0: ألعاب الماضي كانت غاية في البساطة، لكنها كانت قمة في المتعة والتسلية والفائدة، ومن جهة تنمي روح الصداقة بين الأطفال وتكسبهم سلوكيات وإيجابيات كالتعاون المسبوقة بشجارات بريئة. والجميل أن الألعاب في الماضي لم تكن تكلف الأباء شيئاً.
1: هناك لعبة يسمونها لعبة الحج، كيف يوصل لمراده الطفل في ذلك الفترة، فترة الحج يغذون الكبار ويمسكون اللي هو القلن اللي ما سميه قلن عندنا في المنطقة اللي عندنا القلن، ويحطونه على خشب يطلعون لهم كفرات من غطى البيبسي، بحيث يحطون فيه يعني خبز وما، يطلعون المنطقة بعيدة من نفس الحي، يعني مو بعيدة كثير، يعني فترة اللي هو فترة البر يسمونها عندنا، أو منطقة نائية، ويأكلون اللي أخذوه، يقول إحنا رايحين نحج، في نفس اللحظة يرجعون. وين رحتوا؟ والله رحنا الحج يعني، وكانت من ألطف الأشياء تعود الواحد على الرحلات والطلعات وساعة الصدر، كان احنا يعني رايحين للحج وجينا من الحج ويتكلمون كذلك، يعني في أشخاص يكونوا مرافقين معاهم بالدنانة، عبارة عن الإطار حق الكفر الفاضي حق السيكل بالذات يعني، ويمسك واحد يسوق يعني، هذا مرافقين للحج. وكانت الناحية الاجتماعية جيدة وذكريات حلوة وطيبة في ذاك الوقت.

واه من احلى اللعبات اللي كانت من زمان، يسمونها لعبه الكداد. يعني شنو؟ الطفل يجيب له اللي هو السعف الطويله ويخلي بس اخرها في سعف كب عليها، والمحاكاه اللطيفه انه يروح وياخذ له برسيم ويعطي نفس هذا التليل او السعف الطويله ويحاكي انه اكلها وشربها ويشيل كأنه رايح المزرعه ويشيل اغراض ويرجعهم وياخذ يطقه بالعصا يمين ويسار، وما زالت عالقة في الذكر. بس كانت من ألطف الأشياء. طبعا يجمعون 6 7 وفيها عملية رياضة يتسابقون فيها، وفي عملية كلهم يجيبون لها نفس هذا ما نسميه التليل احنا، أو نسميه في المنطقة السعف الطويلة، هذا مع الكرب اللي فوقها يجي يحط يمه ماي كأنه يشرب ويقتنع انه شرب. يا الله شرب، اي شرب، ما شرب لا خلهم شوي. يعني صير حركة رائعة بحد ذاته، يعني ما يتخيلها الواحد.

الألعاب الرمضانية اللي نذكرها ويذكرونها ذكر. كان عندنا شيء يسمونه الطوب، يعني قبل الأذان اللي هو ثور المدفع، وكان الشباب يأخذون الرأس حق الكبريت ويحطونه في البلف حق الكفرات الكبيرة حق السيارات الكبيرة المرسيدس، يا الله كأنه يسمونه المسدس هذا عندنا. إذا أذن ضربنا عشان ننوه إن الجماعة فيه أذان، يعني أذن المغرب، وكلنا نركض ونروح لبيوتنا عشان نفطر وياهم، نقول ثور ثور الطوب، يا الله على ذيك، يعني حتى لو ما تسمع الأذان تسمعه من الأولاد اللي في الفريج. وكذلك عندنا اللي هو في نفس رمضان بطبيلة، ما الله كلنا وراه.

0: مستمعينا، إن كنتم تشوفون أن طفولتكم هي الأجمل والأفضل، لا تستسلموا للألعاب الإلكترونية، وبين فترة والثانية العبوا ألعاب التراثية مع عيالكم. نتمنى أن تكونوا استمتعتوا بحلقتنا لليوم، وذكرناكم بألعاب الزمن الجميل. في أمان الله.
1: ريبورتاج مع نوال الردحة والمخرج خليل العيسى.

في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر

أكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

على هواك. مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحاً على جدة FM.

وتجرحني بحجاية وتروح كل مرة تسويها وتقلب لي

عرفتك ورجعت ضحكتي حيل محتاج الفرح كنت مخدوع بمحبتك

0: المشهد الثقافي على جدة اف ام.
1: من عمق التاريخ الذي يكتب فصول المجد إلى حاضر الوطن الذي يزدهر بالإبداع، أهلا بكم في المشهد الثقافي، حيث نروي حكايات الذاكرة ونرسم ملامح المستقبل. نبدأ مشهدنا من ذاكرتنا الوطنية، حيث تعد مكتبة الملك عبد العزيز العام اليوم مخزنا معرفيا ضخما يحتضن أكثر من 218,000 من المقتنيات النادرة. المكتبة لا تحفظ التراث فحسب، بل تعمل على منظومة استراتيجية تهدف لإثراء المحتوى الحضاري ورقمنة التاريخ، لتظل مقصدا للباحثين والمؤرخين في رحلة بحثهم عن الحقيقة والإبداع. ومن الحفظ والتوثيق إلى التنظيم المؤسسي، أقر مجلس الوزراء تحويل الأرشيف الثقافي بوزارة الثقافة إلى مركز ذاكرة الثقافة السعودية. هذا المركز الذي سيعمل كمرجع وطني لإدارة المنصة الوطنية الموحدة للذاكرة الثقافية، واضعاً المعايير المهنية لحماية وتوثيق إرثنا الثقافي وضمان استدامته للأجيال القادمة. ومن رحاب التوثيق الرقمي، نعود بكم إلى أصالة الصحراء ورفيقة الإنسان عبر العصور، الإبل، التي لم تكن يوماً مجرد وسيلة نقل بل رمزاً للهوية، لنسلط الضوء على حرفة تطبيع الإبل، ذلك الفن المتوارث لترويض المطايا وبناء جسور الثقة بين الإنسان ورفيقته. هذا الارتباط الذي وثقته اللغة والشعر والقرآن الكريم يظل اليوم جزءاً حياً من موروثنا الذي نفخر به. وفي ختام المشهد الثقافي، ننتقل معكم إلى آفاق النغم الحديث، حيث أطلقت هيئة الموسيقى برنامج أثر بالشراكة مع أنغامي، برنامج لا يسعى فقط لتقديم الموسيقى بل لتوظيفها كأداة للتنمية الاجتماعية تحت شعار الموسيقى للجميع. المبادرة تهدف لتعزيز الاندماج الثقافي وتجسيد مستهدفات رؤية المملكة في جودة الحياة، جاعلة من الموسيقى لغة عالمية تقرب المسافات بين أفراد المجتمع.
0: المشهد الثقافي على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. الآن مونديال 26 على جدة اف ام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج مونديال 26. هذا البرنامج الرياضي الذي يناقش أبرز المستجدات في الحدث العالمي الذي يقام في أمريكا، مونديال كأس العالم. خلال ساعة واحدة راح نكون معكم مع عدد من ضيوف البرنامج والمختصين في المجال الرياضي.

0: معكم من الإعداد هادي الدغريري، ومن التقديم أنا أسامة الغريبي، ومن الإخراج سلطان المحياوي. المنتخب السعودي يخرج مبكرا من دور المجموعات بعد تعادله سلبيا أمام الرأس الأخضر، نتيجة مخيبة للآمال، ولكن قدر الله وما شاء فعل. إلى العناوين: الأخضر يودع المونديال، و1994 تبقى الذكرى الوحيدة للعبور. دونيس على أعتاب الرحيل، وجيسوس أبرز المرشحين لقيادة الأخضر. مصر تكتب التاريخ وتعبر إلى الأدوار الإقصائية لأول مرة. وأسود الأطلس يعودون إلى مونتيري، والأحلام تتجدد بعد 40 عاما. المونديال في عصر المقاطع القصيرة، هل تغيرت متعة كرة القدم؟ فاصل قصير وبعدها راجعين نبدأ معاكم في حلقتنا ومع ضيوفنا.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: حياكم الله من جديد، أرحب بشركائي في حلقة اليوم الناقد الرياضي منير الخاتم. يا هلا ويا مرحبا.
1: مساك الله بالخير أخوي أسامة، مسا عليك أيضا ومسا على الزميل أحمد وجميع المستمعين والمستمعات.
0: حياك الله أيضا معنا الناقد الرياضي الأستاذ أحمد علام. يا هلا ويا مرحبا أحمد.
2: أهلا وسهلا أخوي أسامة، أحييك وأحيي الأخ منير وجميع مستمعي إذاعة جدة اف ام. سعيد جدا بتواجدي معكم في حلقة هذا المساء.
0: يا هلا ويا مرحبا فيك منير. خلينا أبدأ معك. المنتخب السعودي تعادل دون أهداف مع الرأس الأخضر في ختام مشواره ضمن منافسات المجموعة الثامنة بكأس العالم، ليحجز الرأس الأخضر المشارك لأول مرة في النهائيات بطاقة التأهل إلى الدور 32 برفقة إسبانيا بطلة أوروبا. أول شيء خلينا نتكلم عن المنتخب السعودي بشكل عام في هذه البطولة. إيش الأسباب الرئيسية وراء خروج المنتخب السعودي من دور المجموعات قبل ما ندخل في تفاصيل مباراة الرأس الأخضر؟
1: في البداية أخوي أسامة، بصراحة احنا يعني في هذه التصفيات بصراحة من بدايتها إلى وصلنا إلى كأس العالم يعني محبطين جدا بصراحة، على مستوى النتائج أو حتى على مستوى يعني المستويات اللي قدمها لاعب منتخبنا. هذا الأمر بصراحة ما هو شيء جديد، لكن الشيء هو شيء على قولتهم متراكم من قبل 30 سنة. إذا تسألني عن إيش الأسباب، هي بالتأكيد هي أسباب إدارية بالدرجة الأولى، الاعتبار أن هذا الأمر ساهم في عدم اختيارات بشكل صحيح سواء على مستوى المدربين، الأجهزة الفنية، كذلك أيضا عدم يعني اكتشاف المواهب أو صناعتها بشكل صحيح من خلال 30 سنة الماضية، بالرغم من أن حكومة خادم الحرمين الشريفين ما قصرت من دعم مادي ومعنوي كثير من الأمور اللي من خلالها شاهدناها، لكن للأسف كانت الاختيارات غير صحيحة، وبالتالي دفعنا حنا كجمهور سعودي كإعلام يعني هذه النتائج صراحة مخيبة الآمال. صحيح نحن سبع مرات، لكن لما ننظر في إسامة إلى مثلا كأس العالم هذه المرة السابعة، هي من أسهل البطولات اللي ممكن حنا

0: وجود يعني تقارب مستويات بينه وبين يعني المنتخبات الافريقيه، وبالتالي كان يعني بالامكان افضل مما كان لو حنا استثمرنا يعني وضعيه الفريق وخسرنا اللاعبين المناسبين، اضافه الى تواجد الصراحه المهاجم القناص وكذلك صانع اللعب. بصراحه يعني حتى لو جينا وقلنا نبي نختار افضل لاعبين المهاجمين، بالتاكيد ما عندنا المهاجم صراحه الهداف اللي ممكن يعني يصنع الفارق مع المجموعه. وبالتالي شاهدنا كيف المنتخب السعودي قليل الوصول يعني للمرمى المنافس في ثلاث المباريات، الهدف الوحيد اللي سجلناه في المجموعه وهدف ركله ثابته عن طريق مدافع، وبالتالي يعني فشل ذريع من ناحيه هجوميه سواء من ناحيه التنظيم او حتى الصناعه وكذلك التسجيل. اتمنى بصراحه اعاده النظر في الامور الاداريه الخاصه بالمنتخب خلال المرحله القادمه. صحيح انه ممكن الوقت ضيق، عندنا بطوله الخليج، عندنا بطوله كاس اسيا اللي راح نستضيفها، لكن لابد يعني اعاده النقاط الى يعني امورها الطبيعيه بحيث ان نختار رجل مناسب في المكان المناسب بحيث ان يتناسب هذا الامر مع المرحله القادمه.
1: جميل. احمد، هل اثرت التغييرات الفنيه المتاخره على اداء الاخضر في البطوله؟ وانا اعني هنا تغيير المدرب هيرفي رينارد وتعيين دونيس قبل بطوله كاس العالم بعده اشهر.
2: والله شوف اخوي اسامه، يعني احنا مشاكلنا دائما نتحدث فيها انه مشاكلنا في تشخيص المشاكل الحقيقيه والمشاكل الواقعيه. بلا شك يعني السبب الرئيسي بالنسبه لي لظهور منتخبنا في كأس العالم في هذا السوء الفني، وأيضا من قبل ذلك زي ما تفضل أخوي منير في الظهور السيء أيضا اللي كان موجود في التصفيات، هو كثر تغيير المدربين وعدم اختيار المدربين المناسبين تحديدا. يعني بعد إيرفي رينارد في المرحلة الأولى، أعتقد أنه بعد ذلك دخلنا في إخفاقات في اختيارات مدربين مناسبين للمرحلة تحديدا، بدءا من منشيني، بعد ذلك عودة إيرفي رينارد، إلى نهاية إلى اختيار المدرب دونيس، اللي انا اعتقد انه ما كان يعني على قدر هذه الطموحات وما كان على قدر هذه التوقعات من وقت الاختيار امانه. يعني ما كانت في نسبه تفاؤل بشكل كبير في اختيار دونيس لقياده المنتخب، واعتقد انه وضحت الملاحظات اللي تحدثنا فيها في فترات سابقه يمكن مع ابو احمد، انه الاختيار المدرب دائما يبنى على مدرب لديه تجربه، مدرب لديه حقيقه تجربه ليس فقط على مستوى المنتخبات ولكن ايضا على مستوى الانديه، مدرب عمل طفره كبيره جدا، يعني مثل الموسم الماضي جيسوس مع نادي النصر، جيسوس في تجربته الاولى او التجربه الثانيه مع الهلال، يايس له تجربته ايضا مع نادي الاهلي، والعديد من المدربين. اذا كان لك خيار بانك تختار مدرب من الدوري المحلي وما قبل ذلك، اعتقد انه كان في خيار مناسب جدا هو الكابتن سعد الشير، اللي حقيقه احدث نقله وعمل فارق كبير جدا لنادي الاتفاق. هنا تتكلم على سوء اختيار المدرب، تعال على موضوع قناعات المدرب من ناحية التشكيل، القائمة النهائية، استبعاد بعض الأسماء، وكان استبعاد حقيقة غير موضح، استبعاد تحديدا زكريا هوساوي وصالح أبو الشامات، وكان في علامات استفهام بشكل كبير. يعني كنا احنا كعلمين رياضيين كنا نتمنى أن يكون في إيضاح لسبب الاستبعاد وتكون الأسباب واقعية ومنطقية للمدرب. تعال على مستوى التشكيل داخل الملعب، لا كان في كوارث بشكل كبير، توظيف أبو الشامات كلاعب في يعني نعرفه بالظهير الايمن، توظيفه في الجناح الايسر، الاسلوب حقيقه اللي بدا فيه دونيس تحديدا مباراه الارجواي في الشوط الثاني، التبديلات، التشكيل، التوظيف العناصر، خياراته داخل الملعب، تبديلاته اللي ما كانت تعطي اي اضافه، اصراره على بقاء بعض اللاعبين اللي واضح انه في حقيقه شرود على المستوى الذهني وشرود على المستوى حتى على المستوى الفني ما كان فيه اي مردود. هذه أخطاء داخل الملعب وقعنا فيها، إضافة إلى هبوط مستويات بعض اللاعبين مثل سالم الدوسري، مثل سعود عبد الحميد، مثل حسان التنبكتي، وتواضع مستويات بعض اللاعبين بمقدمتهم عبد الله الخيبري وأيضا فرات البريكان وبعض الأسماء أمانة اللي ما قدمت أي مردود فني. أنا أتفق مع أخوي منير تحديدا أنه ما نملك المهاجم الهداف، نعم ما عندنا مهاجم هداف تحديدا فراس البركان أمانة، اللي في مناسبات كثيرة خذلنا ما قدم الأداء الفني المردود، ولكن كان عندك حيوية في وسط الملعب، لاعبين قادرين على التسجيل مثل سلطان مندش، مثل خالد الغنام، لو تم توظيف أيضا مصعب الجوير بشكل يناسب مع إمكانيات هذا اللاعب لاستفدت من مصعب الجوير، وأيمن يحيى صحيح زي ما قلت أخوي أسامة، كان عندك أسماء في وسط

0: الملعب قادرين على تعويض غياب المهاجم الهداف اللي ممكن يعطيك تأثير وممكن يعطيك إضافة، أنت كل هذه الأمور ما استعنت فيها. لذلك أنا بالنسبة لي هذه أسوأ، يعني من أسوأ الكأس العالم حقيقة اللي شارك فيها المنتخب السعودي، وما قبل ذلك هو التخبطات الموجودة حقيقة من
1: أعتقد مونديال قطر قدمنا يعني مستوى أفضل من هذا المونديال بكثير.
0: انت لو طلعت في مونديال قطر فقط، انتصارك على الارجنتين بالنسبه لي يعني بالنسبه لنا كان نجاح كبير جدا. ومونديال قطر ما ظهرنا بهذا السوء، تحديدا المباراه الثانيه امام بولندا يعني كنا مسيطرين وكنا نقدم مستوى فني جدا كبير، اضعنا يعني ضربه جزاء، اضعنا العديد من الفرص اللي كانت سهله، ممكن الجانب البدني خذلنا. ولكن لا، مونديال امريكا اعتقد انه لا، امانه ما قدمنا ما يشفع لنا، فقط شوط واحد امام الاورجواي وبعد ذلك تقريبا 3 أشواط كنا مغيبين تماما عن الأداء، أو 6 أشواط أو 5 أشواط كنا مغيبين تماما عن الأداء الفني. حتى مباراة الأمس أمانة ما كان المستوى الفني المأمول، لولا تصدى محمد العويس لبعض الفرص المهمة والحازمة، وأيضا إضاعة منتخب كاب فيردي لبعض الفرص السهلة، أعتقد أننا خرجنا بخسارة.
1: رغم انه الراس الاخضر يعني ما قدم المستوى امام المنتخب السعودي زي اللي قدمه امام منتخب اسبانيا وامام منتخب الاوروغواي، يعني كان بامكان انك يعني تفوز على الاقل بفارق هدف في ظل يعني
0: اي احنا ما استغلينا الجانب البدني زي ما قلت اخوي اسامه، ترى ما قدم مستوى فني كبير، يعني كان فريق محافظ، كان فريق يحاول يمشي الوقت من ناحيه الاستحواذ،
1: كان يبحث عن التعادل
0: السلبية. صحيح، ولعب يعني على قولتهم الشيء اللي يكسبه يعني لعب فيه، وهذا امر يعني امر واقع حدث، ولكن احنا ما استغلينا، لا كان في حقيقه المجاراه لهذا المنتخب، ما كان في نزعه هجوميه، بعض المشاكل والاخطاء الدفاعيه كانت موجوده. لا، منتخبنا امانه داخل الملعب شكل فني كارثي، لا يعني لا يرضينا احنا كسعوديين في ظل التطور والنهضه الكبيره اللي تشهدها تحديدا يشهدها الدوري السعودي. فاعتقد انه قدم واحده من اقل كاس العالم للمنتخب السعودي. الناس تروح ممكن بجوده اللاعب، نعم اللاعبين ممكن، شوف اليوم في كره القدم جودة اللاعب الفردية ما هي مطالبة أكثر من جودة الفريق الجماعي. إحنا للأسف نفتقد الجماعية، يعني لعبنا أمام أسبانيا 5 مدافعين ولكن كان التنظيم جدا سيء، لعبنا أمام الأورجواي أيضا بطريقة دفاعية التنظيم كان جدا سيء، أمام أيضا المنتخب الرأس الأخضر لعبنا بطريقة هجومية التنظيم الدفاعي والهجومي كان سيء. فأنا أعتقد اليوم المنظومة غير جيدة، وأساس هذه المنظومة الفنية هو عدم اختيار مدرب مناسب حقيقة يوازي قيمة اللاعبين، يوظف اللاعبين بشكل جيد. احنا مشكلتنا تكون يعني قراراتنا خاطئة في اختيار المدربين، وبعد ذلك يكون اللوم بشكل اكبر للاعبين. نعم اللاعبين لديهم هبوط، يعني بعض اللاعبين لديهم هبوط على مستواهم الفني، يعني ممكن اللي قدموا اداء كبير بالنسبة لي في المونديال محمد العويس وايضا عبديلا العمري، ولكن عدا ذلك اعتقد انه امانة بعض اللاعبين لا خذلونا من ناحية المستوى الفني الفردي لهم. ولكن لا، احنا نتكلم على منظومه بشكل عام اخفقت من بدايه في للاتحاد السعودي المشرف على المنتخب الاول الى الاجهزه الفنيه والاداريه واللاعبين.
1: منير ذكر احمد انه في بعض الاسماء لم تكن بالمستوى المأمول في البطوله، لماذا يصر دونيس على اللعب بهذه الاسماء فقط؟ يعني في راس البريكان كان مستوى سيء امام الاوروغواي، كان مستوى سيء امام اسبانيا، ومع ذلك لعب 90 دقيقه امام الرأس الأخضر، وأيضا لم يقدم أي شيء، في حين أنه في أسماء وخاصة في خط الوسط، وذكرنا بعض الأسماء ذكرها أحمد، لم تشارك طيلة 3 مباريات. ليش هذا الإصرار من المدرب؟
2: أنا أعتقد أخوي وليد أن المشكلة الكبيرة التي يعاني منها المنتخب السعودي هي المجاملة بصراحة. يعني للأسف يعني دونيس بالرغم من أنه عنده يعني خلينا نقول خبرة موجودة سابقة أو تكلم عنها في المؤتمرات الصحفية أنه يعني قاد كثير من الأندية عندنا في الدوري السعودي وهو قريب منهم وعمل مع الكثير من اللاعبين، لكن للأسف على أرض الواقع يعني ما شاهدنا كيف أنه استخدم اللاعبين بالصورة المطلوبة. يعني حنا شاهدنا ممكن في المباراة الودية استخدم اللاعبين البدلاء بطريقة يعني جيدة وساهم من خلالها تغيير يعني بعض النتائج، لكن لما على أرض الواقع في المباريات الرسمية للأسف إصرار على بعض الأسماء كان صراحة أمر مستغرب، خصوصا مثل ما تفضل أخوي أحمد مشوي وقال مثلا فراس البريكان وكذلك الخيبر. فراس البريكان يعني دوره اللي قاعدين نشوفه احنا هو دفاعي أكثر من أنه دور هجومي، على اعتبار أن اللاعب قاعد يعني يستنزف يعني إمكانياته بأنه يدافع وينزل إلى السلف الدفاعي لل يعني منتخبنا، وبالتالي هذا الأمر ساهم في يعني ضعف المردود الهجومي الخاص فيه عندما تكون عندنا الكرة في حوزتنا، وبالتالي تلاحظ يمكن الكرة ما تظل عند يمكن أكثر من ثانيتين إلى ثلاث ثواني يمكن ويفتك من الكرة، وهذا الشيء صراحة أمر سلبي. الأمر الآخر أيضاً يعني الخيبري بصراحة يعني صاير يختلف تماماً كأسلوب مع المجموعة، يعني أنت لما يدور الكرة الفريق مفروض يكون هو يعني يذهب إلى المناطق المتقدمة، بينما هو دائماً يرجع بالكرة إلى الخلف، وبالتالي هذا الأمر ساهم في تقليل من فعالية الفريق المنتخب السعودي. أعتقد أن يعني دونيس خان كثير بصراحة، يعني حتى لو إن كان نقول إنه مثلاً 6 أسابيع فعلاً هو تولى تدريب المنتخب السعودي، وهذا ليس عذر بشكل كبير، لكن هو يعني أنا أشوفه خطأ إداري لما نشوف مثلاً المنتخب الأخضر، منتخب الرأس الأخضر يعني مدرب بحقه تقريباً 6 سنوات، شاهدنا صحيح أن الفريق ليس بذاك الفريق يعني المرعب والمخيف، لكن تشاهد أخوي وليد يعني في شكل للفريق، في هوية خاصة للفريق في الدفاع في الهجوم، التحولات الهجومية تلاحظ أن في خطورة واضحة، يعني إحنا يمكن سيطرنا على أول 20 دقيقة لكن ما شاهدنا يعني حدة هجومية واضحة على مرمى المنتخب الرأس الأخضر. فبالتالي أعتقد أن في حال يعني استمرار دونيس المرحلة القادمة لابد إعادة النظر في خياراته، عدم مجاملة الأسماء مهما كان يعني لها يعني ثقل في خارطة الكرة السعودية، يفترض أن يعطي الفرصة إلى اللاعبين اللي يعني يضيفون إلى المنتخب ويزيد من تنافسيته، يعني اليوم بصراحة زي يعني خالد الغنام من أفضل اللاعبين المساهمات في دورينا، وبالتالي احنا كنا نفتقد لاعب على الأقل لاعب ضد لاعب بعض الحلول الفردية اللي ممكن تخلق لنا بعض الأخطاء يعني القريبة من المرمى، ممكن ركلة جزاء، هذا الأمر بصراحة ما شاهدناه. يعني أضف إلى ذلك يعني توظيف محمد أبو الشامات زي ما قلت، يعني عندنا حنا أجنحة كثيرة، أنت كيف تجيب لي ظهير وتجعله يعني في خطتك أنه لاعب جناح، وبالتالي هذا الأمر أشوف يعني خذل يعني المجموعة من خلال اختياراته هذه، وأنا أشوف أن لابد إعادة النظر، ولكن إذا في حال أن إدارة المنتخب أنها توجد أيضا بديل خلال الفترة القادمة، أظن ان احنا راح نسير على نفس الموال، على اعتبار ان المدرب القادم يحتاج الى فتره، والفتره صراحه جدا قصيره، وبالتالي يحتاج الى حلول وحلول يعني عاجله، وبالتالي يعني لو خذت اي مدرب بما فيهم جيسوس معروف من المدربين المتطلبين سواء على مستوى يعني العناصر ذلك، على اساس انه يطبق الافكار الفنيه الخاصه فيه، سواء لما تتكلم عن الدفاع المتقدم، سواء تتكلم عن التحولات، نتكلم عن كثير من الأفكار الفنية، وبالتالي هذا الأمر يحتاج إلى يعني إدارة فنية قادرة على أنها تتناقش معه وتوصل إلى نتيجة يعني واضحة من خلالها. ممكن أن المنتخب السعودي اليوم في خلال المرحلة القادمة لابد أن يحقق البطولات، يعني أنت اليوم ما راح تشارك بس على أساس المشاركة، اليوم أن تشارك في سبتمبر القادم بطولة الخليج لابد أنك تحققها، وبتكون هي اعداد يعني مبدئي لبطوله كاس اسيا، وهو الهدف الاكبر اللي من خلاله لابد ان المنتخب السعودي يعود الى منصات التتويج، لا سيما وان البطوله تقام على ارض بين جمهور.
1: وحقيقه يعني اذا بتكلم عن المدرب، هناك تخبطات سواء على مستوى توظيف اللاعبين او على مستوى اختيار التشكيله. احنا راح نتكلم عن خيارات اتحاد القدم الفنيه بعد المغادره من كاس العالم، راح نشوف او نتكلم عن خيارات المدرب على وجه التحديد، لكن خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل راجعين.
3: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال، هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولا. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.

0: حياكم الله من جديد، متواصلين معكم في مونديال 26. ورحب مجددا بضيفي الناقد الرياضي منير الخاتم والناقد الرياضي أحمد علام. أحمد، الاتحاد السعودي لكرة القدم يدرس إقالة اليوناني دونيس مدرب المنتخب السعودي الأول بعد مغادرة المنتخب كأس العالم 2026 من مرحلة المجموعات دون تحقيق أي فوز. تضم القائمة الأسماء المطروحة لخلافة دونيس البرتغالي جيسوس مدرب الهلال والنصر السابق إلى جانب مدرب برتغالي آخر. احنا تكلمنا عن دونيس والأخطاء اللي ارتكبها في الثلاث مباريات في بطولة كأس العالم، لكن السؤال، هل بعد تغيير المدرب هو الحل الأنسب؟ تغيير المدرب هو الحل الأنسب في هذه المرحلة؟
1: هي المشكلة أخوي أسامة، ترى احنا ما عندنا قائد في عملية اتخاذ القرارات الإدارية، قائد في عملية اختيار التوقيت الصحيح لإقالة المدرب، قائد في عملية اختيار المدرب البديل، وأيضا يعني إعطاءه كافة الصلاحيات. احنا مشكلتنا لا يوجد قائد إداري، لا يوجد قائد على مستوى الأجهزة التدريبية، قائد يعطي الحماس ويعطي الشغف. جميع المدربين اللي توالوا على تدريب المنتخب يعني كانت أعذارهم يعني متكررة وأعذارهم بكثرة. لا يوجد قائد داخل الملعب، يعني مع احترام سالم الدوسري، احنا نحتاج قائد حقيقة يبث الروح يبث الحماس، فاحنا نفتقد القائد من الإداري إلى اللاعب اللي يكون موجود داخل الملعب. مشكلتنا احنا حقيقة انه لما نجي نشخص مشاكلنا انه مشكلتنا فقط في المدرب، هي نعم مشكلة رئيسية، احنا ما احنا عارفين نختار مدرب، وهذه واضحة انه جميع خياراتنا التدريبية كانت فاشلة، لا من ناحيه يعني اقلنا ايرفي رينارد في توقيت غير جيد، تم استقطاب دونيس بتوقيت غير جيد. الشخص اللي كان لديه قناعات وكان لديه يعني وجهه نظر او كان لديه نسبه في نجاح دونيس، اعتقد انه وضح امامه داخل الملعب. انت اليوم تروح لخيار مدرب مع احترام لدونيس، مع انديه الوسط، مع انديه تنافس على الهبوط، حتى دونيس مع الانديه اللي مثلها هو مدرب جيد فقط لا اكثر، لكن مدرب هل قادر على قيادة منتخب في كأس العالم؟ هل دونيس يعني سيحظى على فرصة بأنه يكون مدرب منتخب آخر غير السعودية في كأس العالم؟ لا، كان عندك خيارات بالنسبة لي أفضل. لو ما كان عندك قناعة في مدرب وطني مثل كابتن سعد الشيري أو الكابتن خالد عطيوي، وهم الخيارات الأفضل بالنسبة لي في هذا التوقيت الحرج اللي احنا يعني وضعنا فيه، واللي وضعنا في هذا التوقيت صاحب القرار اللي قرر انه يقال إيرفي رينارد او اللي قرر انه يبقى على إيرفي رينارد في ظل الفشل الفني الذريع اللي جالس يحققه هذا المدرب. كان عندك خيارات افضل انك تجيب مدرب مثل سعد الشهري، مثل خالد العطوي، مدربين وطنيين مثل صالح،
0: وكانت لنا تجارب مع المدربين الوطنيين يعني الثمانينات والتسعينات مع خليل الزياني،
1: وبعدين ما راح يكونوا وما راح يكونوا أسوأ مما قدمه دونيس مع المنتخب السعودي، ما راح يكون أسوأ هذه نهائيا. واغلب اللاعبين الموجودين لاعبين شباب تدرجوا على يعني تحديدا كابتن سعد الشهري وايضا كابتن خالد عطوي في المنتخبات السنيه. كان عندك قناعه ان المدرب الوطني ما هو مدرب المرحله، طب كان رحت لمدربين افضل، كان عندك جيسوس، كان عندك يايسلا، كان عندك خيارات افضل، يعني مدربين محققين نجاحات في هذا الموسم مع انديتهم وعارفين تقريبا الدوري السعودي. يعني يايسلا له 3 سنوات في الدوري السعودي مع الاهلي، جيسوس سنين وايضا مع النصر وايضا مع الهلال، وجالسين يحققوا نتائج، يعني واحد اخذ اسيا والثاني اخذ الدوري. فاعتقد كان هم خيارات انسب من يعني ذهابك لدونيس. ما عندك يعني القدره انك تحضر مدرب من الانديه الكبيره، كان عندك شاموسكا بالنسبه لي كان خيار افضل بشكل كبير من دونيس. كان عندك خيارات افضل، للاسف انت رحت لاقل خيار واقل نسبه خيار نجاحا بالنسبه لي هو دونيس. وضح داخل الملعب اليوم، لا اليوم انت اكيد انه دونيس المرحله القادمه صعب انه يستمر، انه ما اعطانا حقيقه اي اضافه ولا اي حقيقه تطور،
0: ولا اي مؤشر.
1: نعم. احنا اتفق معك هذا النقطه، لا انت لابد ان يكون عندك وقفه صادقه، ولابد الشخص اللي اتخذ القرار بحضور دونيس لابد انه يكون في محاسبه، لانه اتخذ قرار بالنسبه لي كارثه من الجانب الفني حمانة، يعني قرار حتى غير مفهوم من قبل اتخاذه. فأعتقد أنه إقالة دونيس هذا أمر يعني على قولتهم أمر منتهي، لكن الخيار من اللي حيكون؟ أنا يهمني الخيار.
0: كان في قرار شبيه يمكن إذا تذكروا في 2006، كالديرون كان مقدم مستويات جدا جميلة مع المنتخب السعودي، وفجأة قبل كأس العالم بعدة أشهر تم تعيين باكيتا
1: وقدمنا كأس عالم سيء
0: نعم.
1: يعني انهزمنا 4 من اوكرانيا وتعادلنا مع تونس وانهزمنا من اسبانيا. فما قدمنا، ومع انه الجيل هذاك انا بالنسبه لي كان من افضل الاجيال اللي

0: كأس أمم آسيا اللي راح تبدأ في 7 يناير واللي تستضيفها المملكة العربية السعودية.
1: حنا إذا نتكلم على مدرب مثل جيسوس بالتأكيد عنده نقاط قوة ويعني كبيرة وخبرة واسعة سواء من ناحية يعني تدريبه لكثير من الأندية العالمية وكذلك أيضا خبرة واسعة في دورينا سواء لقيادة الهلال وتحقيقه إلى إنجازات يعني بصراحة وكسر أرقام كبيرة إضافة إلى أيضا إعادة النصر وتحقيقه إلى لقب الدوري في الدوري بصراحة استثنائي. بالتالي أنا أشوف أن يعني جيسوس عند الخبرة الكبيرة اللي ممكن من خلالها يعني يعطي. لكن أنت لما تسأل يعني أيضا هل المدة كافية إلى أنه يصنع منتخب قوي؟ هنا هذا التساؤل. هل الأدوات اللي ممكن يشتغل معها مع الكادر الإداري ممكن أنه يوصلون إلى الأهداف اللي ممكن تتحقق خلال المرحلة القادمة؟
0: نعم.
1: يعني أنا أشوف يعني أمور يعني ليست سهلة، لكن من الناحية خلينا نقول شخصية المنتخب ممكن راح تشوفها بشكل أقوى، ممكن يوجد إلى يعني تنظيم بشكل أفضل في الملعب. أيضا حتى يعني خروج الإعلامي أتوقع راح يكون أفضل من المدربين السابقين. يفترض أن ما خلاص يعني ما نتكلم عن أداء اليوم، لابد أن احنا نروح إلى حلول وحلول جذرية اللي من خلالها ممكن أن نتقدم وليس أن نعود بالخطأ إلى الوراء. اليوم مشاركتنا في بصراحة في المرة السابعة نشوف خطوة إلى الوراء واللي من خلالها يعني كنا نتمنى على الأقل نشوف بصمة واضحة للمنتخب السعودي، على الأقل يكون في شكل للمنتخب، يكون في هوية، وهذا يمكن الهدف الأساسي اللي من خلاله يمكن إدارة المنتخب حاولت أن يتعاقد مع دونيس على اعتبار أن شكل الأندية التي يعني تولى تدريبها كان في وضوح في هذه الأفكار. لكن للأسف كان دونيس يعني يعني غير جريء، كان هناك يعني جبن كبير من قبله خصوصا في مباراة أسبانيا، ما كان عنده أفكار واضحة، وبالتالي انعكس هذا حتى على نفسية اللاعبين اللي شفناهم يعني بعيدين جدا عن مستوياتهم المعروفة عنهم. هذا شيء. الشيء الثاني أعتقد أن جيسوس من ناحية يعني هجومية بالتأكيد راح يكون أفضل، لأن المرحلة القادمة أنت تحتاج إلى منتخب قادر على الوصول وتحقيق يعني تسجيل الأهداف. وبالتالي مثل ما تفضل أخوي أحمد من شوي، إذا أنت ما عندك مهاجم لابد أن توجد حلول بديلة سواء من خلال لاعبين الوسط، الزيادة العددية، الضغط العكسي، كل هذه تحتاج إلى برنامج خاص من خلاله تطبيق مثل هذه الأفكار الفنية التي من خلالها ممكن اليوم توصل إلى الهدف وتحقيق تسجيل الأهداف والانتصارات. لأن زي ما تعرف وسامة أن البطولات المجمعة المجموعات تحتاج إلى على الأقل من فوز إلى فوزين على أساس أنت تحسم على الأقل التأهل، بعدين خروج المغلوب، بالتالي أنت لابد أن تحسم المواجهات من خلال التنظيم الدفاعي وتحقيق الأهداف. أيضا أعتقد أن جيسوس من المدربين المتميزين حتى على مستوى الفرات الثابتة، وهذا سلاح واضح وقوي جدا، شاهدنا كيف المنتخبات والفرق يعتمدون عليه بشكل كبير للوصول إلى أهداف خلال منافسات يعني سواء كانت البطولات القصيرة المدى أو البطولات القوية والكبيرة مثل كأس العالم.
0: جميل. طيب أحمد، خليني أتكلم معك عن المواصفات التي يحتاجها المنتخب في في في مدرب القادم سواء جيسوس أو غير جيسوس. يعني إلى الآن لم يتم تعيين اسم معين، لكن أتكلم معك بشكل عام، إيش المواصفات التي يحتاجها المنتخب السعودي في الوضع الراهن؟
2: أول شيء مدرب يعني عارف اللاعب السعودي مش عارف الدوري السعودي. يعني دونيس كان تطلق عليه انه مدرب يعرف الدوري السعودي، بس اوضح انه ما يعرف اللاعب السعودي، وممكن يعرف الدوري بس اللاعب السعودي وطريقه حقيقه اخراج افضل ما في اللاعب السعودي. واضح انه دونيس ما عنده هذه المهاره، وحتى عمليه توظيف اللاعبين السعوديين المميزين بمراكزهم وتعطي اضافه وتاثير، هذا الامر ما شاهدناه تحديدا. اتكلم على مصعب الجوير، محمد ابو الشامات، وبعض اللاعبين حمانه اللي واضح انه ما يعرف اللاعب السعودي بقدر معرفته بالدوري السعودي. فانا نحتاج مدرب يعرف

0: اللاعب السعودي بشكل كبير. كيف يعرف اللاعب السعودي؟ اللي طور مستوى اللاعب السعودي. جيسوس يملك هذه حقيقة هذه الميزة، يايس لا يملك هذه الميزة، وما قبل ذلك سعد الشهري. اللاعب السعودي لما نشوفه بمستوى فني غير مهزوز أو مستوى فني غير ثابت، يجيك المدرب يرجع اللاعب لمستوى الفني ويصبح واحد من أهم وأبرز اللاعبين السعوديين، هنا مدرب أمانة عنده المهارة وعنده يعني الطريقة الفنية أو الخلطة الفنية اللي يستطيع أن يخرج أفضل ما في اللاعب السعودي من ناحية التوظيف، ومن ناحية أيضا من قبل ذلك هو التحضير الذهني. جيسوس أنا بالنسبة لي من أفضل المدربين التكتيكيين اللي تواجدوا في الدوري السعودي، أعطى تأثير وأعطى إضافة في جميع تجاربه مع الهلال وأيضا مع النصر. جيسوس قادر على تجهيز اللاعبين ذهنيا بدنيا فنيا، قادر حقيقة إخراج أفضل ما في اللاعب السعودي.
1: بس أنا أقدر أحمد معليش أقدر أعتمد عليك كمدرب لمشروع طويل، خلينا نقول الى 20-30 كاس
0: العالم. الله عليك اسامه، سؤال جدا مهم. الشقه الثانيه من حديثي، هو مدرب غير جيد في تحديد بطولات خروج المغلوب، بطولات اللي صاحبه النفس القصير. هو يحتاج وقت في عمليه التدريبات ويحتاج جهد، هذا الوقت وهذا الجهد ما راح يكون يعني بلا شك انه ما راح يكون موجود مع المنتخب السعودي أو حتى مع المنتخبات، لذلك هو ما عنده أي تجارب مع المنتخبات، لأنه هو ستايل هذا المدرب يحتاج عمل كثير ويحتاج وقت أكبر ويحتاج جهد ويحتاج لاعبين معه يعني بشكل مستمر. هذه المواصفات كلها ما هي موجودة لجيسوس، لذلك بالنسبة لي خيار جيسوس برضو في مغامرة وفي يعني ممكن كخيار للشارع الرياضي. أنا جبت لكم مدرب مثل جيسوس ممكن يكون يهدي الأمور، ولكن كخيار فني لا، بالنسبة لي مغامرة ومغامرة كبيرة في ظل عدم يعني خوض جيسوس لتجربة ناجحة. بالنسبة لي حتى أسلوب جيسوس هجومي، يعني هجومي مبالغ كمان، ودفاع متقدم ومساحات، فهذه ما تنفع معه في بطولات خروج المغلوب اللي تحتاج اتزان بشكل أكبر. أنا بالنسبة لي عندك يا إسلا رقم واحد كمدرب أجنبي موجود في الدوري السعودي ممكن يعطيك إضافة وتأثير بشكل كبير، أو نروح للخيار اللي ما يبغى يروح للاتحاد السعودي أو أو أو أو, أو صاحب القرار في الاتحاد السعودي اللي هو المدرب الوطني. لا، أنا أحتاج مدرب وطني في هذه المرحلة بلا استثناء، أحتاج مدرب يعرف الدوري، يعرف اللاعب، يعرف المنتخبات، تدرج في المنتخبات. يعني أنا بالنسبة لي أفضل خيار في الوقت الحالي لبطولة الخليجية وكأس آسيا هو سعد الشهري. جميع المنتخبات جالسة تعطي فرص للمدربين الوطنيين، ومعليش يعني حتى المدربين الوطنيين اللي في منتخبات العربية تحديدا أو حتى المنتخبات الأخرى ما عندهم نسبة نجاحات مبهرة للمدرب الوطني إنك أنت جايبه كمدرب منتخب، ولكن أتى وتواجد معك وحقق نجاحات كبيرة، يعني وليد الرقراقي، الكابتن اليوم حسام حسن. فأعتقد أنه اليوم المدربين الوطنيين جالسين يعطوا إضافة وتأثير. مدرب اليابان وقس على ذلك كثير،
1: حتى مدرب المغرب الآن وهبي،
0: وأيوه محمد وهبي،
1: محمد وهبي
0: أي. فاليوم أنت هذه خطوة أنت لابد أنك تتخذها. أنت ملازم يكون المدرب محقق نجاحات وعنده يعني نسبة كبيرة أو سيفي كبير من التجارب. أنت يعطي المدرب فرصة، يعطي المدرب فرصة وصدقني انه حينجح، لانه امانه انت زي ما قلت اسامه انه اغلب نجاحاتنا ترى مع مدربين وطنيين اعطيناهم فرصه في فتره ما كان فيها احتراف ولا حتى كان في ولا كان عندهم تجارب كبيره. فانا بالنسبه لي افضل تجربه حاليا لمدرب وطني، وتحديدا بالنسبه لي كابتن سعد الشهري، هو جاهز الان لقياده المنتخب.
1: جميل. منير، قبل ما اروح لمحور اخر، تعليقك على اسم المدرب القادم المنتخب السعودي، هل تتفق مع احمد انه الافضل خيار هو خيار المدرب الوطني
2: حاليا؟ بصراحه اخوي وليد بالتاكيد انا اتفق بشكل كبير لما ذهب اليه اخوي يعني احمد، على اعتبار ان نعرف ان جيسوس اصلا حتى مع الانديه ما يعني يستمر معهم اكثر من سنه، وبالتالي تلاقي يعني يختلف الاعذار، وبالتالي حتى لو حقق المنجز بالتالي ما يستمر. وشاهدنا كيف مع الهلال، يعني صحيح انه حقق نتائج ممتازه في الموسم الاول، لكن الموسم اللي بعده يعني صارت المشاكل الكبيره وبالتالي تم اقالته. نفس الشيء تجربته بالنسبه لنادي النصر، شاهدنا كيف انه يعني قدم مستوى وموسم متميز جدا، لكن في الاخير ما استمر. وبالتالي انت اليوم امام يعني فتره ومنعطف مهم جدا، ولا يقبل أنصاف الحلول، وبالتالي تحتاج إلى مدرب متوازن، مدرب يعرف إمكانيات الفريق لاعبينه. وبالتالي أنا أذهب بصحيح يعني إلى يعني ما ذهب إليه أخوي أحمد، ألا وهو يعني أشوف سعد الشهري هو الأفضل الخيارات اللي ممكن تتناسب مع المجموعة الأثيمة. وأن يعني سعد الشهري له تجارب سابقة مع لاعبي المنتخب الحاليين في الفترات السابقة، وبالتالي يعرف إمكانياتهم، إضافة إلى خبرته الموسمين الماضيين مع نادي الاتفاق، عرف من خلال كيفية التعامل مع اللاعبين يعني مواقف اللي هو وضع فيها. بالتالي يعني يمكن اللي يحتاجه الآن اليوم المدرب الوطني هو الفرصة، إضافة إلى الدعم للجهاز الفني. بصراحة يمكن الأجهزة الفنية الخاصة بالمدربين الوطنيين يعني ليسوا بالصورة المطلوبة، خصوصا لما تتكلم عن مدرب اللياقة. لابد أن تجيب مدرب لياقة متميز، يمكن المدربين اللياقة المتميزين عاليا على مستوى المدربين الوطنيين، ويمكن المدرب الموجود في النادي الأهلي. عدا ذلك بصراحة ما عندنا المدرب الوطني اللي يتناسب مع المرحلة القادمة، اللي يعني تتناسب مع الفنون التكتيكية الخاصة بالمنتخبات والفرق اللي تساعد على تطبيقها من خلال الضغط العالي، الضغط العكسي. كل هذه الأمور هي حلول يعني بصراحة يعتمد عليها المدربين خلال يعني الفترات هذه. أتمنى من الاتحاد السعودي اتخاذ القرار الأنسب، ما يصير أن احنا نرجع إلى المربع الأول، نتأخر كثير وبعدين نتخذ قرار في اللحظات الأخيرة، وبالتالي يعني ندفع الثمن هذا في المنافسات القادمة.
1: جميل. طيب خلوني أقفل ملف المنتخب السعودي في المونديال وانتقل إلى ملف آخر أو محور آخر، راح نتكلم عن تأهل المنتخب المصري الأول لكرة القدم إلى دورة 32 لكأس العالم للمرة الأولى في تاريخه بعد تعادل 1-1 مع إيران. أيضا راح نتكلم عن المنتخب المغربي اللي أيضا تأهل إلى دورة 32 من كأس العالم، لكن نروح لهذا الفاصل القصير وبعدها راجعين.
3: الأفكار كثيرة لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء 1 ظهرا على جدة FM

0: حياكم الله من جديد، متواصلين معكم في مونديال 26. رحب مجددا بضيفي الناقد الرياضي منير الخاتم والناقد الرياضي احمد علامه. احمد، بعد تاهل المنتخب المصري الاول لكره القدم الى الدور 32 لكاس العالم للمره الاولى في تاريخه بعد تعادله 1-1 مع ايران في ختام مباريات المجموعه السابعه، رفعت مصر التي تشارك في البطولة للمرة الرابعة وحققت أول انتصاراتها على الإطلاق بفوزها على نيوزيلندا في الجولة الثانية. اليوم مصر تنهي ترتيبها في هذه المجموعة بالمركز الثاني وتتأهل إلى الدور التالي. إيش سر النجاح التاريخي للمنتخب المصري في مونديال 2026، وهل يستطيع المنتخب المصري مواصلة مشواره في الأدوار الإقصائية؟
1: والله شوف، اعتقد انه المنتخب المصري من بدايه التحضيرات، من بدايه المباريات الوديه، يعني انا شاهدته بشكل كبير من المباراه الوديه اللي حقق فيها انتصار امام منتخبنا الوطني برباعيه، وايضا النتائج الجيده اللي قدمها في افريقيا، وايضا المباريات الوديه اللي سبقت كاس العالم. وضح انه منتخب راح يكون نت صعب، راح يكون حصان اسود في البطوله. سر النجاح اعتقد انه بتجديد الثقه للكابتن حسام حسن، امانه يعني مدرب قدير، مدرب وطني، مدرب ممكن من ناحيه التكتيك او التكتيك ما كان بطراز عالي او بطراز النبي، ولكن من ناحيه الروح، من ناحيه الحماس، اقتراب اللاعبين من بعضهم، جماعيه المنتخب اعتقد انه كانت موجوده، مزيج المنتخب ما بين لاعبين خبره، ما بين لاعبين يعني خبرة ومتقدمين بالعمر، ما بين لاعبين شباب ولديهم حيوية، تعلق بشكل كبير لمصطفى شوبير في هذه النسخة، محمود،
0: نعم،
1: صلاح، يعني زيكو. فأعتقد أنه اليوم حتى المنظومة تقدم نفسها بشكل جيد، روحهم، حماسهم، شغفهم، قتاليتهم، الجاهزية البدنية للمنتخب المصري، لذلك هو حقا يستحق ما وصل إليه إلى الآن في هذه النسخة. ومتوقع بالنسبة لي ليس فقط الوصول لدور 32 أو دور 16، متوقع إلى ما بعد ذلك، لأنه أمانة المنظومة والكرة اللي جالس يقدمها المنتخب المصري أعتقد أنه قادر على الوصول إلى أدوار متقدمة.
0: منير، إيش أبرز العناصر اللي صنعت الفارق في مشوار مصر في هذه النسخة من كأس العالم؟
2: بصراحة أخوي وليد، أنا بالنسبة لي أشوف النموذج المصري بصراحة
0: أسامة
2: أقول بالنسبة أخوي سامة، بالنسبة إلى النموذج المصري بصراحة أشوفه أن من النماذج المتميزة. صحيح أنه ممكن تأهل 3 مرات لكأس العالم، لكن هذه المرة الثالثة ممكن تكون فارقة، وفارقة بشكل كبير، ويمكن هو من المنتخبات العربية اللي ممكن تذهب بعيد. يعني إذا ما عرفنا يعني اليوم في دور 32 يعني تأهل وراح يلاقي منتخب استراليا، وهذه المباراة يعني شبه متكافئة إلى ما يمكن مصر، المنتخب المصري يمكن يعني بشكل أفضل. لكن لما تتكلم على صراحة المنتخبات العربية للأسف، خصوصا على مستوى آسيا، تتكلم عن المنتخب الأردني، السعودي، كذلك القطري، العراقي، كلهم صراحة منتخبات يعني لم تقدم المستوى المطلوب منهم، خرجوا بخسائر كبيرة. يعني بصراحة من النماذج يعني اللي تحتاج إلى إعادة النظر في استراتيجيتها خلال المرحلة القادمة. أيضا بالنسبة إلى المنتخب الآخر اللي ممكن يقدم نفسه بشكل كبير، المنتخب المغربي، اللي بصراحة يعني قاعد يتقدم من مباراة إلى مباراة أخرى، من مرحلة لمرحلة أخرى، لكن بصراحة المسار اللي موجود فيه حاليا مسار صعب بمواجهة المنتخب الهولندي.
0: نعم.
2: في نقطة مشتركة يمكن لو تلاحظ يعني من خلال النموذج المصري وكذلك النموذج المغربي، ألا وهي يعني منح الفرصة إلى طبعا المدرب الوطني، وهذا يعني يذهب إلى النقطة اللي تحدثنا عنها أنا زميل أحمد، ان اعطاء الفرصه الى المدرب الوطني ممكن هي يعني الخطه الاستراتيجيه المثلى اللي من خلالها ممكن الكره يعني تتقدم بشكل كبير. وهذا اللي شاهدناه حتى ايضا على مستوى المنتخب الياباني، يعني بصراحه عنده استراتيجيه واضحه، دعم كبير، بالاضافه الى يعني هذا النموذج ساهم في احترافيتهم. بنلاقي مثلا المنتخب المصري عندهم عناصر كثيرة من أيام التسعينات وهم يحترفون في الأندية الأوروبية، وطبعا سواء يعني بداية من مثلا الدوري الإيطالي السويسري والتدرج إلى وصولا إلى الدوريات المتبقية من بينهم طبعا الدوري الإنجليزي شاهدنا كيف محمد صلاح ومرموش كيف أن قدموا نفسهم بشكل كبير. يعني لو نرجع بشوي من خلال المباريات الماضية شاهدنا كيف يمكن المنتخب المصري يمكن عانى شوي أمام المنتخب النيوزيلندي تأخر بهدف، لكن إيش اللي فرق معه؟ فرق معه يعني اللاعبين اللي عندهم تجربة، اللي عندهم يعني تجربة احترافية خارجية اللي من خلالها في شخصية في قيادة في الفريق تلاحظها من خلال يعني المباراة، وبالتالي المنتخب المصري استحق التأهل. شاهدنا بصراحة يعني مستويات وروح عالية جدا حتى المستوى الفردي أو حتى الجماعي، يعني حتى مصطفى شوبير شاهدنا كيف يتصدى إلى يعني كثير من الهجمات من بينها ركلة جزاء كانت صراحة منعطف مهم جدا في مسيرة المنتخب المصري، وبإذن الله نرى المنتخب المصري وكذلك المنتخب المغربي يتقدمون بشكل كبير، وأتمنياتنا أيضا إلى المنتخب الجزائري اللي يعني يحتاج إلى فوز أو تعادل طبعا التأهل من المجموعة. أيضا أضف إلى ذلك ما ننسى أيضا المنتخب التونسي اللي بصراحة يمكن هو من أسوأ يعني المنتخبات العربية التي شاهدناها في هذا المونديال، المشاكل يعني بحسب ما يعني تعرفنا عليها هي مشاكل داخلية، وكذلك أيضا حتى وإن كان هناك في عدد من اللاعبين المحترفين خارجيين إلا أن هناك يعني مشاكل استراتيجية واضحة من خلال يعني قيادة المنتخبات التدريب يعني اختيارات اللاعبين، كل هذا الأمر شاهدنا حتى في وسط البطولة، يعني هم يعني إقالة مدرب واستعانة برينارد بصراحة يعني خطأ استراتيجي واضح أن هناك في تخبطات من قبل

0: القائمين على الفئة التونسية. وما نتمناه بصراحة بعد خروج هؤلاء المنتخبات أن تعود يعني لمسكين بزمام الأمور من خلال كرة القدم إيجاد حلول واضحة، لأن بصراحة من المخجل أن نشوف يعني مباريات نخسر فيها بالثلاثة وبالأربعة وبالخمسة، وهذا يعني بصراحة شيء غير مرضي بالنسبة لنا كإعلام عربي وكذلك سعودي، نلاقي المنتخبات هذه تخسر بنتائج كبيرة.
1: جميل. طيب أحمد، ذكر منير انه المنتخب المصري راح تكون عنده مباراه متكافئه في دوره 32 امام المنتخب الاسترالي، ايضا المنتخب المغربي راح يواجه المنتخب الهولندي في مباراه صعبه للطرفين في في في في هذا اللقاء. لكن سؤالي، ايش هي حظوظ المنتخبين المصري والمغربي في هذا الدور وفي هذا اللقاءين بالتحديد؟
2: شوف، المنتخب المصري أعتقد أنه لديه فرصة كبيرة بأن يتجاوز هذا الدور، تحديدا المنتخب الأسترالي، لأنه أعتقد أنه ممكن أول لقاء له أمام تركيا حقق فيها النتيجة بعيدة عن المستوى اللي كان مسيطر بشكل كبير المنتخب التركي، بعد ذلك خسر من الولايات المتحدة أمريكا وأيضا تعادل في الجولة الأخيرة أمام باراغواي. فأنا أعتقد أنه في فرصة بشكل كبير للمنتخب المصري بأن يتجاوز هذا الدور وأيضا يصل لما بعد الدور القادم اللي هو دور 32. المنتخب المغربي أعتقد أنه لديه مباراة، أعتقد أنه مباراة قوية جدا، يعني واحدة من أقوى المباريات في دور 32 مع منتخب الهولندي، منتخب مرشح للوصول إلى أدوار متقدمة، أعتقد أنه بتكون واحدة من أمتع وأقوى المباريات.
1: نعم.
2: ولكن خبرات المنتخب المغربي أعتقد أنه موجودة بسبب التجربة اللي كانت موجودة في النسخة السابقة ووصوله أيضا كرابع منتخبات العالم، المستوى الفني المبهر اللي أيضا قدموا في أفريقيا، لأنه منتخب المغرب ترى ما وقف فقط على النجاح والإنجاز اللي حققه في كأس العالم 2022، ولكن هو واصل العطاء، واصل حقيقة التميز، شاهدنا عملية إحلال ذكية جدا من ناحية العناصر، يعني أيوب أبو عدي اللي جالس يقدم مستويات فنية كبيرة للاعب اللي تقريبا 18 سنة، تغيير على مستوى المنظومة، على مستوى يعني الأسماء، حكيم زياش غير موجود، يوسف النصيري غير موجود، بعض الأسماء نشاهد الصبيري موجود، نشاهد إبراهيم دياز، صبيري وإبراهيم دياز، فأعتقد كان في عملية إحلال ذكية جدا للمنتخب المغربي، وأعتقد هذا اللي أعطاهم التوازن وأعطاهم التميز. منتخب المغرب مباراة صعبة، مباراة قوية، ولكن الرهان دائما موجود على المدرب حقيقة وهبي اللي جالس يقدم إضافة وجالس يقدم جانب فني كبير جدا، وأيضا الرهان على شخصية المنتخب المغربي أمام المنتخبات الكبيرة، يلعب بشخصية، يلعب بثقة بعيدا عن الجوانب الفنية، اللي أنا أعتقد أن الجوانب الفنية قد تكون متوازنة ما بين المنتخبين، ولكن الرهان على الشخصية، على الأسلوب، على الخبرة، على المدرب. أعتقد أنه تميل كفات المنتخب المغربي اللي بحول الله الطموحات المنتخب المغربي ليس فقط الوصول لأدوار المتقدم، ولكن يكون أحد الفرق الواصلة إلى نهائي كأس العالم.
1: أعتقد المغرب لو دخلت بنفس الروح اللي دخلت فيها في مباراة البرازيل الأولى راح تكون ند قوي للمنتخب الهولندي، وراح يواجه المنتخب الهولندي صعوبات في تجاوز المنتخب المغربي.
2: صحيح، لأن اللاعبين عندهم خبرات أسامة، يعني اللاعبين عندهم خبرات وعندهم مشاركات على مستوى دوريات عالمية، إبراهيم دياز مع ريال مدريد، حكيمي مع باريس، ياسين بونو أيضا مع نادي الهلال، مروا في تجارب، مروا في بطولات عالمية، مدرب حقيقة تشعر أنه منسجم بشكل ممتاز مع اللاعبين رغم ممكن المدة القصيرة اللي قضاها مع المنتخب المغربي، منتخب متأسس من الفئات السنية على حقيقة يعني يعني على المنافسة للبطولات العالمية، الناشئين، الشباب جالسين يحققوا نجاحات ويحققوا بطولات على مستوى الفئات السنية، اللاعبين المحترفين على مستوى العالم. فأنا أعتقد أن أتفق معك أن الشخصية اللي لعب فيها أمام البرازيل شخصية ترى يمكن من سنين ما شاهدنا لمنتخب عربي بهذه الشخصية وبهذه القوة وفرض الأسلوب الفني. يعني أنا أعتقد المنتخب البرازيلي هو اللي كان سعيد بالتعادل مع المنتخب المغربي، لأنه أمانة الشخصية اللي ولدت لهذا الجيل ولهذا المنتخب أنا أعتقد شخصية كبيرة جدا. نعم، لو لعب بنفس الشخصية والأسلوب والقتالية أعتقد أنه سيحقق نجاحات مبهرة للمنتخب المغربي.
1: جميل. منير، قبل ما أختم في دقيقة، توقعاتك لحظوظ المنتخبين المصري والمغربي في الدورة القادمة؟
0: بالتأكيد أخوي أسامة، أعتقد أن المنتخب المصري لديه يعني الإمكانيات الكبيرة لصناعة منتج، خصوصا أنها تعتبر أول فرصة ذهبية تسنح له من خلال تحقيق فوز، تحقيق يعني انتصار تاريخي اللي سجل أمام المنتخب النيوزيلندي، وبالتالي هو أيضا أمام فرصة تاريخية من خلالها ممكن يعبر هذا الدور، وبالتالي يصنع يعني تاريخ من خلال هذا الجيل
3: واللي ممكن لا تتكرر يعني.
0: فأعتقد أن أيضا المنتخب يعني المغربي هو من المنتخبات المرشحة للوصول إلى أبعد نقطة ممكن، حتى ليش لا ممكن يوصل إلى يعني دور الأربعة مثل النسخة الماضية، وبالتالي بإذن الله نحن يعني أمام يعني فرصة قادمة، وأتمنى بإذن الله المنتخب الهولندي أيضا يحسم المباراة، المنتخب المغربي يحسم أمام المنتخب الهولندي في الأشواط الأصلية على اعتبار أن المنافسات راح تكون أصعب المراحل القادمة
1: بمشيئة الله. أحمد، توقعاتك لحظوظ المنتخب المصري والمغربي الدور القادم؟
2: أنا بالنسبة للمنتخب المصري راح أتجاوز المنتخب الأسترالي. المنتخب المغربي مباراة صعبة سيتجاوزها ولكن بصعوبة، يعني حتكون هذه واحدة من أقوى مباريات الدور 32، وقد تكون واحدة من أقوى مباريات المغرب في هذه النسخة، ولكن أمالنا كبيرة جدا، رهاننا كبير جدا، لذلك توقعات لكل المنتخبين. ممكن المنتخب المغربي لديه يعني رصيد أعلى بنصل إلى أدوار أعلى ومتقدمة، ممكن المنتخب المصري إلى دور 16 دور 8 ممكن قد يصل إلى هذا الدور، لكن ما بعد ذلك الأمور راح تكون عليه أكثر صعوبة لأنه ما عنده الخبرة الكافية، لكن منتخب المغرب لديه خبرة كافية بأن يصل إلى أدوار متقدمة وقد يصل إلى نهائي بطولة كأس العالم.
1: جميل، شكرا الناقد الرياضي منير الخاتم، يعطيك ألف عافية على تواجدك معنا.
4: شكرا لك العافية.
1: شكرا لك أيضا الناقد الرياضي أحمد علام، يعطيك العافية على تواجدك معنا، يومك سعيد إن شاء الله يا رب.
2: شكرا لك اخوي اسامه، وشكرا لاخوي منير، وان شاء الله ان اثرينا للمستمعين الكرام في حلقه هذا المساء.
1: حياك الله، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم انتم مستمعينا، لكن قبل الختام خلوني اذكركم بمباراه اليوم، تستكمل الجوله الثالثة من بطولة كأس العالم 2026 اليوم الساعة 12 منتصف الليل، راح تلعب بنما أمام إنجلترا، وفي نفس التوقيت راح تلعب كرواتيا أمام غانا الساعة 2:30 فجرا، كولومبيا والبرتغال والكونغو وأوزبكستان في نفس التوقيت أيضا، والساعة 5 صباحا راح يلعب المنتخب الجزائري أمام المنتخب النمساوي، وفي الختام أيضا راح يلعب المنتخب الأردني والمنتخب الأرجنتيني في نفس التوقيت. شكرا لكم مستمعينا، كان معكم من الإعداد هادي الدغريري، ومن التقديم أنا وسام الغريبي، الإخراج كان لسلطان المحياوي. ألتقيكم إن شاء الله غدا في نفس الموعد، في أمان الله.
5: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحيانا تحديات
6: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
5: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة،
6: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
5: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
6: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
5: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
6: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
5: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.

في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سواليفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة

وتحدياتنا السريعة. الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى. مساكم أحلى معي أنا خالد مستور ولولو العبدالله، من الأحد إلى الخميس 8:00 مساء على جدة FM.

0: إبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: جدة FM على هواك.

0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، والحمد لله الكريم الوهاب المجيب دعوة الداعي إذا دعا، والصلاة والسلام على أفضل من دعا ربه فاستجاب له سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولا. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة اف ام.
1: بيئتنا مسؤوليتنا، لنحافظ عليها لاستدامتها، مع تحيات القوات الخاصة للأمن البيئي. جدة اف ام على هواك.
3: حتى لا نحمل كوكب الأرض فوق طاقته ولا نحرم الأجيال القادمة من الموارد الطبيعية، علينا المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة بالحفاظ على الموارد الطبيعية للأرض، معا لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
2: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحيانا تحديات
4: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
2: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة.
4: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
2: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
4: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
2: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
4: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
2: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة اف ام.

0: إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحاً على جدة FM.
2: حين تفتح صنبور الماء تذكر أن هناك من ينتظر هذه القطرة. الماء نعمة عظيمة وواجبنا أن نحافظ عليها، لا تسرف ولا تهدر، فكل قطرة تحفظها اليوم تساهم في حياة الغد. معا نجعل من ترشيد استهلاك الماء أسلوب حياة لا مجرد نصيحة عابرة.

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.
1: التنمية المستدامة تهتم بالتنمية البيئية والاجتماعية والاقتصادية على مستوى العالم، وتهدف إلى تحسين ظروف المعيشة للأفراد وتطوير وسائل الإنتاج بطرق تحافظ على الموارد الطبيعية لكوكب الأرض. معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
2: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
1: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة،
2: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
1: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
2: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
1: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
2: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
1: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى باخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت.
4: مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
5: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: ويكند الان على جدة اف ام.

حياكم الله، اهلا وسهلا في كل من اسمعنا على هوا جدة فم، اهلا وسهلا في كل اللي انضموا لنا حاليا، وطبعا على مدار هذه الساعتين ان شاء الله بنكون معاكم في ويكند. اليوم راح نتكلم في مواضيع متنوعه ومختلفه كالعاده، البدايه دائما مع ايفنت، وبعدها راح يكون عندنا ترو كرايم، من بعد ترو كرايم ما كمان حيكون عندنا تكنولوجي وسفره دايمه، وكمان راح نناقش في موضوع جدا حلو جدا مهم اتكلمنا فيه، ويمكن نسوي ضجه بسيطه في السوشيال ميديا. طبعا في البداية اليوم في عندنا ترو كرايم حيكون عندنا قضية، صارت قضية رأي عام وتكلموا عنها ناس كثيرين جدا، وكمان صار منها فيلم مشهور، حاعطيكم تفاصيل أكثر إن شاء الله على بداية ساعتنا الثانية. اليوم عندنا موضوع مختلف، اليوم موضوعنا كان حلو الصراحة، يعني حبيت إنه هذا الموقف يصير مع كل أحد مننا، كل أحد مننا بيمر بمواقف مشابهة في حياته اليومية، لكن في أشخاص يعني يكونوا جدا قريبين منك أو حتى

محترمين لك على الصعيد الشخصي فجأة تتغير معاملتهم أو يختلفوا أو يسووا لك بلوك بدون حتى ما يعطوك أي تفسير أو حتى سابق انذار. يمكن تحس شوية المعاملة بتختلف بس بعدها تلاقي نفسك بلوك، وممكن حتى المعاملة ما تختلف بس تلاقي نفسك بلوك. هل يعني الناس تختلف ردة فعلها من شخص للثاني، فطبيعي انه في البداية راح تنصدم او انه تستغرب او تستنكر، بس يعني ايش حيصير او ايش راح تسوي اذا صار معك نفس الموقف؟ هل راح تسأله هذا الشخص وتواجهه وتحاول يعني توصل له باي طريقة وتتواجه معاه، او راح تطنش وتمشي، او انه انت راح تحاول ترجع العلاقة مثل اول لانه هذا الشخص يعني لك الكثير؟ فهو اكيد يختلف من شخص للثاني، بس كمان في ناس عندهم يعني كرامتهم يعني تاكل معهم ياكل معهم الموضوع، فممكن في ناس يعني ما راح تمشيها وفي ناس ثانية تقول لك لا والله يعني معلش يعني اللي ما يبانا ما نبغى. قولوا لنا انتم في اذا حطيتوا في نفس هذا الموقف كيف راح تتصرفوا وكيف تتعاملوا مع الموضوع؟ اكيد تقدروا تشاركونا وتتواصلوا معنا على 012-6477-154 او على 012-6499-5154. تقدروا تشاركونا على الواتساب على 800-244-28-28 وعلى منصة اكس على اجد راديو وهاشتاج ويكند. اجمل تحية من فريق العمل، من مخرجنا الرائع سلطان المحياوي، من الإعداد والتقديم معكم أنا هبة شعبان. حنطلع فاصل صغير مع سلطان وراجعين، لا تروحوا بعيد.

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.

حياكم الله من جديد، اهلا وسهلا في كل من سمعنا على الهواء جده فم، اهلا وسهلا في كل اللي انضموا لنا حاليا. والان وصلنا لاول فقراتنا اليوم، حنبدا في ايفنت. وطبعا اليوم في ايفنت راح نتكلم كذا عن اكثر من شيء، اكثر من منطقه من مناطق المملكه. واذا انتم تبحثوا عن وجهه مختلفه هذا الصيف، فخلونا نبدا رحلتنا اليوم من اقصى شمال غرب المملكه، وتحديدا في محافظه حقل المطله على البحر الاحمر. حقل من المدن اللي كثير يمر عليها الناس، لكن قليل يعرف حجم الجمال الطبيعي اللي تحتضنه من شواطئها الهادية، المنتزهات المفتوحة اللي صارت خلال السنوات الأخيرة مقصد للعائلات والزوار، وخصوصا في موسم الصيف. ومع بداية الإجازة الصيفية أعلنت بلدية محافظة حقل إنها هي أنهت جميع استعداداتها لاستقبال المتنزهين والزوار من خلال خطة متكاملة هدفت لتهيئة المنتزهات والحدائق العامة والشواطئ عشان تكون جاهزة لاستقبال الأهالي والسياح الباحثين عن أجواء البحر والطبيعة. طبعا هذه الاستعدادات جاءت ضمن جهود وزارة البلديات والإسكان الهادفة إلى رفع جودة الحياة وتحسين الخدمات في المرافق العامة، وهذا الشيء اللي انعكس على حجم الأعمال اللي نفذت قبل انطلاق الموسم. وشملت أعمال التهيئة برامج مكثفة لصيانة المسطحات الخضراء وألعاب الأطفال وصيانة أعمدة الإنارة والمرافق الخدمية، بالإضافة لتكثيف أعمال النظافة العامة ورفع المخلفات وتجهيز دورات المياه ومواقع الجلوس والممرات عشان يوفروا بيئة آمنة ومريحة لجميع الزوار. وضح رئيس بلدية محافظة حقل الأستاذ فيصل الحريقي أن الشواطئ والمنتزهات تشهد كل عام إقبال متزايد من خلال مواسم الإجازات، هذا الشيء التي تتمتع فيه المحافظة من مقومات سياحية وطبيعية خلتها واحدة من الوجهات المفضلة للعائلات. وأضاف كمان أن البلدية وضعت خطة تشغيلية متكاملة لموسم الصيف تتضمن تكثيف الجولات الرقابية على المواقع العامة والمنشآت المرتبطة بخدمة الزوار، إلى جانب متابعة أعمال النظافة والصيانة بشكل مستمر لضمان استدامة جودة الخدمات طوال الموسم. بصراحة إذا كنتم من محبي البحر، الهدوء والطبيعة، فقد تكون حقل واحدة من الوجهات اللي تستحق أنه أنتم تحطوها ضمن قائمة رحلاتكم لهذا الصيف. خليني أرجع أذكركم بسؤالنا اليوم. اليوم كنا بنقول أنه لو في شخص قريب جدا منك، الشخص هذا أنت تعزه أو له مكانة خاصة في قلبك، فجأة لقيت أنه هذا الشخص بدأ يتغير عليك، أو حتى يمكن بدون مبررات عطاك بلوك، وقتها راح تسأله، راح تطنش، ولا راح تحاول ترجع مكانتك لأنه بالنسبة لك يعني لك الكثير. تقدر تشاركونا على 012-647-7154 أو على 012-649-5154، وتقدروا أكيد تتابعونا كمان صوت وصورة على منصة إكس على جدة راديو هاشتاغ ويكند، وفيكم كمان تشوفونا على تشوفونا وتسمعونا على تطبيقات تطبيق الإذاعات السعودية راديو بلس. وأجمل تحية لكم، وطالعين هذه الأغنية مع سلطان. ما من يسمع عشر أغنية سلطان. نسمعها سوا وراجعين، لا تروحوا بعيد.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. ويكند على جدة اف ام.
1: حياكم الله، اهلا وسهلا في كل من سمعنا على هوا جدة اف ام. مكملين مشوارنا في ويكند وما زلنا في ايفنت، طبعا مكملين في وصلنا طبعا من الشمال المملكة، ننتقل لواحدة من اكثر الوجهات التاريخية الهاما اللي هي العلا. هذه المرة ما راح نتكلم عن آثارها أو جبالها، راح نتكلم عن مستقبل السياحة فيها. اختتم مركز نمو السياحة الذراع غير التمويلي لصندوق التنمية السياحي أعمال هاكاثون العلا ضمن سلسلة هاكاثونات السياحة، واللي تهدف إلى دعم رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتحفيز الابتكار في

القطاع السياحي. خلال الأيام الماضية عملت الفرق المشاركة على تطوير أفكار وحلول مبتكرة في عدد من المسارات المهمة، شملت الإيواء السياحي، الإرشاد السياحي والخدمات المساندة، إلى جانب تطوير التجارب والخدمات السياحية قبل أن تعرض مشاريعها أمام لجنة التحكيم في الحقل الختامي. نهاية الهاكاثون تم الإعلان عن المشاركة والمشاريع الفائزة بعد تقييمها وفق معايير ركزت على الابتكار، قابلية التطبيق والأثر المتوقع، بهدف تحويل هذه الأفكار لمشاريع سياحية حقيقية تضيف قيمة للقطاع. اللافت جدا أنه هاكاثون السياحة ما عادت تقتصر على مدينة واحدة، صارت مبادرة وطنية تقام في 8 مدن تشمل الرياض ومكة المكرمة، الطائف والقصيم وحائل والعلا وجدة والخبر. أما نتائج البرنامج خلال عامي 2024 و25 فهي تعكس حجم الأثر اللي حققه، استقطب أكثر من 800 مسجل وشارك في أكثر من 530 مشارك، وأسهم في تطوير أكثر من 125 مشروع ناشئ، ونتج عنها تأسيس أكثر من 50 سجل تجاري، إلى جانب ربط المشاريع الواعدة ببرامج التمكين والدعم والتمويل. ما بتوقف دور مركز نمو السياحي عند الهاكاثون فقط، بس كمان بيقدم منظومة متكاملة تشمل المسرعات والحاضنات والمعسكرات، المكتبة الرقمية والجلسات التدريبية واللقاءات المتخصصة. واليوم تجاوز عدد المستفيدين من برامج المركز 14,000 مستفيد، وأسهم في تخريج أكثر من 250 شركة ناشئة، وتوفير أكثر من 2000 فرصة عمل، وتجاوز قيمة الجولات الاستثمارية حدود 80 مليون ريال. طبعا هذه الأرقام كلها بتعكس كيف صارت السياحة في المملكة لا تعتمد فقط على بناء الوجهات، بل كمان على الاستثمار في الأفكار، الابتكار ورواد الأعمال، عشان نبني مستقبل سياحي أكثر تنوعا واستدامة. طبعا بعد شويات كمان راح نتكلم ونشد الرحال لجنوب المملكة، وراح أعطيكم أبديت جدا جميل، لكن قبل خليني أذكركم بموضوعنا لليوم. اليوم موضوعنا إذا في شخص تعز وله مكانة خاصة عندك وفجأة تغير عليك، أو حتى سوالك بلوك بدون سابق انذار، وقتها كيف تتعامل معه؟ هل تحاول أنك أنت تفهم الأسباب؟ هل تطنش ولا كأنه شيء صار وممكن تتعامل معاه بالمثل؟ ولا هل أنت تكون حريص أنك أنت ترجع هذه العلاقة ومكانتك، لأنه مكانته عندك كبيرة؟ أكيد تقدروا تشاركونا على 012-647-7154 أو على 012-649-5154. تقدروا تشاركونا على الواتساب على 800-244-28-28 وعلى منصة إكس على أجدة راديو هاشتاغ ويكند. حنطلع فاصل صغير مع سلطان، ومن بعدها راجعين مكملين مشوارنا في إيفنت.

0: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد، يوميا 6 مساء على جدة FM.

ويكند على جدة اف ام. حياكم الله من جديد ومكملين مشوارنا في ويكند وتحديدا في أفنتو من العلا. بنشد الرحال لجنوب المملكة وتحديدا إلى نجران، المدينة اللي تمتزج فيها الطبيعة بالتاريخ وتستمر في إضافة لمسات جمالية جديدة إلى منتزهاتها ومرافقها العامة. صارت الشلالات الصناعية في نجران واحدة من أبرز الوجهات اللي يقصدها الأهالي والزوار خلال فصل الصيف، عشان هذه الأماكن بتوفر أجواء منعشة ومشاهد بصرية جذابة، خصوصا مع تدفق المياه وطبعا الرذاذة اللي يضفي إحساس بالبرودة ويهيئ أجواء مناسبة للعائلات والمتنزهين. وممكن أكثر شيء يميز هذه الشلالات أنها لما تنشأ بشكل عشوائي هي جات بتصاميم هندسية حديثة، استفادت من طبيعة نجران الجبلية عشان تنسجم مع تضاريس المنطقة وتمنح المنتزهات طابع مختلف يجمع بين الجمال الطبيعي والتصميم الحضري. هذه المنطقة تضم 6 شلالات صناعية موزعة على عدد من المواقع، هي شلال منتزه الأمير جلوي بن عبد العزيز في أبر الرشاش، وطبعا شلال حديقة الصفا بحي الحضن، شلال ساحة العلم، وشلال الحصين، وشلال الفيصلية، ومنتزه الشلال في العريسة. خلال الفترة المسائية بتتحول هذه المواقع للوحات جمالية حقيقية تتناغم المياه المناسبة على التكوينات الصخرية مع الإضاءات الليلية في مشهد يجذب العائلات ومحبي التنزه وحتى عشاق التصوير. ومن جانبها تواصل أمانة منطقة نجران أعمال التطوير في هذه المواقع من خلال توفير الخدمات البلدية المتكاملة، تهيئة الجلسات العائلية والمقاعد المطلة على الشلالات، وإنشاء ممرات للمشاهدة والتصوير، ومسطحات خضراء، مواقف للسيارات، إلى جانب كمان تكثيف أعمال النظافة والصيانة الدورية، الشيء اللي يعزز جودة الحياة ويخلي هذه المنتزهات واحدة من أجمل الوجهات الصيفية في المنطقة. إذا كانت رحلتكم هذا الصيف تمر عبر جنوب المملكة، ممكن تكون شلالات نجران محطة تستحق التوقف، مو بس فقط عشان تستمتعوا بالمشهد، كمان عشان تكتشفوا كيف ممكن لفكرة بسيطة أنها تتحول لمعلم سياحي يمنح المدينة هوية مختلفة ويصنع تجربة جميلة لكل زائر. طبعا كمان فيكم تشاركونا موضوعنا لليوم، واكيد تقدروا تشاركونا عن طريق الاتصال او حتى عن طريق الواتساب او حتى بكومنت على منصه اكس. يعني موضوعنا اليوم جدا حلو يلمس كل شخص، اذا انت في شخص عزيز عليك تغير عليك بعد فتره، هل تساله؟ هل تحاول معه؟

نفسك في طبعا في حياته من جديد زي ما كانت مكانتك الأولى ويمكن أكثر. أكيد كل شخص بحسب الأشخاص اللي حوله بحسب أهمية الشخص هذا قديش، بس أنا بتكلم عن أشخاص فعلا مهمين في حياتكم. تقدروا تشاركوني على 012-6477-154 أو على 012-6499-514 على منصة إكس على جدة راديو هاشتاج ويكند، وعلى طبعا الواتساب على 800-200-44-28-28.

0: جدة اف ام على هواك. في كل بيت نعيش لحظات فرح واحيانا تحديات
1: واوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى باخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة اف ام.
2: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة اف ام.
0: جدة اف ام على هواك.

0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، والحمد لله الكريم الوهاب المجيب دعوة الداعي إذا دعاه، والصلاة والسلام على أفضل من دعا ربه فاستجاب له سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم، ومن فتنة القبر وعذاب القبر، ومن فتنة النار وعذاب النار، ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة FM على هواك.

0: جدة اف ام على هواك. من فعل سلم؟ فعل خاصية التحقق الثنائي لرفع مستوى أمان حساباتك. لا تفتح مجال.
1: بيئتنا مسؤوليتنا، لنحافظ عليها لاستدامتها. مع تحيات القوات الخاصة للأمن البيئي،
0: جدة اف ام
2: ويكند على جدة اف ام.
3: تكنولوجي

حياكم الله من جديد، اهلا وسهلا في كل من سمعنا على الهواء جدا. فمكملين مشوارنا في ويكند، ومكملين طبعا مشوارنا في ايفنت. وطبعا يعني يمكن بعد ما اخذنا كذا جوله في اكثر من منطقه من مناطق المملكه، الان وصلنا الى منطقه ثانيه في الجنوب. طبعا اذا كنتم محتارين فين تقضوا اجازتكم في الجنوب، خلوني اخذكم في جوله جديده جنوب المملكه، وتحديدا في اكثر المدن المتجدده في الصيف اللي هي ابها. يمكن اول شيء يخطر في بالكم لما تتذكر ابها هو ضباب الجبال، الاجواء المعتدله. هذا الصيف في تجربه جديده تلفت الانظار داخل شارع الفن، وهي القريه الاوروبيه، احد فعاليات صيف عسير 2026 تحت شعار السماء ارضك. الفكرة ببساطة أنك تدخل مكان وتحس للحظة أنك أنت غادرت المملكة بينما أنت ما زلت في قلب أبها. القرية صممت بطابع أوروبي، من البيوت والمجسمات المستوحاة من العمارة الأوروبية إلى المساحات الخضراء اللي تعطي المكان روح مختلف، مرورا بالشخصيات الكرتونية اللي تستقبل الأطفال والألعاب والعربات الترفيهية وحتى الجولات اللي تأخذ الزوار داخل القرية. الجميل انه الفعاليات ما تستهدف الاطفال وبس، كمان صممت عشان تكون تجربة عائلية متكاملة، بحيث يلقى طبعا يلتقي فيها كل العوامل الترفيهية مع بعض، وكل فرد من افراد الاسرة بيلقى شيء يستمتع فيه، سواء كان يحب التصوير، التنزه، او حتى يستمتع في الاجواء الصيفية المعتدلة اللي تتميز فيها مدينة ابها. القرية تستقبل زوارها من 25 يونيو وحتى 31 أغسطس ضمن رزنامة موسم صيف عسير اللي صار كل سنة، بيقدم تجارب متنوعة تمزج بين الترفيه والطبيعة والفنون والتصاميم الجمالية، لين أصبحت واحدة من أبرز الوجهات الصيفية في المملكة. خلوني كمان أذكركم بموضوعنا لليوم. يعني الصراحة قبل أرجع للموضوع أو أغير الموضوع، أنا الصراحة ودي صراحة أروح أشوف القرية الأوروبية اللي موجودة حاليا في أبها، ودي صراحة أني أستمتع بالتجارب الموجودة هناك، سواء من تجارب الأكل، الشخصيات الكرتونية، الاستقبال، كل الفعاليات ودي صراحة أشوفها. اليوم كنا بنتكلم إن لو في أشخاص كانوا قريبين جدا مننا وفجأة تغيرت معاملتهم معنا، أو اختلفوا، أو إنه سووا لنا بلوك بدون مبررات، وقتها إيش أو كيف راح نتصرف؟ نسألهم، نواجههم، نحاول نتواصل معاهم، هل نطنش ونمشي؟ هل نحن نحاول نرجع العلاقة مثل الأول؟ لأن هذول الأشخاص يعنون لنا الكثير. طبعا أنا بتكلم عن أشخاص فعلا يعنون لنا الكثير. تقدروا تشاركونا، تواصلوا معنا على 012-647-7154 أو على 012-649-5154. تقدروا كمان تشاركونا على منصة إكس على أجد راديو هاشتاغ ويكند، وكمان على الواتساب على 800-244-28-28.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM.
2: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزين، يوميا السادسة مساء على جدة FM.
3: ويكند على جدة FM.
4: True Crime.
5: حياكم الله من جديد، أهلا وسهلا في كل من سمعنا على هوا جدة FM. مكملين مشوارنا في ويكند، وصلنا لساعتنا الثانية، وأجمل تحية لكل اللي انضموا لنا حاليا. وصلنا تحديدا لترو كرايم، وترو كرايم كل مرة فيها بنحكي عن قصة أو قضية صارت في العالم، إيش ما كانت، سواء جريمة، سواء حادثة، سواء شيء يعني خارق للطبيعة، أي شيء طبعا كان له أثر سلبي على الناس، وكيف تم التعامل مع هذا الموضوع. اليوم تخيلوا معايا هذا المشهد، أنتوا وسط المحيط الهندي، ما في يابس حولكم، لا مدينة قريبة ولا حتى أي وسيلة تطلبوا منها النجدة بسرعة، كل اللي يحيط فيكم هو بحر ما له نهاية. هذا بالضبط كان حال طاقم السفينة، سفينة الشحن الأمريكية ميرسك الباما، في صباح يوم 8 من أبريل 2009. كانت السفينة تبحر من سلطنة عمان باتجاه كينيا، محملة بأطنان من المساعدات الغذائية المخصصة لبرنامج الغذاء العالمي. رحلة اعتيادية علمتها 20 بحار يقودهم الكابتن الأمريكي ريتشارد فيليبس، لكن في تمام الساعة 9 صباحا تقريبا رصد الرادار قاربين صغيرين يقتربين بسرعة غير طبيعية. في البداية الطاقم حسبوا أن هي مجرد قوارب صيد، لكن كل ما اقتربت بدأت الحقيقة تتضح. كان على متن القاربين 4 رجال مسلحين من القراصنة الصوماليين، وبدأ الكابتن فيليبس فورا بإطلاق أنذار الطوارئ، وأمر الطاقم بإغلاق مداخل السفينة ورفع السرعة إلى أقصى حد وتشغيل خراطيم المياه لمحاولة إبعاد القوارب. لكن القراصنة كانوا صاملين صراحة، مصممين، وبعد كل عدة محاولات تمكنوا إن هم يطلعوا على السفينة. وهنا بدأت واحدة من أخطر عمليات الاختطاف البحري في العصر الحديث. الكابتن فيليبس كان بيعرف إنه المواجهة مباشرة ممكن تعني نهاية الجميع، يعني مجرد إذا واجهوهم أو ضربوا معهم بشكل مباشر ممكن لا قدر الله يصير في كارثة. عشان كده طلب من أفراد الطاقم الاختباء داخل غرفة المحركات، قطع الكهرباء عن أجزاء من السفينة، بينما كان القراصنة يبحثوا عن البحارة لكن ما لقوا أحد. صارت السفينة الضخمة فارغة تقريبا، وبعد دقائق من

التوتر. تمكن أفراد الطاقم من نصب كمين لأحد القراصنة والسيطرة عليه والإطلاق سراح زميلهم. وافق القراصنة على مغادرة السفينة، لكن قبل ما يغادروا هذه السفينة قاموا بخطف الكابتن نفسه ريتشارد فيليب معهم داخل قارب النجاة البرتقالي. وهنا بدأت المرحلة الأخطر، 4 قراصنة ورجل واحد داخل قارب صغير في عرض المحيط على مدى 5 أيام. وهذه الأيام تحولت القضية إلى قضية رأي عام، الكل صارت العالم كله صار يتكلم في الموضوع. البحرية الأمريكية أرسلت المدمرات العسكرية، مكتب التحقيقات الفيدرالي دخل على الخط المفاوضات، والجميع كان بيحاول إن هو ينهي هذه الأزمة بدون تعريض حياة الكابتن لخطر. لكن مع مرور الوقت أصبح القراصنة أكثر توتر، وصار الوضع داخل قارب النجاة بيزداد خطورة لين جات اللحظة الحاسمة. رصدت قناصة بحرية الأمريكية على متن المدمرة USS بليند بريدج فرصة نادرة، وهي لحظة واحدة أطلق 3 قناصين 3 طلقات متزامنة دب دب دب، كل رصاصة أصابت هدفها بدقة وقتل 3 من القراصنة في اللحظة نفسها. بينما ألقى القبض على القرصان الرابع اللي هو كان اسمه عبد الولي، وطبعا كان إنه صعد على السفينة الأمريكية عشان يتفاوض. وبذلك انتهت عملية الاختطاف ورجع الكابتن فيليب سالم بعد 5 أيام من الاحتجاز. أما عبد الولي نقل للولايات المتحدة وحكم أمام القضاء الأمريكي، وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة تجاوزت 33 عام بتهم القرصنة، اختطاف رهينة، واستخدام السلاح أثناء ارتكاب الجريمة. طبعا القصة ما انتهت هنا، في عام 2013 تحول هذه الأحداث لفيلم عالمي بعنوان كابتن فيليبس، قام ببطولة النجم توم هانكس، بينما أدى الممثل الصومالي برخان عبدي دور قائد القراصنة ونال عنه ترشيحا لجائزة الأوسكار. طبعا الفيلم انتشر بشكل كبير في سنة 2013، وممكن كثير ممكن منكم شفتوه، اللي ما شافوه يقدروا يشوفوه عشان إيش يعيشوا أجواء القصة اللي اعطناكم هي الآن. لو كنتوا مكان الكابتن ريتشارد فيليبس، هل كنتوا راح تخاطروا بحياتكم عشان تنقذوا طاقم السفينة، أو أنه لكل قرار ثمن مهما كانت نتائجه؟ طبعا هذا السؤال تحديدا بيجاوب على الفيلم، لأنه فعلا وضح قد إيش أنه الكباتن يكونوا مسؤولين سواء في الجو سواء في البحر، عندهم مسؤولية تطلب منهم أنه ممكن يضحي بحياته عشان خاطر ينقذ آلاف الأرواح. نرجع لموضوعنا اليوم، احنا كنا قاعدين نتكلم في موضوع صراحة مهم ويلمس كثير من الناس، انه في اشخاص يكونوا قريبين جدا مننا، اشخاص نعزهم جدا نحبهم، بس بعد فترة يبدأوا يتغيروا علينا هذول الاشخاص. ففي حال اذا انت صار معك موقف شخص تغير عليك او سوالك بلوك بدون مبررات، هل راح تسأله تودك تعرف الاسباب، او انه ما عاد تهتم وراح تعامله بالمثل، او انه انت بتحاول ترجع نفسك في حياته بالقوة؟ اهم شيء انك انت ترجع لحياة هذا الشخص اذا هو طبعا عزيز عليك. تقدروا تشاركونا على 012-647-7154 او على 012-649-5154. تقدروا كمان تشاركونا على الواتساب على 800-244-28-28 وعلى منصة اكس على @جدة راديو هاشتاغ ويكند. طالعين الفاصل مع سلطان وراجعين، لا تروحوا بعيد.

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
1: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهراً على جدة FM.

0: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. هنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة اف ام.
1: ويكند على جدة اف ام.
2: حياكم الله من جديد، اهلا وسهلا في كل من اسمعنا على هوا جدة اف ام. مكملين مشوارنا ووصلنا لتكنولوجي. اليوم في سؤال يعني ممكن يجي على البال، انه كم مرة نسينا مواعيد وتكون اشياء كمان مهمة، اوقات اذا ما كتبنا تذكير في الجوال وبعدها نسينا اصلا انه احنا كتبناه. اوقات كثير نكتب في النوت، يعني النوت عندي انا مليان مواعيد ويا منسيت منها، فدائما احطها واربطها بالالارم اغلب الوقت. لكن ابل قررت انه تحل هذه المشكله بطريقتها، لانه iOS 27 صار تطبيق التقويم والتذكيرات اذكى بكثير، والفضل يرجع لذكاء ابل اللي هو ابل انتليجنس. الغريب انه اول ما تفتح التطبيق راح تحس انه هو ما تغير شيء كثير، لكن التغييرات الحقيقية موجودة من الداخل. اول ميزة عجبتني هي اللغة الطبيعية. يعني ايش يعني؟ يعني ما عاد تحتاج تدخل الموعد خطوة خطوة، يكفي تكتب زي ما انت بتقول، انا اليوم والله عندي موعد دكتور في الوقت الفلاني، انا اليوم عندي موعد رايح اقابل صديقي في القهوة الفلانية زي كذا. فانه هنا مثلا تقدر تقول هذه الاشياء، وتقييم نفسه راح يفهم انه بكرة هو التاريخ، الساعة 4 هو الوقت، وأحمد هو الشخص، وحتى المكان إذا كان معروف راح يحط لك أو يرفق لك اللوكيشن. هذه المعلومات التقطها تلقائيا وما يبقى عليك لأنها أنت تضغط إضافة فقط. الحلو أكثر أنه التطبيق كمان صار يقترح عليك التاريخ والوقت أثناء الكتابة. يعني ممكن تقول أنا اليوم طالع مع أحمد رايح المكان الفلاني، بس أنه ما أعطيته وقت معين، فهو يقول لك الوقت المناسب بدون ما تدخل في قوائم طويلة، لأنه هو راح يطلع لك كل مواعيده قدامه، فهو يشوف الموعد الأنسب لك. إذا بتحدد مع أحمد

ولا صديقك ومين مكان يعني وقت معين، فهذه الأوقات اللي أنت متاح فيها اختار واحدة منها. صحيح أنه إلى الآن ما وصلنا لمرونة بعض التطبيقات المتخصصة، لكن تعتبر قفزة كبيرة مقارنة بالإصدارات السابقة. أما تطبيق التذكيرات صار كمان تقريبا يفكر معك، لو كتبت اشتري المقاضي اليوم الساعة 6 المغرب أو أرسل الصورة لخالد بكرة الساعة 3، التطبيق راح يحط التاريخ الوقت وحتى الموقع إذا احتاج. أما وإنت ما سويت شيء غير أنك أنت كتبت الجملة بشكل طبيعي، صحيح أنه بعض المرات خصوصا لأنه ما زال بمرحلة تجريبية يطلب منك تأكيد التاريخ والوقت، لكن أغلب الوقت صار يقدر يضبطها تلقائيا. عشان كذا أبل غيرت واجهة التطبيق وشالت بعض الأزرار القديمة وخلت الخيارات الإضافية زي الصورة الأولية داخل صفحة التفاصيل عشان تكون واجهة أبسط. في ميزة صغيرة لكن عجبتني جدا، أنه لو كان عندكم إجازة رسمية مثلا بكرة، تقيم قبلها بيوم يرسل لك تنبيه ويقول بكرة إجازة. تبغى تغير وقت المنبه الخاص فيك بدل ما يقعد يصحيك كل وقت؟ أنه أنا من الناس اللي المنبهات عندي تزعج العائلة كلها خصوصا في الويكند، يعني ما اني ما اقفله في الويكند، مثلا بناخذ راحتنا في النوم شويات يوم الجمعه ويوم السبت في النهار، فتلاقيه يدق من الساعه 7:30 عادي جدا، كل احد يصحى يجي يقول المنبه انزعجنا وصحينا وزي كذا. فيعني هذه واحده من الميزات الحلوه. اما سيري فصار كمان عندها صلاحيات اكبر من التقويم والتذكيرات، تقدر تقول له حط لي موعد مع فهد الاربعاء الساعه 8 او ايش عندك الاسبوع الجاي، وراح تجاوب عليك مباشره. أجمل أنه تقدر تقرأ المواعيد الموجودة في البريد الإلكتروني أو الرسالة، عندك ميتينج، عندك شخص كاتب لك في رسالة أنه هو راح يلتقي فيك حتى لو أنت ما فتحت الرسالة، وضيفة للتقويم بدون ما أنت تكتب أي شيء. كمان في ميزة مستقبلية جدا حلوة، تخيلوا أنه لو عندكم أطفال ومثلا جاء من المدرسة في جدول مباريات أو تدريبات مطبوع على ورقة، بدل ما تدخل كل المواعيد يدويا، كل اللي عليك أن أنت تصور الورقة، الذكاء الاصطناعي يتعرف على كل التواريخ ويضيفها دفعة واحدة داخل التقويم عشان ما تنسى مواعيد التمارين الخاصة فيه سواء لأولادكم أو حتى لكم يعني. ولا وقفت حتى التحديثات على هذا الشيء. كمان صار فيه ويدجت جديد بحجم كبير جدا يعرض تفاصيل يومكم كاملة على الشاشة الرئيسية، تحسن طريقة ترتيب قوائم التسوق داخل التذكيرات، وتقدر تضيف دعم للغات أكثر. وكمان في أوامر جديدة داخل التطبيق اللي هي شورت كاتس لمحبي الناس اللي عندهم كذا شورت كات. لكن أهم شيء تنتبهوا، كل ميزات أبل إنتليجنس طبعا تحتاج جهاز من آيفون 15 برو أو أحدث. أما خبرنا الثاني، إذا أنت كنت من الناس اللي كل شوية يجيكم ملف PDF، طبعا سواء عقد، ملف دراسة، فاتورة، كتاب طويل، فأكيد تعرفوا المعاناة. يا أن البرنامج يطلب اشتراك غالي، أو أنه يفتح ملف ما مو شبه اللي أنتوا طالبينه، أو إذا حبيتوا تعدلوا عليه تبدأ رحلة البحث عن برنامج ثاني. لكن في برنامج بدأ يلفت الانتباه اسمه UPDF، اسم البرنامج UPDF، لأنه كل الناس اللي بتعاني فعلا من الPDF رح تهتم لهذا الموضوع. الفكرة فيه أنه هو بيقدم أغلب الأدوات الاحترافية اللي تحتاجها لكن بطريقة أخف وأسهل من البرامج التقليدية، يعني بدل ما تحمل برامج ضخمة ومكلفة عشان الحلول الاحترافية، UPDF يعطيكم أغلب الأشياء اللي تحتاجوها في واجهة بسيطة، ويشتغل على ويندوز وماك وآيفون وأندرويد بنفس الاشتراك، يعني ما يحتاج تشترك لكل الجهاز. طب ايش المميزات الموجودة في هذا البرنامج؟ اول شيء تعديل ملف PDF، تقدر تغير النصوص، تضيف توقيت الكتروني، تحمل ملف بكلمة مرور، او حتى تشاركه مع اي شخص بسهولة. الميزة اللي كمان شدتني اكثر هي الذكاء الاصطناعي، لو عندكم ملف في 150 صفحة بدل ما تقرونه بالكامل، تقدروا يعني تقولوا للبرنامج لخصه، او اشرح لي هذه الفقرة، او ترجمها للعربي، او حتى ايش اهم نقطة، ويجاوبكم بشكل مباشر. لو عندكم كمان مستند ورقي تقدروا تصوروه بالجوال، البرنامج يستخدم فيه تقنية OCR، طبعا يعني يحول الصورة إلى نص قبل التعديل والبحث كأنكم كتبتوه بأنفسكم. من الأشياء الجميلة أيضا أنكم تقدروا تدمجوا أكثر من ملف PDF في ملف واحد، تضغطوا الملفات الكبيرة قبل ترسلوها، ترتبوا الصفحات، أو كمان تحذفوا صفحات ما تحتاجها.

يحتاجوها. واللي يعجب كثير من المستفيدين إنه رخصة واحدة تكفي لكل أجهزتهم، الكمبيوتر، الآيفون، الآيباد وأي جهاز ثاني تدعمه المنصة، مع التخفيضات الحالية والبرامج. يقدم عروض منتصف العام وإضافة لفترة تجربة مع ضمان استرجاع المبلغ لمدة 30 يوم إذا ما عجبكم. يعني صراحة إذا كان شغلكم أو دراستكم تعتمد كثير على ملفات البي دي اف، فهذا البرنامج اللي يستحق الواحد يجربه، خصوصا مع دخول الذكاء الاصطناعي في أداة المستندات وتلخيصات، بدل ما طبعا يضيع الوقت بين عشرات الصفحات. طبعا كمان في شيء ثاني، خصوصا انه احنا وصلنا لوقت الصيف، واحنا عارفين انه في وقت الصيف عندنا كثير يعني مننا اللي بيطلع اللي بيروح اللي بيجي بيعرف ايش في مناسبات. احيانا تتفاجأ تشوف في التيك توك صارت المناسبة الفلانية، تقول يا الله كان ودي اروح هذا المكان، كان ودي احضر هذا الايفنت، كان ودي احضر هذه الحفلة. ف الآن بعطيكم مجموعة من التطبيقات اللي أنصحكم فيها تنزلوها خصوصا مع بداية الصيف. أولها Visit Saudi، طبعا روح السعودية، وهذا هو المرجع الرسمي للسياحة السعودية، يجمع جميع فعاليات الصيف، عسير، أبها، جدة، البحر الأحمر، العلا، الطائف، الباحة، والفعاليات العائلية، الحفلات، التجارب والمغامرات والمعارض، وفي رزنامة كاملة بحسب التاريخ والمنطقة. روح السعودية كمان تقدروا تحملوه، تعرفوا من خلاله ايش يصير اليوم، الفعاليات القريبة، الأماكن الجديدة، التجارب، المطاعم، المواسم، وحجز مباشر لبعض التجارب. وأنا أشوفه صراحة أفضل تطبيق خصوصا لفترة الصيف. كمان عندنا في عندنا بانتيان مايلز، طبعا هذه للحفلات الكوميدي شو، العروض، المسرحيات، التجارب المدفوعة، كمان لسيكس فلاكس قدية، لأكثر من شيء، حفلات، العروض الصيفية، وكمان في عليه تحديثات بشكل يومي. كمان في تطبيق فعاليات الرياض الرسمية، إذا عندكم فقرة خاصة رايحين تزوروا الرياض، هذا ممتاز أنه يجمع الفعاليات المجانية، المهرجانات، المعارض، الأنشطة العائلية، والفعاليات الثقافية. هذه كده باختصار مجموعة من التولز الإلكترونية اللي ممكن تستفيدوا منها في تكنولوجي لهذا الويكند. عموما هنطلع فاصل صغير ومكملين مشوارنا في ويكند، لا تروحوا بعيد.

0: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزير، يوميا 6 مساء على جدة FM.

0: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة اف ام.
1: حتى لا نحمل كوكب الأرض فوق طاقته ولا نحرم الأجيال القادمة من الموارد الطبيعية، علينا المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة بالحفاظ على الموارد الطبيعية للأرض، معا لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
2: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحيانا تحديات
3: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
2: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة.
3: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
2: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
3: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
2: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
3: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
2: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة اف ام.
4: ويكند على جدة اف ام.
5: حياكم الله من جديد، أهلا وسهلا في كل من سمعنا على هوا جدة اف ام. مكملين مشوارنا في ويكند، وكان اليوم عندنا موضوع صراحة يعني يمكن تعليقات اللي جاتنا جدا حلوة، فما عاد قادر اتخطاها، يعني ما عاد قادر ان انا اطول وما اقولها كلها. اليوم قلنا في اشخاص كانوا قريبين جدا منا وفجاه تغير معاملتهم او يختفوا او حتى يسووا لك بلوك بدون اي تفسير. لو صار معك هذا الموقف ايش بتسوي؟ في عندنا منها كانت بتقول انا مريت بهالموقف وسالت ليش، حاولت اعرف السبب بس ما في رد ولا تجاوب، وبعت قلت يمكن تهدى النفوس وتتصلح الاحوال. في عندنا كمان كريم يقول صار معايا بس شكلي خبصت. في كمان شخص بيقول سألت وطنشت ودايم أسأل، وكتب اسمها. أوكي، لما تقول لو قريبين مني فعلا ما كانت غيروا، غالبا راح أطنش وأمشي. في عندنا عصام قال كان ما صار شيء لكن كل شيء يبان مع الوقت، ولا عتاب ولا ملامة ما حد فاضي إنه الواحد يفكر فيه أصلاً. في كمان جلال بيقول هذه صارت معايا قبل فترة بسيطة، حاولت أرجع بالذاكرة لبداية التغيير إيش الغلط اللي سويته بس ما لقيت فطنشت، وعلى قولتهم الباب يوسع جمل. في عندنا شخص بيقول أدعي لأن الله يشفيه. حمزة يقول أحياناً الصمت والابتعاد يكون الإجابة الوحيدة اللي ما حنحصل على غيرها. رويد يقول المعاملة بالمثل طناش. عندنا فيصل كمان يقول مشكلتي ان انا احبها وشكلها شكلها مسوية له سحر. يقول في عندنا كمان اس فايف يقول اذا تغير علي شخص كان بيننا ود احاول اعرف السبب واصلح اللي بيننا مرة ومرتين وثلاث، لكن اذا ما شفت اي تجاوب اوقف عند هذا الحد، ما اجبر احد على وجودي والحياة ما توقف على احد، الله ييسر له امره وييسر لي امري وكل واحد يمضي في طريقه بكل خير. في عندنا منال تقول عادي امشي في طريقي وما اطالع ورا. يوسف يقول الحياة ما توقف عند شخص خصوصا لو هو ما مو حابب انه العلاقة تستمر. في عندنا ام يقول دائما تصير معي وسببها الاهتمام الزايد والافراط بالمشاعر. عندنا ريانة تقول ولا اي شيء فكه. في كمان عندنا مجموعة من الناس اللي ردوا علينا. عندنا مازن يقول راح أغني له مع

السلامة والقلب دعيلك. رازة تقول أقول الحمد لله شر وصرف والله عني. موزة تقول عني أسوي بلوك وريح دماغي. دكتور محمد يقول السبب إن أنا أعطيناهم أكبر من حجمهم. يعني في ردود كذا وفي ردود كذا, وأكيد بنستمر ونقول بقية الردود بعد ما نطلع نسمع أغنية. حاب أذكركم بالموضوع من جديد, إذا في شخص يعز عليك تغير عليك فجأة أو سوالك بلوك بدون سابق انذار, وقتها كيف راح تتصرف معه؟ راح تحاول أنه أنت تسأله عن الأسباب, أو أنك أنت راح تطنش وتسوي بلوك زي ما هو سوى واحدة بواحدة, ولا أنه أنت راح تحاول ترجع نفسك للمكانة السابقة بغض النظر عن إيش ما صار. هنطلع فاصل صغير مع سلطان وراجعين, لا تروحوا بعيد.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء ومختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.
1: ويكند على جدة FM.
2: حياكم الله من جديد، أهلا وسهلا في كل من سمعنا لهوا جدة FM. مكملين مشوارنا في آخر فقرة في ويكند، يمكن خلاص بنستعرض بقية الردود اللي جاتنا اليوم بخصوص موضوعنا. في عندنا أبو فيصل بيقول: أنا عن نفسي أسأل مرة واحدة فقط، إذا أعطاني سبب منطقي خير وبركة، وإذا تجاهلني خلاص أمشي، ما أحب ألاحق أحد. نورة كمان بتقول: أنا إذا تغير فجأة أو سوالي بلوك بالنسبة لي الرسالة واضحة، معتقد أني أستحق أركض ورا شخص أختار يطلع من حياتي. خالد كمان بيقول: أنا يمكن أكون مختلف، أنا إذا الشخص غالي علي فعلا أحاول مرة ومرتين وأعرف وش صار، لكن مع كل انسحاب معاه كره. أحيانا الناس تمر بظروف ما نعرفها. ريم كمان بتقول: الصراحة أكثر شيء يوجعني من البلوك اللي يوجع إنه الشخص يتغير بدون ما يقول وش السبب، أحسها أسوأ من حتى المواجهة. محمد كمان بيقول: إذا سوالي بلوك خلاص انتهى الموضوع بالنسبة لي، اللي يقفل الباب بيده ما أرجع أدقه. في عندنا كمان تعليق جانا من سارة بتقول: أنا أسأل نفسي أول قبل ما أسأل، وهل فعلا سويت شيء؟ إذا لا أرتاح وأكمل حياتي. عبد العزيز يقول: حياكم الله من القصيم، وأحيانا إحنا نتعب أكثر لأن نبي تفسير لكل شيء، مع أنه بعض الناس ما عندهم استعداد يشرحون أصلا. ليان كمان بتقول: أنا مع المواجهة لكن مرة واحدة فقط، كرامتي أهم من أي علاقة ممكنة. فهد يقول: ممكن البلوك يكون لحظة غضب، لكن إذا استمر أيام أو أسابيع خلاص هذا قرار ولازم أحترمه حتى لو كان مؤلم. شاهد كمان تقول: أكثر شيء تعلمته أنه اللي يبيك ما يخليك تحتار، إذا خلاني أعيش في دوامة ليش، فهذه بحد ذاتها إجابة. عبد الله كمان يقول: أنا من النوع اللي طنش، مو لأن الشخص ما يهمني لكن لأني مؤمن أن العلاقة ما تنطلب. أميرة تقول: إنه إذا الشخص كان مهم جدا بالنسبة لي أكلمه مرة أخيرة وأقول له كل اللي بخاطري، بعدها أمشي وأنا مرتاحة، على الأقل ما ألوم نفسي إني سكت. طبعا يعطيكم العافية، شكرا على كل الناس اللي جاوبت معنا وكل الناس اللي شاركتنا موضوعنا اليوم. وطبعا كذا بنبدأ إن شاء الله مع صيفية جديدة، في صيفكم أحلى بإذن الله من بكرة. أجمل تحية من فريق العمل، من مخرجنا الرائع سلطان المحياوي، من الإعداد والتقديم كنت معكم أنا هبة شعبان، واستمتعوا باقي برامجنا من بعدنا بانوراما مع الزميلة روان عاشور. في أمان الله.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: حتى لا نحمل كوكب الأرض فوق طاقته ولا نحرم الأجيال القادمة من الموارد الطبيعية، علينا المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة بالحفاظ على الموارد الطبيعية للأرض. معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
1: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معاً نعيش المونديال.
2: مونديال 26 مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزين، يومياً السادسة مساءً على جدة اف ام.
3: بانوراما الآن على جدة اف ام.

ويا مساء الخير، يا مساء الرضا والسعادة وراحة البال لكم مستمعينا وين ما كنتوا بتسمعونا، وين ما بيوصل صوتنا لكم على أثير إذاعة جدة، تحديدا في برنامج بانوراما اللي ابتدأ مشواري معاكم فيه من الحين ويستمر لين الساعة 11. معي أنا روان عاشور، ومن الإخراج دائما المميز سلطان محياوي. اليوم حنقضي معاكم ساعة خفيفة ظريفة إن شاء الله تعجبكم يا رب وتنبسطوا فيها. أنا دائما بكون مبسوطة معاكم على أثير إذاعة جدة، وتقدروا تسمعونا على حساب بالإذاعة على منصة إكس، كمان تقدروا تسمعونا وتشوفونا على تطبيق سعودي راديو بلس، كمان تطبيق الأولى. الفقرات الكثير المتنوعة الفنية اللي حتعجبكم اليوم حنتكلم فيها، حنشوف إيش في ألبومات جديدة، إيش في أغاني جديدة، حنشوف إيش في مهرجانات جديدة، كمان حنشوف الأفلام المتصدرة شباك التذاكر السعودي هذا الأسبوع، حنشوف ونتعرف أكثر على هذه التفاصيل في بانوراما. خليكم معانا، حنطلع ونشوف أنت البدايات وآخر ساحل ومينا ونرجع لكم، خليكم على السماء.

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة اف ام.
1: بانوراما على جدة اف ام.
2: حياكم الله من جديد، مكملين مشوارنا معاكم في بانوراما على جدة اف ام. اليوم كمان حيكون عندنا ان شاء الله فقرة طلباتك اوامر، تقدروا ترسلوا الاغاني اللي حابينها على 800-244-28-28 واتساب البرنامج، وان شاء الله نسمعها سوا في فقرة طلباتك اوامر. الحين معاكم فقرة نيو ألبوم. في فقرة نيو ألبوم اليوم، الفنانة اللبنانية نجوى كرم عادت إلى أجواء العمل الفني من جديد، وظهرت داخل أحد الاستوديوهات أثناء تسجيل مجموعة من الأغاني الجديدة في خطوة أثارت تفاعل الجمهور ومحبيها في مختلف أنحاء الوطن العربي. هذه العودة جاءت بعد فترة من الابتعاد النسبي عن طرح الأعمال الغنائية الجديدة، الأمر اللي زاد من حالة الترقب والانتظار بين متابعينها اللي بيحرصوا دائما على متابعة كل جديد بتقدمه. ظهور نجوى كرم داخل الاستوديوهات بيشكل رسالة واضحة إنها بتعمل حاليا على مشروع فني جديد، وسط توقعات إنه يحمل العمل الجاي العديد من المفاجآت الفنية اللي بتتناسب مع مكانتها الكبيرة في الساحة الغنائية العربية. كمان الفنان محمد نور أعلن عن موعد طرح أحدث أغاني ألبومه الجديد عبر حسابه الرسمي على موقع إنستغرام. نشر محمد نور البرومو الدعائي للأغنية وشوق جمهوره وقال: معاك هتمنى إيه تاني من الدنيا، استنوا واحدة من أحلى مفاجآت ألبوم محمد نور الجديد في أغنية معاك. الفنان مصطفى قمر تحدث عن كواليس ألبومه الجديد أمر أمرين، وأعرب عن حماسه بالأغنية الرئيسية اللي تحمل اسم الألبوم، وأكد أن الفيديو كليب الخاص بها حيفوق جميع كليباته السابقة. طبعا أمر أمرين هو ألبوم طويل، كان مصطفى قمر قال أنه هو حيطرحه على يعني خلال فترات، طرح منه 7 أغنيات وباقي منه 5. كمان بيواصل الفنان رابح صقر وضع اللمسات النهائية على ألبومه الغنائي الجديد في وقت بيتزايد فيه ترقب الجمهور لعودته الفنية المرتبكة من خلال هذا الألبوم، والحماس اللي رافق العمل الجديد اللي انطرح قبل أمس، هو انطرح أمس وطلعناه معاكم في بانوراما، كان ضيق وصدري كان اسم العمل، وإن شاء الله يا رب يكون عجبكم. روتانا كمان كشفت أنه صقر الأغنية الخليجية بيعيش حاليا مرحلة حاسمة بتتمثل في اختيار أول أغنية حيطرحها من الألبوم بعد الانتهاء من مراجعة الألحان والكلمات اللي بيتضمنها المشروع. كمان قالت إنه الاختيار النهائي ما زال قيد الدراسة في هدف إلى تقديم انطلاقة قوية للألبوم الجديد، ورسم ملامحه المقبلة حتكون قريبا جدا. كمان السوبر ستار راغب علامة أطلق أحدث أعماله الغنائية بعنوان أنت الدنيا في إصدار جديد يحمل بصمته الفنية المعهودة، يجمع في هذه الأغنية بين الكلمة الرومانسية الراقية، اللحن العذب، الأداء الإحساسي اللي ما اتميز فيه دائما سوبر ستار راغب في مسيرته الفنية. يعود راغب للجمهور من خلال أنت الدنيا، يقدم عمل عاطفي حيحبه الجمهور، هو انطلق العمل أصلا والجمهور فعلا حبه، كنت بنسمعه في الأيام الماضية على أثر إذاعة جدة. قدم أغاني بتنبض بالمشاعر الصادقة بيتغنى فيها راغب علامة، إن شاء الله العمل كمان يعجبكم. هي أكيد من توقيع الشاعر أميرة طعيمة، دائما كلماته رومانسية وبتنقل أحاسيس الشوق والاحتواء والطمأنينة، توزيعها كان لأحمد إبراهيم اللي برضو بينجح في تقديم أعمال موسيقية جديدة وعصرية. الفنان وليد توفيق كمان طرح أحدث أغاني لكن باللهجة الخليجية بعنوان شكثر مشتاق، وقدمها مصورة فيديو كليب بيواصل مسيرته الفنية الممتدة لعقود من النجاح في عالم الغناء. وليد توفيق هو واحد من أبرز نجوم الطرب العربي، بيستطيع يحجز نفسه مكانة خاصة عند جمهوره خصوصا من خلال مجموعة كبيرة من الأغاني اللي حققت انتشار واسع في مختلف أنحاء الوطن العربي. القيصر بعد ما طرح أغنية متى عاد مرة ثانية وقدم لجمهوره عمل جديد باللهجة العراقية بعنوان إلا أجيبك على قناته الرسمية. الأغنية من كلمات وألحان كاظم الساهر، التوزيع محب الراوي، كمان الماستر والميكس كان ليوناس برومر. العمل تقريبا مدة 6 دقائق، بيواصل في القيصر كاظم الساهر تقديم الأغاني العراقية اللي عاد لها مؤخرا، وافتتحها بأغنية متى وهذه الأغنية الثانية إلا أجيبك. الأغنية جميلة، موجودة على حسابه ومنصته الرسمية للفنان كاظم الساهر.

0: حتى لا نحمل كوكب الأرض فوق طاقته ولا نحرم الأجيال القادمة من الموارد الطبيعية، علينا المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة بالحفاظ على الموارد الطبيعية للأرض. معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة FM.
3: بانوراما على جدة FM.
4: حياكم الله من جديد، مشوارنا مكمل معاكم في بانوراما على جدة FM في رزنامة الفعاليات. عندنا اليوم فعاليات جميلة، يعني عندنا حلقة اليوم قصدي. هيئة المسرح والفنون الأدائية بتنظم ورشة التمثيل والإخراج في مدينة جدة ضمن ورش حقيبة على خشبة المسرح التابعة البرنامج من الفكرة إلى الخشبة. طبعا هذه الفعالية بدأت يوم 21 وحتستمر لين 30 جون ضمن إطار جهودها الرامية إلى تطوير القدرات الفنية، كمان صقل المهارات المهنية في مختلف مجالات العمل المسرحي. هذه الورشة ضمن برامج الهيئة التدريبية المتخصصة، كمان الهادفة إلى توفير بيئة تدريبية نوعية بتساهم في تنمية المهارات الأدائية والإخراجية وتعزيز المعرفة بالممارسات المسرحية الحديثة، بما يدعم تطوير الكفاءات الوطنية، كمان بيمكن الممارسين والمهتمين بالفنون الأدائية من اكتساب الخبرات العملية والمعرفية المرتبطة بصناعة العرض المسرحي. وتتناول الورشة أكيد عدد من المحاور المتعلقة بفنون التمثيل المسرحي. كمان عندنا برضو في فعاليات اسمها فعاليات صوت أبها، بتواصل استقطاب الزوار في موسم صف عسير في تجربة بتجمع بين الموسيقى الحية وعروض فنية وتجارب ثقافية. طبعا هذا المهرجان اللي بتقدمه أو الفعاليات اللي بتقدمها أبها يعتبر من أبرز الفعاليات الموسيقية والترفيهية اللي بتشهدها منطقة عسير هذا الصيف، وبيستقطب كمان الزوار من داخل المملكة وخارجها. كمان أمس كان افتتاح مهرجان أفلام السعودية في الخبر، الافتتاح كان رائع جدا صراحة، من أجمل المهرجانات. نحن نتمنى أن تكون في مهرجانات زيادة وزيادة، وتكون في فعاليات مهتمة بالمسرح ومهتمة بالفن السعودي، السينما والمسرح والمهرجانات كمان تستمر. صراحة كان شيء جميل. الافتتاح كان أمس تقريبا المساء الساعة 9. الأسبوع الماضي احنا كنا استضفنا الأستاذ هاني الملا اللي هو الرئيس التنفيذي لجمعية السينما وأفلام السعودية. إن شاء الله كل التوفيق للمشاركين في المهرجان. طبعا هذه الدورة 12 للمهرجان برضو حتكرم المخرجة هيفاء المنصور، اللي هي الشخصية المكرمة لعام 2026. المخرجة هيفاء المنصور هي أول مخرجة سينمائية سعودية بدأت مسيرتها بالفيلم القصير، حققت إنجازات تاريخية أكيد، ووصلت ما شاء الله وتتكرمت في مهرجانات عالمية زي مهرجان كان. كمان من ضمن الفعاليات عندنا مسرح المفتاح اللي بيستعد لاستعادة مكانته كأحد أبرز الصروح الثقافية والفنية في المملكة، وبيستعد طبعا هو في مدينة أبها. هو ضمن مشروع تطوير شامل بتشرف عليه وزارة الثقافة لإعادة تأهيل قرية المفتاح ومرافقها. بيشمل المشروع تطوير المسرح والبنية التحتية المحيطة به، وتمهيدا لاستضافة الفعاليات الثقافية والفنية من جديد في خطوة بتهدف إلى إعادة إحياء المشهد الثقافي في منطقة عسير، كمان تعزيز حضورها كوجهة للإبداع والفنون. مسرح المفتاح اللي بيحمل اسم الفنان الراحل طلال مداح يعتبر من أشهر المسارح السعودية، احتضن على مدى عقود حفلات لكبار الفنانين العرب وشهد العديد من المهرجانات والفعاليات الوطنية. الموعد الرسمي لإعادة افتتاحه لسه ما أعلن عنه، لكن بحد ذاته التطوير بيعكس هذا التوجه الجميل لإعادة المسرح إلى الواجهة، كمان استعادة دوره التاريخي في احتضان أبرز المناسبات الفنية والثقافية. احنا مكملين معاكم، طالعين لفاصل راجعين، خليكم على السماء.

0: دراما على جدة اف ام.
1: رحم الله صوت الأرض للمداح من أجمل الأغاني. جت عليها كمان ملاحظات وإعجاب من عمار ومازن، رحم الله صوت الأرض. طيب، في فقرة طلباتك أوامر، يحيى حابب يسمع أغنية سارق القلب للفنان راشد الماجد، هنسمعها سوا. وإنتوا كمان تقدروا الأغنية اللي إنتوا حابين تسمعوها ترسلوا لنا على 800-244-28-28 نسمعها سوا. هنطلع نسمع يا سارق القلب ونرجع، خليكم على السماء.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM.
2: بانوراما على جدة FM.
3: يا هلا وسهلا فيكم من جديد مستمعين، مكملين مشوارنا معاكم في بانوراما، فقرة طلباتك أوامر. في أغاني عم تنطلب، يعني أنا سألت في غيرها أو لا، لو أنه تقدروا تسمعوا غيرها أو تطلبوا غيرها، أنه أحيانا ما هي موجودة في النظام، أحيانا كمان ما عم بيزبط نحن نطلعها على الهواء. فؤاد يسعد أوقاتك يا فؤاد. فؤاد حابب يسمع فؤاد عبد الواحد، نسمعها سوا ونرجع، خليكم على السماء.

0: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد، يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
2: بانوراما على جدة اف ام.
3: حياكم الله من جديد، مكملين مشوارنا معاكم في بانوراما على جدة فم. تحية لكل بيسمعنا على حساب إذاعة جدة في منصة إكس، أو بيسمعنا على تطبيق سعودي راديو بلس أو تطبيق الأولى. في فقرة فيستيفال اليوم حنتكلم عن مدينة الحمامات التونسية اللي بتستعد لاحتضان الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي اللي تقام خلال الفترة من 11 جولاي إلى 13 أغسطس، وهذا الشيء اللي بيأكد مكانة المهرجان كأحد أعرق المواعيد الثقافية والموسيقية في العالم العربي بعد أكثر من 6 عقود على انطلاقه. تحمل الدورة الجديدة برنامج فني متنوع بيجمع بين الموسيقى والمسرح، المسرح والعروض الأدائية، مع مشاركة نخبة من الفنانين التونسيين والعرب والعالميين. المهرجان بيشهد حضور الفنانة يارا، الفنان ملحم زين، إلى جانب الفنان آدم والموسيقار مارسيل خليفة، إضافة إلى أسماء تونسية بارزة. برضو حيجمع المهرجان بين الطرب والموسيقى والعروض المسرحية. الدورة حتفتتح بعرض مسرحي تونسي، هذا الشيء اللي بيأكد حرص الإدارة على إبراز الإنتاج المحلي، إلى جانب استضافة تجارب موسيقية من مختلف أنحاء العالم، ويعكس الهوية الفنية المنفتحة اللي اشتهر بها مهرجان الحمامات منذ تأسيسه عام 1964. حيقام المهرجان في المسرح الأثري المفتوح بالمركز الثقافي الدولي بالحمامات وسط حدائق فيلا سباستيان المطلة على البحر المتوسط. طبعا المكان يعتبر من أجمل الأماكن، والمسرح برضو من أجمل المسارح المفتوحة في المنطقة، بيستقطب سنويا آلاف عشاق الموسيقى والفنون من داخل تونس وخارجها. بما أننا في فقرة فيستيفال، خلينا شوية نرجع ونتكلم عن مهرجان أفلام السعودية، مع أنه تكلمنا عنه يعني الأسبوع الماضي واللي قبله والحين. برضو خلينا نتكلم شوية، نذكركم أن المهرجان النسخة الحالية بيحمل شعار كل حكاية رحلة، حيستمر لين 2 جولاي وحيقدم عروض متنوعة من الأفلام السعودية والعربية والدولية. كمان حيكون في ورش عمل وحيكون في دورات ثقافية وسوق إنتاج سينمائي. برضو حيشارك في المهرجان 314 فيلم. حنروح لفاصل ونرجع لكم، خليكم على السماعه.

0: دراما على جدة اف ام.
1: حياكم الله من جديد مستمعينا، وصلنا معاكم لنهاية مشوار اليوم من برنامج بانوراما. قبل ما نروح للآخر فقرة في البرنامج، خلينا نروح لشو تايم ونعرض لكم أعلى 10 أفلام مبيعا في شباك التذاكر السعودي هذا الأسبوع. عندنا تصدر الفيلم في التوي ستوري، تصدر شباك التذاكر السعودي في الأسبوع الأول بإيرادات وصلت 7 مليون ريال من 130 ألف تذكرة في أسبوع واحد، هذا أسبوع والعرض عرض الأول له. المركز الثاني 7 دوغز هذا الأسبوع الرابع له، في ذا الأسبوع بلغت إيراداته 3 مليون ريال ب 65 ألف تذكرة. لا مش 65 ألف تذكرة، إلا 65 ألف تذكرة. طيب الأسبوع الثالث أوبزيشن ب 3 مليون و 60 ألف تذكرة، هذا الأسبوع الخامس له الكلام على 2 مليون و 54 ألف تذكرة. طبعا في ذا الأسبوع احنا بنتكلم الإيرادات في الأسبوع الواحد. الكلام على ده الأسبوع السادس لعرضه، فيلم الكراش هذا الأسبوع الثاني اتصدر أو احتل المركز الخامس في شباك التذاكر

السعودي ديسك شور داي في الأسبوع الثاني 783,000 ب 12,000 تذكرة. ديب ووتر الأسبوع الثامن 541,000 ريال ب 13,000 تذكرة. عندنا الأسبوع الرابع لباك رومز وكمان المركز التاسع ديث أوف روبن هود. المركز الأخير فيلم مايكل اللي ما زال مستمر في الصدارة, في يعني إنه فيلم في الأسبوع العاشر ولساته في المركز, يعني لسه في العشر أفلام تصدر في إيرادات السينما السعودية, هذا شيء جميل. هذه الأفلام المعروضة بس توي ستوري طبعا من الأفلام المحبوبة للكبار والصغار, هذا النسخة الخامسة له حكاية لعبة, يعني هو موجود كمان بالعربي وكمان موجود يعني موجود بالمصري وموجود بالإنجليزي. أنا نسيت أشغل البث المرئي. طيب أبو شادي يعطيك ألف عافية. أبو شادي أنت ليش ما عم تذكرني أول بأول؟ أنا نسيت. وكمان برضو أعتذر من مازن إن شاء الله اللي أنت طالبه الأسبوع القادم بحول الله حيكون موجود. طيب أبو شادي له فترة طويلة عم يرسل وكل مرة بنقول له الأسبوع الجاي, لكن إن شاء الله المرة هذه حنطلع له. إحنا حنختم بدويتو تمام, زي كل مرة بنختم بدويتو, لكن حنختم بدويتو إن شاء الله يعجبك يا أبو شادية. حنختم بأغنية الرائع الراحل العندليب عبد الحليم والرائعة شادية حاجة غريبة, ونلتقي فيكم إن شاء الله على خير الأسبوع القادم. كونوا دايما على خير وتصبحوا على خير.

0: جدة اف ام على هواك. في كل بيت نعيش لحظات فرح واحيانا تحديات
1: واوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة. في صبح
2: السلام عليكم، حلقة جديدة من دورينا غير. إلى العناوين: من حلم التأهل إلى صدمة الوداع، الأخضر يغادر المونديال بنتائج مخيبة للأمان. كفى أعذارا أو تبريرات، فضيحة الوداع المونديالي تجبر أصحاب القرار على الغربلة الشاملة. لاعب الأخضر تائهين بلا روح بلا شجاعة وبلا كبرياء في مونديال 2026. مع دونيس إدارة المباريات كانت الحلقة الأضعف في مشوار الأخضر المونديالي.

حياكم الله في قناة السعودية وإذاعة جدة فم ومنصة شاهد ومنصة الأولى. اتحاد من فشل إلى فشل إلى فشل إلى فشل، لا في بطولات لا خليجية ولا عربية ولا آسيوية، وكأس العالم نروح ونرجع، هم مستمرين ترى، ما مستمرين ما راح يغيرون، بيغيرون مدربين يغيرون مدربين، هم باقين ما راح يتغيرون إلا إذا جاء قرار في التغيير. مدرب أبعرف من العبقري اللي جابه قبل أسبوعين من كأس العالم، هذا العبقري اللي فكر يجيب دونيس من، وعلى أي أساس تم اختياره، وعلى أي أساس تم تقييمه؟ وممكن ترى يقال، لا تستغرب، يقال في الأيام هذه يجيبون مدرب جديد لأن الدنيا عشوائية، في عشوائية لاعبين ما في شغف ما في روح، يلعب على الواقف، خسر فاز الأمور طيبة يعني ولا هم، انتهت يا أخي. قاتل، حسسنا على الأقل إن في شيء تقاتل، على الأقل أبغى أفوز مهما كانت فارق الإمكانيات، ها تقلل بالقتالية. اللاعبين ضامن راتبة والله يرزقهم ويزيدهم إن شاء الله، لا تقل ولا نطالب بإقلال الرواتب، يزيدهم إن شاء الله، لكن ضامن راتبة وضامن أمور المالية وعقودة مع الأندية الخيالية، مريح متكي ومريح، نطلع عادي ترى، شو المشكلة، نطلع عادي. هذا الواقع، هذا الواقع اللي عايشينه من 26 سنة، إحباط في إحباط في إحباط. خروج بعض المنتخبات هيبة وبعض المنتخبات خيبة، تكلمنا في البداية عن وضعنا السيء وأدائنا السيء، قال أنتم تهاجمون اللاعبين وتهاجمون، يا جماعة واضحة الكتاب باين من عنوانه، لما يكون عندك مدرب ما يدري وش السالفة، مع احترامي الكامل له، ها يدخل في التشكيلة الخطأ في كل مباراة، وعندك لاعبين بلا روح، وعندك إدارة ما تحاسب، هذا النتاج أسوأ فنيا، ها فنيا هذه أسوأ مشاركة فنية. ترى في 2002 خذنا 8 من ألمانيا و3 من إيرلندا و1 من الكاميرون، لكن أداء كنا نصل المرمى أمام إيرلندا والكاميرون، نصل المرمى، هذا لا ما في شيء. أنت تتخيل في في في 3 مباريات لم نسدد إلا 16 أو 17 تسديدة، منها 6 و5 على المرمى. أبعطيك معلومة ثانية صادمة، تتخيل أكثر من سدد في المنتخب، عارف مين؟ عبد الله العمري. تبغى تفوز؟ الآن يبدو بيرجعوا لنا نغير مدرب، جيب مدرب، غير مدرب، يا عم غير المنظومة كلها وريح بالك. ليه لا؟

0: خلاص يجب المنظومة تتغير، يعطى فرصة ثانية للآخرين في أي مكان في العالم. إذا عاد كأس الخليج للناشئين وتأهل كأس العالم للناشئين وللشباب هذا إنجاز، لا هذا طموح لا يناسبنا، لا يتناسب معنا نهائيا، طموحنا أكبر من كذا. أنا خالد الشنيف، ضيوف الكرام الدكتور سلطان الأحياني، مساء الخير دكتور.
1: مساء الخير وليد، مساء عليك وعلى الزملاء المشاهدين.
0: مر الخروج ولا عادي؟
1: لا بالتأكيد مر، مشاركة محبطة، محبطة كأداء ذكرت نقطة مهمة، ومحبطة كنتيجة في بطولة كان مسار حسابات التأهل فيها من أسهل البطولات لنا. ولما أتكلم أسهل البطولات لنا، شوف أنت في آخر مباراة للمباراة اللي أنت كنت متوقع مع قبل المونديال أنك هي المباراة الوحيدة اللي تصل وتحقق الفوز فيها، لا تسجل أي هدف، بل لا تهدد حتى تهديد مباشر على المرمى. لما أتكلم عن مسار البطولة، ظهرنا شوط واحد فقط بشكل جيد،
0: ما خمس دقائق، لا تبالغ، خمس دقائق
1: بمعنى الشوط الأول، لكن من بعدها أخطاء بالتراجع. نقطة مهمة وذكرتها للاعبين، ترى اللاعبين أنا في ظني هي الحلقة الأضعف، لأنه لابد لابد لابد سهام النقد تتوجه لكامل المنظومة المتعلقة، ولكن للاعبين لابد أن يستشعر اللاعب أنه هو جزء الأهم في هذه المنظومة. طيب. وجزء الأضعف في هذه المنظومة.
0: متوقع الخروج بصراحة ولا انت منصدم ولا متوقع؟
2: لا انا متوقع بصراحه، وشيء طبيعي عشان ما نروح للعاطفه. هذا الشيء الطبيعي،
0: لان هذا اقصى ما عندنا،
2: هذا ممكن حتى ممكن كان تنهزم ضد الاورجواي، ممكن كان تنهزم ضد الراس الاخضر، طبيعي. يعني انت نقطتين هذا شيء ايجابي، انا يعني بالنسبه لي هذا الطبيعي. المنتخب السعودي اذا انت نعم. من سنين انت ما انت بقادر حتى بطوله خليجيه ما انت بقادر تحققها، هذا شيء طبيعي. انت لما ترجع يعني يمكن تكلمنا قبل بطوله الخليج، قلت انا الكاس العالم وبطوله العرب وهذا كله مو مهم بالنسبه لي اذا ما عندك فريق قوي، مهم عندك كاس اسيا اللي بتلعب فيه كانجاز في المملكه العربيه السعوديه. لكن واضح الكتاب باين من عنوانه، واضح ان الاعداد والتاسيس والافكار وكلها خطا في خطا، فاعتقد ان انت قاعد تمشي الى الطريق مظلم. يعني ما انت قاعد تتطور. ما عندي مشكله اليوم اخسر، ما عندي مشكله اطلع من بطولات، اوصل نهائي، احقق في شكل فني. انت اخر اخر اخر موهبه عندك مين الموهبه اللي انت تقدر يعني معقول المملكه العربيه السعوديه ما عندها موهبتين ثلاث تلعب كره يعني على مستوى عالي، نتكلم على الليفل العالي. انت اليوم تطمح للليفل العالي.
0: عادل مساء الخير.
3: مساء النور عليكم.
0: ما اترك المنتخب السعودي بجي لك انا على منتخب مصر. من اللي جالس يدعي لكم امس؟
3: عشان الكره اللي ما اتحسبتش في الاخير.
0: والعوارض والقوائم.
3: والعوارض. عايز اقول لك حاجه،
0: خلينا على مصر وبرجع للسعوديه.
3: انا انا انا معجب جدا بحاجه مهمه قوي. لا في منتخب مصر دلوقتي. الروح العاليه.
0: وسببها مين؟
3: سببها من ايه؟
0: مين اللي متسبب في الروح العاليه اللي عاد؟
3: المدرب حسام طبعا. حسام
0: اكيد.
3: بس انا عايز اقول لك كلمه مهمه.
0: اتفضل.
3: اللاعبين مهما حصل، انا راجل مدرب، مهما حصل من كلامي انا بره او شحني انا بره، انت لو مش عاوز كلاعب مش هتعمل، عشان بس تبقى عارف. الروح العاليه بتيجي من اللاعب الاول قبل المدرب. ممكن ادخلها لك جوه عقلك، لكن لو انت ما عندكش، وشايفين لعيبه كتير ونماذج كتير،
0: تروحون
3: لو
0: بعيد
3: ما عندكش مش هتعمل.
0: عادل تروحون نعم. بعيد، تروحون بعيد بصراحه.
3: والله بعد استراليا يعني اقدر اقول لك ان ممكن
0: بعد استراليا الارجنتين يعني،
3: لا الارجنتين يعني هينزلوا عاملين حسابنا وانتوا السبب. لا مش هيتهاونوا، وانتوا كنتوا السبب.
2: احنا الرصيد هذا هو السبب في اللي عنا فيه.
3: ايوه ما انا عايز اقول لك كده برضو احمد والله يعني، ولكن في الاخر مصر عندها فرصه كبيره قوي ان هي ممكن تروح بعيد، لان القرعه انصفتنا، المجموعه انصفتنا، مستوى الفرق اللي معانا انصفتنا كمان، ومستوى لعيبتنا مع حسام حسن مع المنظومه. طيب. انصفتنا برضه.
0: ممتاز. طيب خلينا هنبدا ونتكلم فيها سريعا جدا جدا. هذه النتائج اللي لعبت اليوم،

0: يعني في كأس العالم 2026 الأوروغواي وأسبانيا 1-0 أسبانيا، الرأس الأخضر والسعودية 0-0، مصر وإيران 1-1، بلجيكا ونيوزيلندا وبلجيكا 5-1 لبلجيكا. خلنا ندخل سريعا على، تبغى تتكلم عن المباراة ولا على المنتخب؟ خلنا اللي تبغى.
1: شوف المباراة، شوف المباراة بالنسبة لي، المباراة بالنسبة لي أبو الوليد هذا هذا هذا هذا أقصى إمكانياتنا، هذا أقصى شيء عندنا، يعني ما عندنا اللي يعني اليوم الناس يمكن تتكلم عن الرأس الأخضر وتقلل منه، لا، الرأس الأخضر فريق ما عنده تنظيم، عنده لاعبين مميزين، عنده أهداف واضحة، عنده أضف إلى ذلك روح قتالية يبغى يحقق إنجاز. لكن بالنسبة لنا حنا يمكن من 7 سنين إلى 5 سنين ما في تطوير، ما في تطوير. نرجع لما نرجع، أنت لما ترجع لو لكل خانة اليوم من اللاعب اللي تحس ان انت يا ابو الوليد ممكن تعول عليه بشكل كبير؟ اذا واحد ما هو يعني احنا نعول على سالم ونعرف سالم، طيب اذا ما كان في مستواه، اذا ما كان في يومه خلاص
0: لا يلعب.
1: بس منتخب يعني
0: لا يلعب
1: بس انا اقصد ان مين اللعيبه المواهب اللي عندك، مين اللعيب اللي ممكن اليوم اللي سالم سيء يجي
0: من المواهب في المنتخب؟ عدد لي.
1: اشوف انا ما
0: عد، لا لا عد عد ولا فيها ما فيها.
1: لا لا شوف انا كابو الشامات كلاعب مميز، مصعب كلاعب مميز، حسان كلاعب مميز، مصعب، هذول الاربعه يعني
0: بالنسبه للبقيه
1: جيدين، لكن ما هو
0: مكملين.
1: ما هو اللاعب اللي ممكن يوصلك لبعيد. خلينا شوف اليوم احنا نتكلم عن منتخبات وليش هم يتطورون لان عندهم تاسيس، منتخب الناشئين ومنتخب الشباب اللي عندنا راح كاس عالم، وش وصلنا؟ وش حققنا؟ وش سوينا احنا؟ ترى اليوم سهل التاهل، اليوم انك انت تتاهل كاس العالم سواء في الفئات السنيه ولا الفئات في الفريق الاول سهل التاهل. اليوم اذا احنا منا بقادرين نفوز على اندونيسيا، بنيجي نقارع اسبانيا ونقارع البرغواي، بنقارع في منتخبات على مستوى عالي؟ مستحيل. لابد ان يصير عندك تنظيم من الاساس. انت اليوم عشان تبني شيء في الامام لازم تبني شيء من الاساس. انت ما تنتظر لين اللاعب يصير اللاعب اللي يطلع لك كذا في بعدين تقول له يلا، فهمت شلون؟ لا، لازم انه يكون عندك تاسيس، لازم يصير عندك برمجه للاعبين فئات السنيه.
0: طيب دكتور، في امل لتصحيح الوضع في المستقبل؟ انا قال ماني قاعد اناظر 30، ترى قاعد اناظر 34، شفتها قاعد خطط 8 سنين. في امل ولا البوادر بصراحه ما في امل؟
2: لا ان شاء الله في امل.
0: ايوه وكيف؟
2: ان شاء الله في. اول شيء اذا شخصت حالك وشخصت اخطائك، وانا اتكلم عن المشاركه هذه، ترى هي المشاركه مي فقط نتاج حال قريب، نتاج حال بعيد. بتكلم عن جزئيه، اول شيء حاله عدم الاستقرار الفني مع المنتخب. لما اتكلم في اخر سنتين من مانشيني الى رينارد الى دونيس قبل البطوله بشهر، هذا شيء صنع عدم استقرار. نقطه اهم، هويه المنتخب. مفترض هوية المنتخب المناسبة لمنتخبنا والمناسبة للاعبينا تبنى من الفئات السنية. احنا عندنا الفئات السنية، منتخب الناشئين بهوية، منتخب الشباب بهوية، حتى المنتخب الأول شفناه بأكثر من هوية، مع مانشيني شكل، مع رينارد شكل، وحتى مع دون الشكل. فتوحيد الهوية الفنية أعتقد أنه يصنع لك أول شيء لاعب حتى لما يتدرج الفئات السنية يصل للمنتخب الأول، واضح عنده أفكار، واضح عنده طيب مهارات. النقطة الثانية،
0: طيب دكتور، بس لما قلت لك في أمل يعني الجيل هذا ممكن يمكن 5 أو 6 ما راح يلعبون كأس العالم 30. أنت لما تلتفت للخلف تشاهد منتخبات الشباب والناشئين، هل في مواهب تغامر فيها في 30 عشان يلعبون 34 تقدم أداء ممتاز؟
2: إن شاء الله في مواهب، إن شاء الله في مواهب قياسا على ما حققوا في المستقبل القريب، أو أتكلم عن الماضي القريب، تحقيق بطولات اللي هو الناشئين او حتى منتخب الشباب. لكن انت اهم شيء تصنع هويه لمنتخبنا، كل منتخباتنا السنيه تسير بنفس هذه الهويه. هذا واحد. لما نتكلم عن جوده اللاعب السعودي، انا اتفق انه ممكن تدني الجوده يحصل بين لاعب ولاعب، لكن الرغبه والطموح والشغف هذا الشيء اللي ما شفناه في اغلب مشاركات.
0: ليش مفقود؟
2: ولما نتكلم مفقود،
0: ليش مفقود؟
2: مفقود هنا اسال اللاعبين.
0: اي ليش؟ لا انت رجل ما شاء الله، انت رجل رياضي ومعاشر الانديه وحافظها، ليش اللاعب السعودي الشغف عنده تحس

0: منتخبات الأخرى.
1: صحيح في منتخبات موقف دوريها 14 شهر وتجد منتخبها وتجد لاعبينها بشغف أكثر من منتخبنا. ليش؟ لما أتكلم ليش هنا اللاعب ما يعطي ما يجد سهام النقد عليه بعد كل إحباط في كل تكلم عن 10 سنوات والعشرين سنة الماضية إحباطات وعدم تحقيق بطولات وسهام النقد تذهب لغير اللاعب. ترى اللاعب متى ما عرف إنه الخطأ وعدم الحماس وعدم المبادرة وعدم اللعب بروح عالية حيلام من شعب كامل ومن إدارة منتخب. هذه نقطة. لما أتكلم عن مدرب وقراراته وتغييراته في هذه البطولة تحديدا، صحيح دونيس ممكن جاء قبل البطولة بشهر، لكن في بعض النقاط يلام فيها في خياراته في قراراته في تغييراته. فيعني منتخب أنت منتخب يعني ما أقبل
2: إن هذا شوف أنا سألت أحمد سؤال هذا أقصى ما نوصل له عشان نكون واقعيين عشان ما نكون في جلد في الذات. هذا أقصى ما نوصل له.
1: لا بحال مجموعتنا وبحال مسار وحسابات تأهلنا كان ممكن نصل لأعلى لو استشعر اللاعبين المسؤولية وظهر.
2: تتحملها مين؟ خلي كمل وبجي لك. تحملها الاتحاد أم اللاعبين أم المدرب؟ النسبة الأكبر مين؟
1: النسبة الأكبر اللاعبين.
2: لا النسبة الأكبر.
1: النسبة الأكبر اللاعبين. بتكلم عن اللاعبين. ده بتكلم عن مشاركة المنتخب كاملة.
2: بجي
1: من اللاعب اللي تقول الشكر بس من اللاعب تقول الشكر. أنا حسب ما شفت من هذه البطولة ترى فقط 4 لاعبين اللي أدوا أداء عالي. وبسأل ليش العويس؟ ليش العبري جيد؟ ليش كنو؟ وليش ناصر؟ سعود اللي أملنا عليه أمل كبير. طيب. هو المحترف الوحيد خارجيا ما أدى أداء كبير. سالم اللي نجم المنتخب ما أدى أداء كبير. كل هذه الأمور لازم نقف على اللاعبين وعلى الخطأ اللاعبين.
2: يعني تتحمل اللاعبين
1: بنسبة 70%.
2: 70% من اللاعبين
1: والمواهب بنسبة 70%.
2: طيب عادل أنت رجل تعرف الدوري وتعرف اللاعب السعودي. مشكلتنا اللي تحدث لمنتخبنا ليست في كأس العالم 2026 إنما الفترة الماضية كلها من 2003 حتى الآن. المشكلة وين؟ في المنظومة، في اللاعبين، في المدربين، وين المشكلة؟
3: خلينا أقول لك سبحان الله. عندك مثلا الفرق ما بين مصر والسعودية في الفترة دي. السعودية عندها قطاع بيوصل كاس عالم وبيلعب اللي هو القطاع الناشئين أو الفئات السنية. فمصر عكس تماما، ولكن في الآخر روح اللعيبة بتاعت الفريق الأول دي رقم واحد. رقم اتنين المهم عدم الاستقرار الفني. ما تقوليش رايح بطولة كاس عالم ويبقى عندك مدرب لسه جاي بقاله شهر. دي مشكلة كبيرة جدا. ده المدرب أول ما بيعرف الثلاث مباريات اللي بيلعبها في المجموعة بيحضر لهم الطريق بتاعهم والخطة بتاعتهم والأفراد اللي يلعبوا فيها حاجات كتير. يعني أنا من وجهة نظر عدم الاستقرار الإداري هو السبب، والسبب الكبير جدا. يعني ما تجيش تقول لي إن أنت عاوز تعمل استراتيجية 4 سنين وتيجي تشلي مدرب قبلها بشهر وتحط لي مدرب جديد قبلها بشهر، يبقى استراتيجية اللي أنت بتعملها ما أعتقدش إن في تخطيط إنك أنت جبت مدرب علشان يقعد 4 سنين علشان بطولة آسيا يعمل فيها إيه، هيوصل ليها إيه، عشان لما يوصل كأس العالم يعمل إيه. ما أعتقدش إن كان في تخطيط خالص. هي المشكلة المنظومة كلها. يعني عاوز أقول لك حاجة، عشان تعمل منتخب قومي قوي أو منتخب لبلد قوي حاجتين مفيش تاني، لا دوري قوي يفرز منتخب قوي، لا احتراف حقيقي في خارجي يفرز لعيبة محترفين. أديك مثال بسيط قوي، 560 ألف نسمة اللي هو كاف فيردي. كاف فيردي عامل مشروع كبير، ولو تفتكر اللي أنا اتكلمت معاك في أول حلقاتنا إن كاف فيردي رقم كبير صعب جدا لأنهم شغالين. طيب. أعمارهم السنية كبيرة تمام أنت شايف، لكن ما بعد عمالين يعملوا تواصل. أعتقد أنك أنت لو أردت أنك أنت تعدل المنظومة تعدل من تحت إلى فوق،
2: مش من فوق لتحت. احنا ما نغير نغير في المدربين اللي فوق. يعني كل ما ذا غيرنا مدرب وغيرنا إدارة
3: من تحت هتطلع ممكن توصل لدرجة انك انت طالع بالجيل اللي هو الصغير اللي عنده ثقافة المكسب اللي عنده ثقافة الروح. انا مستغرب من الروح بتاعك لعيبة المملكة. انا استغربت وانا قاعد امبارح.
4: انا بالنسبة لي بغض النظر عن الروح والشغف، ما في لاعب ما يبغى يفوز اليوم في بطولة كأس العالم. ما في لاعب ما عنده شغف. بتفوز بتحقق إنجاز، بتفوز بتاخذ مكافأة، بتفوز بتوصل. هذه أنا بالنسبة لي ما ماشي. لكن

0: أنا الحين
1: المكافأة اللي بياخذها
0: ما أدري أنا يعني والله ما أدري لكن إيه بس هي المكافآت عالية. أنت تتكلم عن يعني في أحد ما
2: ولو مش محتاج المكافأة يا أحمد؟
0: ما في أحد ما يحتاج المكافأة. شوف ما في أحد ما يحتاج
2: يا كابتن عادل، الحاجة أم الاختراع.
0: الملياردير الملياردير يحتاج المليون، ما في ما في ما في أحد ما يحتاج.
3: إحنا يعني هذه إمكانياتنا
0: أسوأ من شوف ما أبغى أكون قاسي لكن الإحصائيات والشكل الفني يدل
2: أحمد أسوأ أنت
0: من أسوأ طيب من أسوأ 48 منتخب اسكتلندا أحسن منه كشكل فني كلاعبين.
2: أحمد أنت متعادل مع أورجواي، معلش أنا بقطعك، أنت
0: متعادل مع أورجواي، متعادل مع أورجواي. الأورجواي شوف خلونا أنا خلني واقعي، متعادل مع أورجواي. أورجواي الشوط الثاني مفكرة أربعة تألق
2: يعني يعني يعني أنا عايز أقول لك كاب فيردي بالطريقه دي اللي احنا اللي طيب. دونس لعب بيها
0: خلينا بس اوصل لك الفكره يا كابتن عادل.
2: ده مدرب، ده شكل المدرب
0: بغض النظر عن المدرب كامكانيه. انت الحين الحين كابتن عادل الحين لما تجي توزن لاعبين كامكانيات توزنهم في ميزان مع منتخبات اخرى كامكانيات، انت من الامكانيات هذه وين بتوصل؟
3: اللي قاعدين يقدمونه بالدوري لنا خداع يعني.
0: لا الدوري في ثمانية محترفين
3: اللي شايلينهم الثمانية الاجانب.
0: لا ايه يساعدك انت الحين. انا بقول لك شيء، مين اللاعب اللي انت تحس انه هو اللي اللي اللي اللي مع الاجانب تحس انه لاعب اجنبي؟ كنا نتكلم عن مصعب، نتكلم عن سالم في بعض
3: الموسم الماضي مو الموسم
0: هذا إيه؟ نتكلم عليها. لكن مين اللي معهم تقول لا هذا
3: ضامن خانته
0: يعني. يعني هو ممكن حتى الاجنبي يشيل همه هذا اللاعب انه يمكن يلعب مكانه. خلونا واقعيين، مين اللي بغض النظر عن عندنا 8 اجانب ولا 9 ولا 10، لكن خلونا واقعيين، مين اللاعب اللي تقدر يقول انه ياخذ مكانه؟
3: احنا مهاجمين المستقبل مظلم ولا مستقبل.
0: انا بالنسبه لي اذا ما صار تأسيس من تحت حتى الأندية عليها مسؤولية. طيب. اليوم حتى أبو الوليد معليش الأندية وش يهمها؟ أنا بحقق إنجاز فريق أول والله فئات سنية.
3: لا مجبرين الاتحاد السعودي مجبرين يصرف قدر معين من المال على الفئات السنية.
0: إيه مجبرين يعطي بس ما أعطي أنا مو مجرد مال.
3: ورقابة.
0: أي رقابة تأسيس مين أنت مين المدارس اللي عندك؟ وأي نادي يتحداك عنده مدرسة تأسيس؟ اي نادي بتشوف الهلال اكبر نادي على مستوى التسويق والشراكه والانجازات و
3: عندك اكاديميات في كل مكان. هي
0: شوف انا الاكاديميات اعرف زين، اكاديميات اغلبها تجاريه اكثر من انها انشاء مواهب.
3: هذه كارثه.
0: انا عارف الوضع وشايف بعيني.
3: هذه كارثه.
0: اغلب الانديه الاكاديميات اغلبها تجاريه وليس عشان اطلع موهبه.
3: هذا من احمد عبد الله في هاشتاق دورينا غير الدكتور سلطان، يقول الدكتور يقول اللاعب السعودي ما عنده شغف. طبعا لانه شبعان ويستلم مبالغ خياليه مقابل ساعتين تمرين، من يجيه الشغف؟
4: لا مفترض يكون عنده شغف مهما كان هو عقده، بالتاكيد حقه ربي يبارك له، لكن مفترض يظهر بشغف، يظهر بنديه، يظهر بمبادره. انت تمثل الوطن مفترض يعني. انا ما بتكلم عن كل اللعيبه، ترى في لعيبه ادوا اداء كبير ويستلمون مبالغ كبيره، لكن كنا شفنا اثرهم وشفنا حضورهم وشفنا شغفهم في هذا المونديال. عبد الله العمري مثلا قدم مونديال خيالي نفس مستوى عبد الله العمري في الدوري شفناه في المنتخب. العويس كذلك، كنو كذلك، ناصر الدوسري كذلك. لاعب منتخب يحتاج اول شيء قبل الامور الفنيه لابد يكون لاعب شخصيه اللاعب تكون واضحه ويكون يتحمل الضغوط ويظهر في الفترات اللي يحتاجه منتخبه.
0: انا بس برد على الاخ، انت هو نفسه لو راتبه 10 مليون هو نفسه وقلت لك تعال العب واذا فزت بعطيك مليونين وش بيكون الوضع؟ بلعب ما الامور الماليه ما لها دخل.
3: ما تجيني الامور.
0: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
3: انا اتكلم اقول الله يزيدهم ويزيدهم ويزيدهم ويزيد.
0: انا اتكلم على الاخ اللي انه يقول ما عنده شغف، ما لا ما شوف يا اخي امكانيات اليوم يا اخي لعيبه على مستوى عالي، ميسي حقق كل شيء، حقق كل شيء ومن اغنى لاعبين في العالم على مستوى المال وتشوفه كيف ما هذه امكانيات يا ناس.
2: بس دي ثقافه يا احنا،
0: ما
2: ثقافه
0: في ما
2: ثقافه يا جماعه. شوف يا جماعه لحظه بس يا كابتن احمد اقول لك حاجه مهمه قوي. انا الشغف اللي احنا بنتكلم عليه ده تاسيس برضه. صحيح. انت بتتكلم على ان اللعيب انا مره واحده هدي له كده ويبقى عنده شغف؟ ده انا بربيه من تحت، انا بربيه على السيستم من تحت. فين التواصل ما بين المنتخبات

0: الفئات السنيه والفريق الاول. فين الاستراتيجيه اللي انت تيجي تقول لي انا ما عنديش سرد باك هيبقى كويس بعد طيب. 3 سنين فلازم تجيب لي سرد باكات من تحت طيب. علشان يبقى لعيب دولي.
1: الاستراتيجيه هل تكلمنا عليها يمكن من سنتين او من سنتين؟ احنا نتكلم عن الاستراتيجيه. الاتحاد السعودي ما عنده اي استراتيجيه. طب لما تيجي مدير فني ما يعرف يجيب لك مدرب برازيلي للفئات السنيه ومدرب سعودي ومدرب فرنسي ومدرب، وين الاستراتيجيه؟ وين التوافق؟
2: هذه الهويه.
1: وانا متاكد ان الاتحاد السعودي ما شاف هذا المدير الفني، ما شاف الفئات السنيه في الانديه. اي لا هذا الجديد ما نقدر نحمله، لكن السابق طيب. اتحدى انه قد راقب الاكاديميات للفئات السنيه.
2: وانا اقول حين يغيب المشروع يصبح الخروج طبيعي.

0: لم تكن هذه مجرد مشاركة باهتة، بل كانت واحدة من أكثر المشاركات إحباطاً في تاريخ المنتخب السعودي. منتخب دخل كأس العالم بلا هوية وبلا شخصية وبلا روح، وكأنه حضر ليؤدي واجباً بروتوكولياً لا ليقاتل من أجل وطن ينتظر منه الكثير. المسؤول الأول عن هذه الكارثة هو الاتحاد السعودي لكرة القدم، فمن غير المقبول أن تضخ كل هذه الإمكانات ويحظى المنتخب بهذا الدعم غير المسبوق، ثم تكون المحصلة فريقاً عاجزاً عن مجاراة المنافسين، فاقداً لأبسط أساسيات كرة القدم الحديثة. المشكلة لم تعد في خسارة مباراة أو بطولة، بل في عقلية إدارية اعتادت أن تبرر الإخفاق أكثر مما تعترف به. أما الجهاز الفني فقد قدم صورة باهتة لمنتخب بلا ملامح، لا تنظيم، لا شخصية، لا قراءة للمباريات، ولا أي قدرة على إنقاذ الفريق. منتخب يتحرك بلا خطة ويدافع بعشوائية ويهاجم بلا فكرة، واللاعبون لم يكونوا أقل مسؤولية، ارتدوا شعار الوطن لكنهم لم يحملوا ثقله. غابت الروح وغاب القتال وغابت ردة الفعل، ولم يظهر ذلك الإصرار الذي يجعل الجماهير تغفر الخسارة. كانت مشاركة بلا شخصية وبلا شغف وبلا أي ملامح توحي بأن هناك منتخب يمثل كرة سعودية تملك كل مقومات النجاح. ويبقى السؤال، إلى متى سيظل الاتحاد السعودي يتعامل مع كل إخفاق على أنه حادثة عابرة؟ ومتى يصبح الاعتراف بالفشل بداية للإصلاح بدل أن يكون التبرير وسيلة للهروب؟
1: هذا الاستفتاء عادل الدكتور سلطان أحمد. من يتحمل خروج المنتخبنا السعودي المبكر؟ الاتحاد السعودي راح الجمهور 73%، اللاعبون 19%، دونيس 3%، سبب آخر 5% عشان يكون تحكيم وطقس وأي شيء، أرضية ملعب يعني أي شيء ثاني. أمين
2: الملام الأكبر تدني جودة مستوى اللاعب السعودي.
1: اللاعب السعودي ما في لاعبين، يعني لو راح معنا غوارديولا مع المنتخب ما راح ينجح.
2: تدني جودة اللاعب،
1: ولو غوارديولا في المنتخب ما راح ينجح.
3: صحيح،
2: أعتقد أن اللاعبين هم دهم الحلقة الأضعف في المنتخب.
3: أنا بالنسبة لي والسبب اللي تدني الجودة زي ما ذكر أبو أحمد الاتحاد السعودي. تأسيس
1: أنت تحطه في الاتحاد السعودي ولا في اللاعبين؟
3: لأنك ما أسست.
1: طيب عادل،
4: المنظومة،
1: المنظومة الاتحاد السعودي. طيب خلينا نهدى شوي، نروح مراسلنا. وينك، في أوستن ولا في ميامي ولا رجعت الرياض أنت عبد الهادي؟
5: صار خير. أنا بوريد، بس صار خير عليك على الزملاء في الاستديو ومشاهدي دولنا غير في كل مكان. لا أنا لازلت في أوستن، في أوستن المدينة مليئة بالألم بأمانة بعد الخروج المر أمس.
1: طيب أبغى الأجواء اللي كانت اللي بعد المباراة، تتكلم على اللاعبين، الجهاز الإداري، الجهاز الفني، إيش كان فيه ملاحظاتك؟
5: بأمانة الأجواء محبطة. أولا مع احنا شاهدنا سمو وزير الرياضة هو خارج، كان في غاية الحزن والألم وهو خارج الملعب، في ملعب المطار مباشرة. أيضا الجمهور كان جمهور محبط أبو وليد، والجمهور كان أكثر جمهور رددها أنه تم تقزيم المنتخب بما يكفي.

0: الاتحاد السعودي نفسه مو بعارف الله يبغى. الاتحاد السعودي دائما هو يرمي معلومه متعمد يرمي عليها اخبار وهذه مشكله.
1: عفوا انا
0: مثل ما ذكرت النائب امس
1: طيب حتى يرجع الاتصال مع عبد الهادي اذا متى ما جهز بلغنا. كل الاتحاد السعودي غير عارف. لا حول ولا قوه الا بالله. طيب خلينا نسمع محمد ابو الشمات لاعب المنتخب السعودي بعد المباراه، هو الوحيد اعتقد اللي صرح، هو ولا بوشر انا كان محمد ابو الشمات ماذا قال بعد المباراه، وكلام قوي جدا جدا.
2: حاولنا نسوي اللي نقدر عليه، قاعدين نقاتل لاخر دقيقه، قاعدين نسوي نحارب في الملعب انه نجيب هدف نحقق التاهل للشعب السعودي نفرحهم. ما اقدر اوصف لك الحزن اللي احنا فيه، بس اللي اقدر اقوله انه في اشياء تعلمنا فيها البطوله هذه لازم نرجع صححها، لازم نشتغل على نفسنا اكثر واكثر. في قصور لازم الواحد يتعلمها ولازم الواحد يتطور منها. الحمد لله على كل حال بإذن الله راح نرجع وراح نعوض، لأنه إحنا رجال والرجال يوعدوا ويوفوا بإذن الله. ربي ما كتب لنا شيء مكتوب من قبل ما يصير. حاولنا في الأخير، هذه كرة قدم يعني في أشياء صعبة تصير للواحد في الكرة وخارج الكرة. الواحد إذا ما قاتل وجري لآخر دقيقة وحارب على فرصته ما يقدر يطلع يقول يتكلم او يوعد الناس، لكن احنا الحمد لله اشوف ان احنا قاتلنا وحاولنا الى اخر دقيقه واحنا جالسين نجري. في كم فرصه جات ان احنا نسجل هدف، بس ما هي مكتوبه المباراه هذه لنا. باذن الله نعوضهم في الجاي يا رب.
1: يعني يتكلم على وضعه والتعويض في الجايات، وسمعنا احنا في الجايات كثير جدا. ارجع لعبد الهادي المستادي. عبد الهادي
3: تفضل.
0: انا ابو وليد مرحبا.
1: تفضل كمل كمل اللي عندك. زدني شوقا يعني.
0: الاتحاد السعودي يتبع سياسه انا اراها اعلاميه مخجله بامانه، هو يرمي معلومه حتى يشوف رده فعل الاعلام والجمهور وبناء عليها يبني قراره، وهذه مشكله بامانه استقرت كثير. انا لاحظت في احاديث دونس المؤتمرات اللي حضرتها هو يتحدث عن كاس الخليج وكاس اسيا اكثر من كاس العالم، وكانه يقول انا جاي مش هذه البطوله، انا جاي لبطولات اخرى ولاهداف اخرى. فما اعتقد ان الان في قرار حول مستقبل المدرب الا اذا كان في ضجه اعلاميه وجماهيريه كبيره على الاتحاد، ممكن ياخذ قرار استرجالي مش اكثر ولا اقل. لكن الان
1: عفوا عبد الهادي يعني تسريب خبر اقاله دونس جاي من ممكن من الاتحاد السعودي على كلامك؟
0: لا اي انا اعتقد الاتحاد السعودي 100% لانه هذا مكرر، هو مو عارف ايش يسوي بامانه الاتحاد الان. هو
1: حيشوف امتصاص غضب امتصاص غضب ها؟
0: امتصاص غضب، وبرضه بيعطي الاعلام والجمهور اللي يبوه يعني. هم لما قالوا رينارد قالوا بنفس الطريقه، طلعوا الخبر انتظروا شافوا رده الفعل واقلوه وجابوا دونس.
1: وانت وش شايف بيكمل معنا في كاس الخليج واسيا ولا لا؟ على علاقتك مع اللاعبين ها؟ وقربك من اللاعبين؟
0: لا هو حيكمل. هو اساسا هو جاي على اساس عشان كاس اسيا بالدرجه الاولى، وكرر هذا الكلام كثير في مؤتمراته وحديثه معانا حتى في الحديث الجانبيه.
1: يعني ماخذ كاس العالم تجارب لكاس الخليج واسيا.
0: للاسف اجابه مره نعم، هو اخذ كاس العالم بيعرف المنتخب اكثر. تخيل انا جايين لكاس العالم تجربه لكاس اسيا، يعني هذا وضعنا حاليا.
1: اي اضافه اخيره عبد الهادي المستهدي؟
0: والله ابو وليد انا اتمنى انه كانت التغطيه من هنا، من سواء هيوستن او نيويورك او ميامي او اي مكان رحنا له، التغطيه كانت بمستوى المستوى المطلوب. نتمنى ان شاء الله الافضل يتحسن، مع انه للاسف ما في بوادر يعني.
1: يعطيك العافيه عبد الهادي المستادي مراسلنا في امريكا، شكرا لك. ويعطيك العافيه على الفتره الماضيه، شكرا لك عبد الهادي المستادي مراسلنا في امريكا. يقول لك شر البليه ما يضحك. خلينا نطلع الفاصل بس ونروق بعد الفاصل. حصاد كارثي ب 14 هزيمة مونديالية يؤكد هذا هو وقعنا المر في المحفل العالمي.

0: أمسيات نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
1: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولا. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3 مساء على جدة FM.
2: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا، وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.
3: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
0: أمسيات نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء.
4: حياك الله بجديد على قناة السعودية وإذاعة جدة FM ومنصة جاد ومنصة الأولى. تبي تتألم؟ تبي تعرف أن واقعنا مر الهجومي؟ هذه أكثر اللاعبين، أكثر لاعب المنتخب السعودي تسديدات على المرمى ولغير المرمى طبعا في كأس العالم 2026. عبد الإله العمري بأربع تسديدات، محمد كنو 3 تسديدات، سالم الدوسري 3، سعود عبد الحميد 2، عبد الله الخيبري 1. من 3 مباريات ترى
5: طبيعي، عشان كذا انا اقول لك لو تجي ميزان اللعيبه
4: مدافع ولا يسدد يا جماعه،
5: اقول لك عشان كذا الجوده اليوم مقله عندنا في اول شيء من درجه الافكار الهجوميه، اوكي ما نختلف، لكن الجوده في الحلول الفرديه اللي واحد ضد واحد، في صناعه الخطوره، في تسديد. اعتقد احنا اقل المنتخبات المشاركه في 48.
4: اي بس العالم يكون الاكثر من سدد في 3 مباريات على مدافع،
5: هذا عشان كذا انت
4: هذه جديده
5: دي، عشان كذا انت خرجت، عشان كذا انت طلعت، يعني
4: شكرا لعبد الله العمري، بس هذه جديده كره القدم،
5: عشان كذا طبيعي انك انت طلعت جديد.
6: وتوضح لك من اللاعب اللي ادى اداء كبير في المنتخب، من اللاعب اللي كان رغبته كانت واضحه، من اللاعب اللي كان مجتهد والشغف عنده واضح، بالاضافه الى في مجمل يعني التسديدات تتكلم عن افكار هجوميه غايبه طوال الثلاث مباريات، كان في شح للوصول للمرمى.
4: عادل، أقل المنتخبات تسديدات في كأس العالم 2026، إحنا في المركز أعتقد قبل الأخير. يا 44 أو أول المركز قبل الأخير. غانا، قطر، طبعا غانا عندها مباراة الساعة 12 هتلعب أمام كرواتيا، قطر 17، إحنا نفس قطر، يعني نفس قطر، هو السعودية قطر، إحنا أسوأ منتخب. إذا غانا سددت لها 8 تسديدات اليوم أو 9 تسديدات، أسوأ منتخب في كأس العالم في التسديدات، 17 تسديدة من 3 مباريات، هل يعقل؟
7: لا طبعا، بس ابحث عن الاستقرار الفني، هو اللي عمل كده. هات الفرق دي كلها، هات تونس، تونس برضو غيرت مدرب وقعدت تغير بقالها يجي سنتين ثلاثة، كل شهرين ثلاثة يغيروا مدرب. المنتخب السعودي غير المدرب، المنتخب العراقي كان المدرب قعد فترة مش طويلة، ولكن طالما ما فيش استقرار فني يبقى هو مش عارف قدرات اللعيبة، الناحية التكتيكية مش هتبقى كويسة. يعني المنتخب السعودي سدد 17 تسديدة أو لعب على الجون في ثلاث مباريات، وفي مكسب كبير زي كأس العالم
4: ستة على المرمى بس،
7: ومنهم ستة على المرمى بس. أكيد ولا والكارثة الكبيرة المدافع عبد العال العمري هو الوحيد اللي بيلعب على الجون، يعني دي تقدر تقول عليها كرة ثابتة، يعني أنت ما بتتكلمش على هجمة،
4: صحيح.
7: أنت بتتكلم شيل منهم نسبة طيب. عبد العال العمري هتلاقي نفسك أنت ما رحتش على الجون ولا مره الا مرتين.
4: انا بجي لك الفراس، انا بعطيك
8: الفراس. لا العمري يفكر يهاجم،
4: الفراس يبغى يدافع، عبد العمري بجي لك الفراس. طيب الاتحاد السعودي طبعا ومسي بالخير الاستاذ ياسر وفريق عمله ويعطيهم العافيه. لكن في التقرير عجبتني كلمه قاعد اسمع انا دائما، تبرير للفشل وليس اعتراف بالفشل كل الفتره الماضيه. وش الاعتراف بالفشل؟ اعطونا المنتخب السعودي مع الاداره الحاليه. كاس الخليج ثلاث نسخ لم نحققها، كاس اسيا نسختين لم نحققها، كاس العرب نسختين لم نحققها، الكاس الذهبيه الكونكاف لم نحققها، كاس العالم 2022 خروج من دور المجموعات، كاس العالم 2026 خروج من دور المجموعات. يا دكتور في غلط يعني، انا شوف خلنا واقعي، هم يعملون صح وما في لاعبين، ولا العمل قاعد يصير خطا في خطا؟
6: لا في غلط في كامل المنظومه. اتحاد في استراتيجيه فئات سنيه وهويه منتخب، جوده لاعبين اللي اعتقد انها من فتره طويله لا نمتلك جوده اللاعبين في كامل المراحل اللي عانينا منها من بعد البطولات، وكذلك حتى عدم الاستقرار على الحاله الفنيه في البطولات.
4: أتكلم على الاتحاد السعودي،
6: يلام يلام على الاستراتيجية اللي بني عليها المنتخب.
4: طيب ويقول لك دائما، أنا أسمع مسي بالخير أبو سلمان ويتحملنا ومجال عمل، ترى النقل لعمله وليس لشخصه. كل مرة أسمع في تصريح كثير من المرات يتكلم يقول الآخرين فشل، ترى حتى الآخرين فشل.
8: معناته ان طموحك انت تقارن بنفسك باللي فشل.
4: يعني
8: اتكلم على التصريح، معناته ان طموحك ما تقارن نفسك باللي نجح. انا ابغى انجح، انت قاعد تجلس تقارن نفسك باللي فشل، وهذا مؤشر خطير. يعني انا ما عندي مشكله افشل لان غيري فشل، لا هذا مؤشر خطير.
4: في طيب عشان ما نكون قاسيين، في نواقص في الاتحاد السعودي، يعني في لم يدعم ماليا، مقصرين عليه الدولة في الأمور المالية، في شيء ناقص عشان نكون معهم في جانب؟
8: شوف أنا أكون صريح، الحمد لله دولتنا مو بس على القطاع الرياضي، في كل القطاعات دعم لا محدود، وتطورنا في كل المجالات صراحة، إلا الرياضة. الرياضة في كرة القدم، يعني في بغض النظر عن الأندية ودورينا لكن على المنتخب
4: كلام المنتخب
8: فأنا أعتقد بالعكس، يعني يمكن أفضل دعم وأقوى دعم وأكبر دعم لهذا الاتحاد.
4: بقاء أم رحيله؟
6: أنا أشوف الاستراتيجية
4: لا أتكلم، شوف يا دكتور، هو كملوا الآن سبع سنوات أعتقد من 2019 عندما نغطان وكان من نوفمبر. بقاء الاتحاد أم رحيله؟
6: أنت تتكلم أول شيء على الاستراتيجية، الموضوع الاتحاد هذا هو الاتحاد اللي ممكن هذا حيكون، ايش الاستراتيجيه اللي انت حتبني عليها؟
4: سبع سنوات.
6: اوكي، ايش الاستراتيجيه اللي انت حتبني عليها؟ الى الان ما حققنا. هل فقط الاتحاد ملام؟ لا، انا اشوف الملامه على كامل المنظومه، اتحاد، لاعبين، حتى الانديه تلام. انت الانديه من فين حتخرج اللاعبين؟
4: يعني بقاء تفضل.
8: انا بقول لك حل. انا بالنسبه لي انت سبع سنوات معناته استراتيجيتك هذه استراتيجي فشل، ما في تطوير. يعني لو اقول مثلا السنه الاولى فشلنا والسنه الثانيه تطورنا،
4: فزنا على الارجنتين.
8: الارجنتين هذا الرصيد اللي هو اللي الحين مودينا الورا، لا مانا يعني ما
4: هذا الفوز اللي مودينا الورا.
8: صح، صراحه انت الحين السنه الاولى فشلت، مين مشكله بداية أول سنة واستراتيجيتك مستحيل من أول سنة تحققها، وهذا شيء طبيعي. جيت ثاني سنة

0: ثالث سنة رابع سنة معناته أنت قاعد ترجع للوراء.
1: يعني بقاء الاتحاد هذا ما
0: يعني إلى الخلف بالنسبة لي أنا إلى الخلف الاستراتيجية. بعدين بقول لك شيء أبو الوليد، أنت رأس الهرم يعني أنت اللي مسؤول، يعني استراتيجيتك تمشي على الكل والجميع، استراتيجيتك هي اللي تنتج، استراتيجيتك هي اللي تحقق. أنت العكس، استراتيجيتك قاعد شح في المواهب، شح في الإنجازات، شح في عدد في الإمكانيات اللي موجودة رغم كل الظروف اللي مهيئة لأي اتحاد ينجح. يعني رغم كل الدعم، رغم كل الإمكانيات، حتى على البنية التحتية تطورت.
1: أنت
0: كل
1: أنت باختصار بقاء الاتحاد هذا
0: في الفشل،
1: استمرار في الفشل.
2: أنا أشوف الاستراتيجية هي الاستراتيجية من البناء من الفئات السنية.
1: أبغى رأيك في الاتحاد الحالي. بقاء ماذا يعني ورحيلة ماذا يعني؟
2: أنا البقاء أو الرحيل الأهم عندي الاستراتيجية اللي توضح في بقاء أو رحيل.
0: طيب عندي سبع سنوات يعني وضع الاستراتيجية.
3: مين
0: وضع الاستراتيجية؟
3: أنا اللي أشتغل أنت اللي تشتغل في السبع سنوات.
0: أبو أحمد أو حق سبع سنوات الاستراتيجية مين حطها؟
2: طيب أوكي.
0: وش
2: من ينفذ لك النتائج أو حقيقة النتائج اللاعبين صح؟
0: لحظة
2: من المسؤول الأول عن كل نجاح في بطولة أو إخفاق في بطولة؟
0: الإدارات
2: واللاعبين.
0: طيب
2: أنا بعلمك
0: لا ما برر اللاعب. طيب أنا بقول لك الاستراتيجية سبع سنوات بإمكانك كل سنة تطلع لي موهبتين، جيب لي الأندية الهلال الاتحاد الأهلي النصر الشباب
2: هذول خمسة موهبتين في الفريق الأول؟
0: إيه أقل شيء أقل شيء
2: أقل شيء. مستحيل تصنع موهبة في الفريق الأول من سنة.
0: أنا لا لا لا
2: أنت بتصنع موهبة
0: كل سنة
2: من الفئات السنية.
0: أيوه وأنا أقول
2: أنا أنا أنا أنا طيب أتمنى الهوية تكون مبنية من الفئات السنية.
0: طيب أنا
2: من الناشئين والشباب إلى يصل الفريق الأول بنفس الهوية.
0: طيب خلني أقول
2: بحيث إنه لما يصل أنت تبني طيب على حاضره.
1: أنت على عفوا أحمد بس بداو عادل تداخل في أي لحظة معك أنا شايفك والسماء. أنت جالس تتكلم في كلام يناقض الكلام اللي تقوله. بس عشان أفهم
2: ناقشني فيها.
1: طيب أنت جالس تتكلم تقول الاتحاد لا غير الملام، الملام الأول هم اللاعبين اللي فهمتها من
2: حلو
1: عشانها الاتحاد يقول غير ملام.
2: لا ما قلت
1: دقيقة بس دقيقة.
2: لا أنا ما قلت غير ملام.
1: دقيقة بس خدمني يمكن عشان اللي فهمتها من.
2: طيب حلو يلا
1: تقول لا عندهم استراتيجيتهم جالسين يعملون في ويلامون هم ويلامون اللاعبين استراتيجيتهم. يا حبيبي برازيلي في الناشئين، فرنسي في الشباب، ايطالي في الاولمبي، ما ادري برتغالي ما ادري في ذا، وبعدين فرنسي هناك وبعدين يوناني بعدين ايطالي
0: بعدين سعودي.
1: وش ها طيب. هذه الاستراتيجيه اللي تكلم عنها
2: هذه ذكرت انها تتحمل، وهذا خطا. اول ما ذكرت من اخطاء منتخبنا السعودي ونتاج هذا الجيل من اللاعبين
1: بقاهم يعني شيء.
2: انا ما اتكلم عن بقاء اسماء او رحيل اسماء. انا بتكلم كمنظومه. انت لابد من بقي أو من ذهب أنت كيف استراتيجيتك في بناء أجيال قادمة؟ كيف آليتك في بناء الفئات السنية؟
1: يا عم لنا سبع سنين وندور في حلقة مفرة نفس الدائرة ندور فيها. غيرنا مدرب عفوا عادل أو بجيلك غيرنا مدربين غيرنا لاعبين غيرنا إداريين وهم باقين وجالسين النتائج نفسها.
0: أبو يعني
1: غير كل شيء.
0: أبو وليد أنا
4: بسمع هو من اللي عمل الاستراتيجية؟
0: الاتحاد
4: اللي عمل الاستراتيجية. بس يبقى لازم يبقى في تغيير، لأني يعني أنا سمعت من ضمن الكلام إنه ما قبل كانوا فشلوا يعني أو ما كانوش كويس. طب ما عشان كده مشوا. أنت فاهمني؟ لما تيجي تعمل ترتيب الأمر طالما اللي قبلك ما كسبش ومش كويس وانت كمان ما كسبتش تمشي زيهم. انا ده وجهة نظري. يعني هي كرة القدم كده، طالما انت ما اديتنيش او الاستراتيجية بتاعتك ما كانتش باينة يبقى لازم حد تاني يحط استراتيجية. بس اقول لك حاجة، يعني انتوا بتكلموا احمد اتكلم على كل سنتين او كل سنة يطلع لي موهبتين. دي الأندية برضه
0: انا مش المنتخب هو بس انا اقصد حتى عادل
4: يا احمد عاوز اكمل دي الانديه فيها مشكله كبيره جدا في الفئات السنيه.
0: طيب
4: انا اشتغلت في الفئات السنيه. طيب اكمل وجهه نظري انا اشتغلت في الفئات السنيه في المملكه كتير. اشتغلت في النصر، اشتغلت في الشباب، واشتغلت في يعني الباقي كان فريق اول، وفي الاتحاد اشتغلت اتحاد جد. يعني عايز اقول لك انه لو انت ما جبتش مدربين كويسين سيبك من حته

0: الاجانب انا في الفئات السنيه لا اتمناها، لان انت لازم تجيب مش انحياز المدرب العربي، المدرب العربي يعرف شخصيه اللاعب السعودي، ازاي يطلعوا لعيب يخاف على بلده، ازاي يطلعوا. يعني احنا بنتكلم كل اللي فيه ده، لو كان اللعيبه كانوا رجاله جدا او ابطال في كاف فيردي كنا قلنا عن الاتحاد دلوقتي اتحاد قوي وكنا وصلنا الدور الثاني، فالدور الثاني هيغطي على المشاكل اللي عندنا. طب انا اقول لك حاجه، المنتخب المصري وصل الدور الثاني، كل الفئات السنيه في المنتخب المصري من فشل لفشل لفشل، ولكن اللعيبه بتاعت الفريق الاول عملوا اداء مميز، عملوا اداء صحيح وصلوا للدور ال 32.
1: كابتن عادل،
0: هي الموضوع
1: كابتن عادل، متى حقق كاس افريقيا؟
0: نعم،
1: متى حقق كاس افريقيا اخر مره؟
2: 2010
1: 2010 الفئات السنيه، عشان كذا الفئات السنيه في مصر، عشان كذا ما تقدر تحكي.
2: بس وصل نهائيين وصل نهائي
0: احنا لعبنا اربعه نهائي،
1: انا ما عندي مشكله، بس هل مصر بالنهائي بانجاز يعد انجاز؟
0: لا
1: دقيقة. انا طيب دقيقه خلنا، انت قلت
2: وجهة يعني نظر. مصر شايف شغلهم
1: لا. لا حتى مصر ليش احنا شوف ليش احنا التاهل واللي نوصل النهائي انجاز؟ انا بالنسبه لي الاتحاد السعودي زي ما الانديه صح، انا ذكرت في البدايه ان الانديه مسؤوله، لكن انا الحين لما ادعم ابو الوليد، لما ادعم النادي بمبلغ 10 مليون للفئات السنيه، ليش ما تصير في رقابه؟ ليش ما انا اقلل من مبلغك اذا انت ما انجزت لي؟ ليش اذا انت ما طلعت لي مواهب، ليش انت ما انت قاعد
2: تشتغل؟ ما في قياس احمد،
1: لازم يصير في قياس. انا القياس، انا القياس مو عشانك انت كنادي.
2: يعني ممكن تسوي قياس النادي اللي يشرك لاعبين مع الفريق الاول تحت 18 سنه او 17 سنه، اعطيه مكافآت.
1: انا بعطيك مثل حلو. منتخب اسبانيا الحين نص من لعيبتهم من وين؟
2: كلهم 20 21.
1: من وين؟ من اي
2: برشلونه
1: قبل ماديا ما كان يقدر يشتري لاعبين، وصرت عليه مشاكل، وش اللي عنده؟
2: حول المدرسه
1: وصار يغذي المنتخب
2: ويغذي الانديه
1: وينافس على بطولات وحقق انجازات.
2: بس مشروعه كم برشلونه؟
1: إيه برشلونه طيب هذا
2: 40 سنه 30 سنه
1: مو إيه، بس انا اقول لك ليش ما نبدا؟ طيب
2: في مهد الان، يقال في مهد،
0: مهد واحد لازم 1%،
1: مهد 10% من الناتج. بعدين انا مهد ما هي تبع الدوري قاعد تنافسي صح تطلع، بس اللعيبه ما يلعبون يشاركون تنافسيه، ما يلعبون تحت دوريات تحت 13 سنه.
2: عبد الهادي المستادي مع الجماهير بعد المباراه، مباراه السعوديه والراس الاخضر.
3: عطني هارد لك، ايش اللي صار؟
4: ما ادري ايش صار، ما في هارد لك، في عظم الله اجرك، ما في هدرك، ما في لاعب مدرب المسح. اللي عندي سؤال المحسن بس، راضي اشوفه؟ لو انا مكان اللاعب ما طلع، ترى اقسم بالله اني لو متاكد 100% اللاعب الان حاج السفره، ترى ما يفكر ولا عليه ولا يفكر. انت سامع قبل شيء جمهور ذا شو ما ادري ايش اسمه ذا، حتى ما انا ما اعرفه، لازمنا طالع شهره علينا. ما اقول غير، ايش اقول
5: ايش ما صار. ما اتوقع اي احد منهم كان مهتم كفايه من بدايه، ما احد منهم حط قلبه في الملعب. صراحه خيبه امل كبيره جدا لكل المشجعين.
6: والله اللي صار، اللعيبه ادوا اللي عندهم بس ما حلفهم الحظ، شو بدك تسوي؟
7: المستوى كان اقل من المامول، يعني جدا سيء. انا حتى كانت باصاتهم لاخطه وعدلنا لهم، لكن الحمد لله على كل حال، والوعد ان شاء الله الجيات باذن الله.
8: اداء غير مقبول صراحه، يعني اذا بنقول بكون صريحين، يعني الاداء في كاس العالم الاخير كان افضل صراحه، لكن يعني ما انا اشوف صراحه يحتاج اعاده هيكله، اعاده تدوير للمنتخب صراحه. كاس اسيا قريب عندك بعد 7 شهور. لا والله نسيت ايش كنت اقول، لكن ان شاء الله لا، المنتخب يبغى له اعاده هيكله ان شاء الله. عندك كاس اسيا بعد 7 شهور، لازم تغيير صراحه من الحراس للدفاع للوسط للهجوم، يعني صراحه الاداء غير مشرف ابدا صراحه.
2: في الاخير هذه الجاهه من

0: هم المنتخب ولا من هم اللي شلوه خايف يطيح. الله يعينك الله يعينك بكل تاكيد. طيب هذا احد الخلق الغامدي في الشرق دورينا غير منصتك احمد. طيب يقول افضل شيء حصل لمنتخبنا في كاس العالم هي دعاية اللاعبين كانت رائعه. الدعايات اللي طلعت ترى مصر يعني عندهم خير. ها مصر عندهم خير يعني
1: قاعد نهون على انفسنا يعني ندور الاشياء اللي الدرجه
0: الايجابيه
1: ندور الاشياء الايجابيه.
0: هذه معلومتين بس ويتحملنا فراس ويتحملنا اللاعبين. يمكن فهد الغريف يتكلم وسلطان تكلم واحمد تكلم على فراس البريكان. ورونا الارقام فراس البريكان في البطوله في ثلاث مباريات. مباريات ثلاثه اهداف ثلاثه صناعه فرص تسديدات صفر وهو المهاجم الاساسي في الثلاث مباريات. عادل
2: اقول ايه؟
0: غني غني ظلموه.
2: انا امبارح اتفرجت عليه امبارح ده ما جاتلوش كوره طول المباراه.
0: مو اهداف ولا ما في ما سجل ولا هدف. اهداف صفر ثلاث مباريات اهداف صفر يعني كنت طلعت اهداف
2: لا يعني
0: كنت اتمنى يسجل يعني ثلاثه.
2: يعني عايز اقول لك حاجه هو برضو هو كفيرويد اقدر اقول لك انه ما عملش اي حاجه ده جاي سبب الباقي اللاعبين. الفيرود هو اللي بيخلص اللعبه الفيرود هو اللي بيخلص الهجمه لكن اعتقد ان هو لما ما يلعبش على الجون ولا واحده ولا هو بيحاول.
0: طيب ليش لاعبه سؤال ليش لاعبه ليش لاعب ليش يشرح كذا وما يحاول على المرمى. انت كمدرب يعني اول شيء من المهاجم تطلبه ايش؟ تسجيل ولا لا؟
2: التسديد والتحرك وانك انت تفتح مكان للعيب اللي جاي من تحت وانك انت تتحرك للعيب. لكن عايز اقول لك حاجه دونتس ما كانش عامل اي استراتيجيه في اي حاجه. انا متخيل ان في مدرب بيلعب في كاس العالم يغير طريقه لعبه. طيب. من ماتش لماتش يعني مجنني.
1: كابتن عادل
2: ازاي يعمل كده؟
1: كابتن عادل انا اتفق انا اتفق معك دونتس 100%. التمرير يتحمل دونتس كنترول الحفاظ على الكوره يتحمل دونتس.
2: احمد انا ممكن اعمل لك
1: شوف
2: طريقه
1: شوف خلينا عشان عادل
2: عشان
0: تلعب انا ما تحاجي من دافع بتسع لاعبين وتلعب 10 وده لعب على المرتده لا شكل
1: بس
0: لا لاعب انا اللي هو احنا نتكلم على الشكل الفني معدوم لا ندافع ولا نعادي
1: وانا اتكلم عن اللاعبين كجوده كان اللاعبين كجوده لاعبين كجوده. انت الان الحين انا اطلع من الضغط كابتن عادل دقيقه اطلع من الضغط العب لك انت تبغى تحافظ عليها ما
0: طيب.
1: تحافظ عليها
0: طيب بس وانتم
2: يعني كابتنتي ده دي كابتنتي دي ريال مدريد مثلا
3: كابتن عادل
1: بس كابتنتي الراس الاخضر يا عادل
3: كابتن عادل
1: عادل الراس الاخضر اللاعب لا عادل عادل الراس الاخضر اللاعب لما تجي كوره يعرف زاويه التمرير يعرف الكنترول يعرف يحافظ عليها
2: عشان السيستم خليني بس اكمل فكرتي بس فكرتي بعد اذنكم علشان سيستم اللعب اصلا يعني انا لخبط لك سيستم لعب جوه الملعب انت كلاعب هتعرف تبقى اصلا هتعرف تتحرك يعني احنا لما كنا نقول للعيبه انت لازم يبقى عندك واحد واثنين وثلاثه يبقوا ظاهرين لك
1: صحيح يا اخي كنترول ما تعرف توقف
3: كابتن عادل
1: كنترول كنترول
3: كابتن عادل
1: عادل كنترول كم كوره جت عادل عادل كم كوره جت كنترول انت بعد تعرف تحافظ عليها. عبد الله الحمدان اذا انت تتكلم على السيستم عبد الله الحمدان نزل يمكن كم كم كم سدد واحده وكانت خطيره ممكن تاهنه ها
2: انت بتقول
1: لا شوف خلني اقول لك كلمه طيب. انت ارجع ارجع ارجع الفرصه ارجع الفرصه
2: اللي في لعيبه من اعلى لعيبه اسمعني بس احنا مش عاوزين جلد الذات يلي كل حاجه لا لا لا احنا ما نهدش كل حاجه
1: صحيح.
2: اللاعب السعودي لاعب موهوب برضه يعني اللاعب السعودي لاعب كويس طيب. يعني انت بتتكلم على محمد كامل بتتكلم
1: طيب على عدد عدد المواهب اللي موجوده عدد المواهب الموجوده
2: لا عدد المواهب الموجوده لا لعيبه مش بطاله يعني الله مش بالسوء
1: عدد المواهب اللي يعني موجوده ده. طيب انت تقول السعوديه موجود مواهب
2: يعني عدد عبد الله يعني انت خد طيب. انت خد من خد من ورا او خد نص الملعب او خد المهاجمين تقدر تقول لي ان اللعيبه دي يعني لعيبه ضعاف جدا
3: طيب. انا كابتن عادل
2: كتير قوي
3: كابتن عادل
2: الموضوع صحيح. لحظه كمل بس عشان دي مهمه جدا عشان مش عايز جلد اللعيبه عشان انت هتعمل ايه انت عايز نهد كل اللعيبه بتاعت المملكه هتجيب لعيبه منين إيه؟ انت عندك بعد 7 شهور اسيا عندك سوري الخليج ولا اسيا
0: بعد 3 شهور الخليج
2: بعد 3 شهور الخليج يعني انت عاوز تعمل ايه

0: هنقول عليهم ان هم لعيبه
1: طيب. ممتازه.
0: طب ما احنا عندنا اربع لعيبه كويسين قوي زي كانو وزي اللي احنا اتكلمنا عليهم اللعيبه دي طيب. ما نبني عليهم كم. ولكن هنبدا نقول لا اللعيبه وحشه قوي ما بيعرفوش يعملوا كنترول. لا دول ملاعبه كبار برضه. يعني انا بقول ليه كده؟ لانه علشان احنا كعرب كلنا مصر سعودي احنا لما بنفرح بنفرح قوي بنطلع لعيبه زي ماتش الارجنتين طلعت لعيبه المملكه قطعت العالم كله طيب. لما فشلوا طلعت لعيبه المملكه ما بتعرفش تلعب خالص
1: طيب.
0: لازم نبقى
1: طيب.
0: عندنا وسطيه في حته النقد وعندنا وسطيه طيب. برضو في حته الفرح
1: كابتن خالد. انا طيب خلاص عادل بجيلك سريع سلطان.
2: ذكرت فراس انه كان من اسوأ اللاعبين في المنتخب وذكرنا الارقام هل فراس فقط يتحملها؟ انا احملها المنظومه الهجوميه لدونيس. يعني فراس تقول على الاستلام يفقد الكره صح طيب. لما تلعب كره طوليه لفراس بين ثلاثه مدافعين وتنتظر طيب. منه يعمل كنترول بدون اي زياده هجوميه معه. هذا واحد
3: المحصله في التصفيات في
2: المحصله في هل هل جميل هل جميل في فرصه
3: احمد
2: هل في فرصه ضاعت؟
3: وانت بس الوحيد بتكلم دقيقه بس اسمعني طلعونا بس مناطق لمس الكره
1: حلو
3: امام الراس الاخضر في مباراه
1: حلو
3: مطالبين فيها ترى مطالبين نفوس فيها
1: نعم.
3: كم كره لمسها في ال 18؟
1: كم؟
3: واحده اثنتين ثلاث
1: حلو
3: متخيل انت الباقي وين؟ والله طرف يمين طرف يسار
1: حلو
3: كم هذا راس حربة يا جماعه
2: سلام. كم فرصه صنعت انت في المباراه؟ انا لو الوم راس الحربة لما تجي فرص يضيعها لكن لما ما تصنع فرص يلام انه ممكن ما تحرك ولكن الملام الاكبر على اللي ما صنع افكار هجوميه تصل للمنتخب كفرصه هجوميه
1: طيب.
2: لكن ما اقدر الوم لاعب ما
0: يجيب ساعه لمس الكره يجي خمس ست مرات عبد الله الحمدان وشاط كره على الجول وكان ممكن لو لبست كان
2: حتى فيه. حتى عبد الله الحمدان ظلم لما لعب لاعب
1: طيب.
2: طرف
1: طيب. طيب.
2: يعني انت بتلعب الحمدان لعبه في مركز وفي مكان
3: لان شوف للعلم ترى اليوم وبكرة وبعده وبعده إلى تنتهي كأس العالم حنتكلم على كرة القدم السعودية لما فيه مصلحة وليس لما فيه نقد بناء وليس نقد للهد هذا اللي حيتم من هنا للمستقبل. طيب هذا مزياد في هاشتاج دورنا غير منصتك يقول أبو الوليد وطالب بفتح عدد الأجانب بكذا اللاعب السعودي الحريص يقاتل على الربع فرصة متاحة ويطلع الاحتراف في دورية أقل ويطور نفسه ولا تتدخل وزارة نهائيا براتب لاعب أو تعويض يتكلم الاحتراف الخارجي. أنا بالنسبة لي أتمنى من كل قلبها مو ثمانية أجانب يكون مفتوح. أنا الرأي افتحها خليه مفتوح وجهة نظري خليها مفتوح وإن شاء الله يطبق القرار نسمع القرار السنة الجاية ثمانية في الملعب واثنين في الاحتياط وإن شاء الله بعدها مستقبلا يفتح. أنا بالنسبة لي أتمنى كما هو معمول فيه في معظم البطولات خل احنا في الحين هنا ولا في الحين هنا. طيب كمل على الموضوع ولا موضوع ثاني سريع انا ما عندي دقيقتين
4: انا بتكلم انا ما اتكلم عن اسلوب اللعب هين ما نختلف فيه انا عشان انت تتطور اي اسلوب لعب اي اسلوب لعب حتى لو تدافع زي غانا زي ما قلت وتهاجم صح عندك اسلوب لعب لكن لما اللاعب تجي الكوره يعرف يوقف عليها يعرف يمررها زاوية التمرير كنترول التمرير بس بعطيك مثل بس بسيط هجمة عبد الله الحمدان لعبوا انتوا مع مين؟
3: مع
4: فراس كيف رجعت الكرة؟ كيف رجعت التمرير لعبد الله الحمدان؟ لو كانت اسهل
3: كان عبد الله الحمدان يقدر يمررها الكنو
4: لا بس انا اقول لك بس لا انا اقول لك يعني انا اقول لك كتكنيك انا اتكلم هذا هو الفكره
1: طيب.
4: ما اتكلم عن اسلوب لعب اسلوب لعب كلنا
0: نتفق دونس لعب كنو لعبه تحت الراس حربة الشوط الاولاني
3: ضيعه
0: رجعوا نص الملعب يعني انا طيب. انت عايز اكتر واحد كان يقدر يمسك الكوره في وسط الملعب
1: طيب.
0: كنو انت رميته قدام طيب. ما فيش حد هيمونه
4: عادل ما فهمت فكرتي عادل كابتن
0: انا فهمت
4: على الاسلوب انا احمل دونس مليون بالمية الاسلوب انا اتكلم عن جودة اللاعبين جودة خطوط التمرير كنترول
0: انزل طيب. بتكتيكك طيب. شوية طيب. دونس انزل بتكتيكك شوية طيب. من اللعيبة الاقل انزل بتكتيكك شويه، حافظ على الحته الدفاعيه والعب على الحته.
5: مصعب وابو الشامات تكنيكهم شويه افضل، مصعب وابو الشامات تكنيكهم ممتاز يعني مستوى، لعبنا كوره شوي.
3: طيب انا بس في عشان اقفل الموضوع وبرجع بكره وكل الاسبوع الشهر هذا بحول الله حتى انتكاس العالم، تاكدوا سنتكلم في كره القدم السعوديه لما في تطوير كره القدم السعوديه. بس انا ابغى احد يفهمني التبديل الخامس اللي عمله السيد دونس، هل يعلم؟ وشك ما تقول مو اكيد يعلم. يدخل ظهير مكان ظهير وهو محتاج الفوز، يدخل ظهير مكان ظهير وهو محتاج الفوز، دخل متعب مكان بوشر دقيقة اعتقد 85 ان لم تخني الذاكرة، مكان بوشر عنده صالح الشهري، عند اي مهاجم ثاني واحد يرميه في الامام ها ما في، يا افوز يا اطلع. تغيير غريب مو جاب لي احباط، انا والله العظيم قفلت طلعت خلاص. هذا رجال محبط، هو رجال شكله راضي في التعادل وشوف التعادل مقنع بالنسبه له، وبقاءه مضيعه وقت، واتكلم على دونس، بقاءه مضيعه وقت، الاجابه يتحمله بعد الفاصل. منتخب مصر يواصل مشواره نحو الأدوار الإقصائية بثقة قبل انطلاق مواجهات دور 32 أمام أستراليا.

0: بتعرفي إن عند إزالة الشعر تفقدي ثلث من جلدك؟ دوف العناية المتطورة الجديد يساعد على تجديد حاجز البشرة مع تقنية البروسيراما زيل الشعر والباقي على دوف. تمتعي بحماية فعالة طول اليوم. مزيل عرق دوف، ألطف عناية لتجديد حاجز البشرة.
1: ولد البلد هو اللي من يومه بطل، هو اللي دقق بالتشكيلة، هو اللي استنى يخلص دوامه بدري، اللي أجل نومه، واللي مرتب بالتكة يومه، ومن شاشة لشاشة كبيرة أو صغيرة هدفنا كلنا واحد. شجع البطل واحد، ولد البلد معاك يا الأخضر.
2: نزيف اللثة يعني وجود مشاكل فيها،
3: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
4: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحا على جدة FM.
5: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولا.
4: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.
6: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير، هنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM.

0: ليه طبعا الاوروغواي واسبانيا 1-0 اسبانيا وخروج الاوروغواي من نهايات خلاص نفس حالنا يعني الراس الاخضر والسعوديه 0-0 مصر وايران 1-1 نيوزيلندا وبلجيكا 5-1 لبلجيكا ينضم الينا لاعب المنتخب الاوروغواياني ستيواني مساء الخير
1: مساء الخير للجميع وكيف حالكم
0: طيب بجيلك سريعا للاوروغواي ستيواني هل بيلسى التفكير الزايد يسمونه الاوفر ثينكينج هو التفكير الزايد ها هو اللي حاس منتخب الاوروغواي في كاس العالم من عدم لعب مباريات وديه من تشكيله
1: اعتقد ان مارسيلو بيلسا يتحمل جزءا كبيرا من المسؤوليه ليس لانه مدرب سيء بل لان افكاره لم تترجم داخل الملعب ولم يستطع ايجاد ذلك التوازن بين الدفاع والهجوم او اخراج افضل نسخه من لاعبيه صراحه ان الكل وسبق وان تكلمنا عليها في الاستوديو حول المباريات الوديه لماذا لم يلعب مباراه وديه تحضيريه يعني الصحافة اليوم نزلت عليه صراحة اللوم كلها على المدرب طريقة معاملته كذلك في نهاية المباراة مع أحد الإعلاميين يعني كان الأداء سيء لم نعرف حتى أن هذا منتخبنا صراحة كان منتخب مجهول وعلى فكرة أنا كلاعب ولعبت المنتخب والانتقاد ضروري اذا ما انتقدتك مثل ما وقع لكم انتم كذلك في السعوديه اذا ما كان هناك انتقاد ما يكون في هناك تحسن وتطور ورغم ان المدرب بيسا اعطيت له كل الصلاحيات لكن للاسف لم يعرف كيف يعني يقدم صوره على الاقل صوره مرضيه لمنتخب الاوروغواي صراحه نحن محبطين وستتحسن في المستقبل لكن سنرى في القادم الايام كيف سيكون مصيره
0: موسليرا بدل بيلسا ولا هو طلب التبديل امس موسليرا الحارس جاب العيد في 3 مرات امام السعوديه وامام الراس الاخضر وامام اسبانيا
1: فرناندو اعرف موسليرا جيدا لعبنا مع بعض لسنوات هو الذي طلب التغيير يعني اظن انه اشعر باحباط لم يكن جاهزا وانا الومه لهذا هذا يمكن قرار شجاع لو كان حارس اخر لقال لا ابقى ما عندي اي اشكال لكن هو طلب ان يخرج راى نفسه بان هذه اللقطه اثرت عليه فطلب الخروج ولكن هذا لا يعني ان يعني صراحه متاثر كذلك لما وقع لانه صديقي ونعرف بعضنا جيدا لسنوات و يعني الخطا هذا صراحه خطا كان محوري ومفصلي في المباراه وهو الذي طلب التغيير لاي اطار يعني طلب التغيير وخرج
0: يا ستار استقبل 4 اهداف منها 3 اهداف هو اللي متحملها موسليرا في كاس العالم عمر بن عبد العزيز في سؤال لك ستيواني يقول هل صحيح ان لاعب الاوروغواي طالبوه باللعب على المرتدات امام اسبانيا والمدرب رفض
1: هذا الذي ما قيله يعني في غرف الملابس بعد اجتماع كذلك فالفيردي يعني الصحافة تتكلم يعني هذا ليس جديد يعني صراحة يعني في الماضي كذلك وقعت بعض المشاكل وكلنا كأوروغوايين نعرف هذه المشاكل التي تقع مثل ما يقول لا يوجد أي بيت يخلو من المشاكل فكل بيوت نتكلم عن البيوت الكروية والأكبر هرم في كرة قدم اللي هو يعني الاتحاد ما وقع كذلك بين يعني وقع لنا يعني يمكن المدرب رأى أن هذا استصغار منه فيمكن رفض يعني أنا لم أكن حاضر لكن هذه وقعت كذلك في زمني وقعت كذلك من قبل تقع في كل المنتخبات على فكرة عندما تغيب الحلول فهناك اللاعب يظن انه سيعطي حل للمدرب
0: يقال يعني حسب ما سمعنا عدم استدعانا لنانديز لاعب فريق القادسيه السعودي هو بسبب قوه شخصيه نانديز صحيح ولا تاكدنا المعلومه او

0: نايتن
1: اسمه جوادور كي تيني مucha personalidad. نايتن ناجل أجل الآن تعرفونه يعني في الدوري السعودي، يعني لديه شخصية قوية واللاعب الذي يقول الأمور على الوجه، ويمكن مواجهة التي واجه بها بيلسا نعرفونه كله، يعني بيلسا عن طريقة مورينيو جيسوس المدربين هذ المخضرمين الذين يرون أن يعني قرارهم هو القرار الأول لا يجب أن يناقش أي وجه لوجه، يمكن فيس تو فيس مع لاعب فيمكن يأخذه شخصي، وهذا احنا يعني للوم، لان لاعب كل من المباريات التصفويه الاقصائيه في كاس العالم التصفيات، وشاهدناه كذلك في الدوري السعودي مع القادسيه يعني مردوده جيد لما كان مع ميتشل وعم بردو روجرز، فنستغرب، لكن شخصية اللاعب هي التي استبعدته من المنتخب، وهذا نحن الذين دفعنا الثمن بسبب غيابه.
2: بيلسا باقي ام راحل من الاوروغواي؟
1: عليه ان يذهب اظن ان لا بد ان لا يكون معنا صراحه، لا بالنتائج وبالعقليه وبالشخصيه وبالطريقه وباليوم وبتعامله في امور كثيره، يعني على فكره لم يكن هناك اي تقارب فيلينج شعور جيد بينه وبين اللاعبين، فغريب لماذا بقي، فغريب صراحه.
2: الاتحاد الاوروغوياني هل يغير ولا راضين على عمله في الفتره الماضيه؟ اتحاد كرة القدم الأوروغواياني.
1: هذا لا يمكن أن أقول لك، المدرب أوكي، لكن الاتحاد هذه الوضعيات يعني صراحة تطلب تغيير، التجديد، ضخ دماء جديدة. يعني كانت يعني تظاهرة كبيرة على المدرب، لكن في الأخير مثل ما نقول الدخان هوا وخلاص، يعني ما أعطى الثمار يعني. والخطأ أنا ألوم الاتحاد الأوروغوياني لأنه هو الذي اختاره، وأكيد ستكون هناك فيه تغييرات كثيرة، ويكون هناك تغيير، لأن الكلام في البرتغال في الأوروغواي كبير، يعني خاصة المرة الماضية خرجنا كذلك، هذه المرة فهذا الإقصاء وبهذه الطريقة مؤلم للكرة الأوروغوايانية بتاريخنا، هذا مؤلم صراحة.
2: والله حتى استيواني يقول الاتحاد الأوروغواياني يجب أن يمشي بعد الفشل اللي حدث في كأس العالم. بعد الفاصل، ميسي يطارد المجري المونديالي، والأردن يبحث عن فوز تاريخي وترك بصمة عالمية.

0: على هواك.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك. الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة FM.
1: حياك الله جديد على قناة السعودية وإذاعة جدة FM ومنصة شاهد ومنصة الأولى. مصر وإيران 1-1. عادل عبد الرحمن عن المباراة.
2: أولا أنا ببارك طبعا للشعب المصري والكرة المصرية، بيعيشوا حلم جميل إن أنت وصلت إلى دور الـ 32. ولكن عن المباراة، إحنا لعبنا أول مباراتين بشغف اللي إحنا كنا بنتكلم عليه، مباراة بلجيكا ثم مباراة نيوزيلندا، عملنا أداء كويس. أما المباراة الثالثة ما أداءنا ما كانش كويس. إحنا كنا هنصحى من الحلم الجميل اللي هنصحى ده بآخر كورة اللي كانت هتتحسب علينا هدف. لو كانت حسب علينا هدف كنا رحنا على كابوس، كنا نرعب هنلاعب فرنسا، ودي حاجة كانت هتبقى صعب علينا. ولكن احنا رحنا على استراليا، دي حاجة ممكن نكمل الحلم بتاعنا. ولكن حسام حسن في المباراتين الأولانيين أدار الفرقة بشكل جيد جدا 100%. أما المباراة الأخيرة كان عنده شوية أخطاء بالذات في الآخر لما لعبنا ناقصين واحد يعني.
1: طيب أنا تكلمت أنا وياك قبل البطولة وأثناء البطولة وبسألك فيها توقيت تغيير محمد صلاح في الثلاث مباريات، بس الشهادة في مباراة بلجيكا، مباراة الثانية نيوزيلندا، بلجيكا 75 نيوزيلندا 84 إيران 56. شكل المباراة الجاية ما حيبدأ فيه.
2: لا ما يقدرش. عاوز أقول لك حاجة، لو ما كانش محمد صلاح مصاب
1: ما في شيء، طلع زعلان اللاعب وطلع مستاء، ما في شيء.
2: لا ما يغيرش محمد صلاح، لأنه لو غير محمد صلاح يبقى من كوارث حسام في المباراة الأخيرة. ليه؟ محمد صلاح أنا ما زلت بقول أنا أحب اللعيب والنجم الكبير وكل حاجة، لكن اللي بيديني في الملعب لو مش هيديني مش هلعبه. ولكن في الآخر محمد صلاح لما تغير في نيوزيلندا آخر 10 دقايق اتضغط ضغطة كبيرة جدا. طيب. لأن أي مدرب محمد صلاح بيبقى موجود وخسران بنتيجة بيخاف من الحتة المرتدة ومن سرعاته ومن
1: طيب
2: مهاراته.
1: عادل عادل عادل عادل, عادل, عادل. وأبغى سريعا من فضلك نضيق الوقت، بس أسأل استيوان على المنتخب السعودي بجيلك عادل. الرجل أتكلم أنا عن حسامة، إذا أكبر لاعب في المنتخب جالس يبدله، رسالة إلى من؟
2: لا ما رسالة، هو بينتهج النهج ده، يعني اللي هو دائما النهج اللي هو عاوز كل اللعيبة تبقى أقوية في الملعب. هو لي وجهة نظر، يعني ما أعتقدش أن حسام حسن عايز يقول أن أنا اللي بعمل لوحدي، ما فيش ما عندي نجوم وما فيش عندي نجوم. لو كده عمل حسام حسن فيبقى غلطان تماما. ولكن أحيانا كتير قوي المدرب الفكر بتاعه بيغلط احيانا، وحسام حسن لو كان طلع محمد صلاح هو سليم امبارح قدام ايران هيبقى غلطان تماما تماما تماما. بس
1: طيب قلت والله حارس صراحة من افضل حراس البطوله، يعني متعد لي 5 أو 10 احط بينهم مصطفى شوبير حارس منتخب مصر، ماذا قال بعد المباراه؟
3: فخور جدا جدا بالانجاز اللي اتعمل، بس هكمل، بس هزود حاجة على كلامك، مش تألق ولا حاجة، اللعيبة كلها رجالة، كلهم ساهموا في الإنجاز ده. ياسر إبراهيم شال كرة في آخر دقيقة وحش، كله بصراحة في كورة مشتركة في كل حاجة، وعانينا من إصابات كتير ومن إجهاد، بس الحمد لله في الأول وفي الآخر على الصعود، وده النتيجة اللي ده النتيجة المهمة والنهائية الحمد لله. احنا كنا جايين من أول يوم عارفين إن احنا عايزين نعمل حاجة وعايزين نوصل لأبعد نقطة، وإن شاء الله اللي جاية دي ما تكونش أبعد نقطة. خصوص برضو ضربة الجزاء والكرة، طبعا الواحد كان نفسه انه يقدم اكتر، كمان يحافظ على شبك نظيفة، يجتهد في الكرة التانية ممكن اكتر، في حاجات كده كده هنشتغل عليها. الحمد لله الواحد حاول يعمل عليها.
1: وانا اراه من يمكن صراحة ما ادري دون الشباب ولا لا من افضل 10 حراس في البطولة على الاداء اللي موجود. طيب ارجع لك يا استيواني على المنتخب السعودي، كيف شايفه؟ ويمكن شفته في 22 وشاهدته في 26، إلى وين رايح؟

0: Bueno, creo que en este mundial creo que han competido porque
1: أظن أن في هذا المونديال نافسوا يعني هناك مباريات التي خاصة أن أوروغواي لأن نحن في الأخير لعبنا 10 دقائق الأخيرة وعدلنا فقط الرأس الأخضر كذلك لم يفوزوا لكن لا ننسى أن كان هناك منتخب أمامهم اللي هو كابو فيردي الذي أوقف الأوروغواي وأوقف إسبانيا لكن إسبانيا يمكن أن المنتخب السعودي لاعبيه تراجعوا يمكن يصح التعبير أنه خافوا من الأسماء أو رأوا أن المباراة ستكون صعبة فهذا الرجوع الذي كلفهم رباعية لكن أظن بكل صراحة بكل تأكيد لازم هناك تغيير تجديد ومثل ما يحدث عندنا يعني في هناك بعض المنتخبات يعني المرحله الانتقاليه فيعني المرحله الانتقاليه رغم انك نافس لكن لازم أن ننسى المنافسه لا عليك ان تمر للدور المقبل وهذا يعني لان السعوديه يمكن هذه اكثر من 30 سنه اخر مره في 94 اول مشاركه فهناك تغيير لازم هناك تغيير وتجديد كذلك لان انا اتكلم كاني احس كذلك على ما يقع في الاوروغواي فاريد لازم ان يكون هناك فيه تغيير والنظر كذلك الى اللاعب المحلي وامكانيه كذلك الاحتراف امكانيه اعطاء الوقت كذلك أظن أنا أبقى يعني لهذا الشعور أنهم نافسوا يمكن المنافسة تكون إيجابية بعض المرات تكون سلبية لكن نافسوا رغم أن في الغالب كانت سلبية لأنك ما حققت شيء ونافست خاصة المباراة الأخيرة ما كانت ما أعطى الوجه يعني المنتظر مباراة إسبانيا كذلك كانت يعني من أسوأ المباريات رغم أنها صعبة لكن على الأقل أنك تبدي رغبة وتبدي في أنك ستحاول نفس الشيء أنا أتكلم كأني أتكلم كذلك على الأوروغواي لأن نفس الشيء الذي وقع لنا كذلك
2: طيب واضح يعني الاتحاد السعودي لنا 7 سنوات ندور نفس الحلقة المفرغة اللي موجودة نفسها ندور نفسها مشكلة غير مدرب غير إداري غير لاعبين والاتحاد باقي طيب مباريات الغد اليوم مش الغد الان في مباراتين ملعوبه الان بنما وانجلترا 0-0 ملعوبه الساعه 12 كرواتيا وغانا 0-0 كرواتيا وغانا اذا تعادلوا وتعادلت كرواتيا تتعادل الكونغو وباكستان الساعه 2:30 فجرا البرتغال وكولومبيا والله هذه مباراة الساعة 2:30 فجرا مباراة حلوة الجزائر والنمسا بحول الله بالتوفيق للجزائر الساعة 5 فجرا الأردن والأرجنتين أيضا بالتوفيق للأردن وجيبوا النشامة على ميسي يفوزون بحول الله على الأرجنتين والله عندنا مواضيع كثيرة لكن المنتخب السعودي خلانا ندخل في خط ثاني وأداءنا وشكلنا ووضعنا استواني عادل عبد الرحمن دكتور سلطان احمد عطيف شكرا لكم وانا اقول يا فهد الهريفي عندك بعد نظر تصبحون على خير نقول يا رب يا رب اعطونا بس الاحتماليات احنا تاهلنا اذا تاهلنا تاهل كثالث لان كثالث بنقابل الارجنتين الثالث وين بيودينا؟ مجموعه انجلترا او مجموعه فرنسا يعني عندنا بالعربي روح ثاني ها اذا رحنا ثاني بنقابل الارجنتين واذا رحنا ثالث انجلترا او فرنسا
3: خلنا نروح الحين خلنا نروح يا ريت نروح دور نروح الانظمه ساعدتنا لا بالتاهل ولا بدنا نروح الان 8 كافضل ثوالث
2: تختار مين
3: ولا كل شيء
2: تختار مين
3: انا ما انا اشوف انها صعبه مره
2: كلها
3: انا اشوف كم ترتيب مجموعتنا واللي اتمنى اني اكون غلطان انا اشوف اسبانيا الراس الاخضر الاورجواي السعوديه

سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

لون صيفك. جزر فرسان تقع في البحر الأحمر جنوب غرب المملكة، وتتبع منطقة جازان وتضم أكثر من 80 جزيرة، وتتميز بالشواطئ البيضاء والمياه الفيروزية النقية. تجمع جزر فرسان بين

الطبيعة الخلابة والتاريخ البحري العريق والثقافة المحلية. يقام فيها مهرجان الحريد الشهير احتفالاً بهجرة سمك الحريد في مشهد فريد. تعد جزر فرسان موطن للعديد من الطيور المهاجرة والحيوانات البحرية النادرة، وتحتوي على محميات طبيعية أشهرها محمية جزيرة فرسان، تشتهر بمواقعها الأثرية مثل القلعة العثمانية والقرية التراثية، وتعد من أجمل الوجهات السياحية في السعودية لعشاق الغوص والطبيعة البكر. لون صيفك.

من سيفك. هي عروس البحر الأحمر وبوابة الحرمين، جدة وجهة سياحية تزخر بالعديد من المواقع في حاضرها المجيد، وتفخر بتاريخها التليد اللي يتجسد في جدة التاريخية. في عام 2014 تم تسجيل منطقة جدة التاريخية لدى اليونسكو. هذه المنطقة ليست فقط مباني قديمة، بل ذاكرة وطن وهوية شعب. وان تمشي في شوارعها كأنك تمشي بين صفحات كتاب يحكي تاريخ عراقتها. في جدة التاريخية كل زاوية تحكي قصة، ورواشينها الخشبية تنطق بتراث الأجداد. أسواقها القديمة مثل سوق الندى وسوق العلوي ما زالت تنبض بالحياة كما كانت قبل قرون. لون صيفك.

0: إشراقة كل يوم. نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.

الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المخ.

0: المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء ومختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.